0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب إصلاح ذات البين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كذبت رجلا هو مصدق، هو لك مصدق. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية، بقية بن الوليد قال فيه ابن القيم: إمام المدلسين، كان يدلس تدليس تسوية الذي هو من أشد أنواع التدليس. وقال بعض العلماء: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. متى ليست نقية وتكون منها على تقية؟ إذا قال عن، أما لو قال حدثنا وأخبرنا وسمعت فهي مقبولة. قال: حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه، وكلاهما مجهول، ضبارة مجهول وأبوه مجهول، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. هذا الحديث ضعيف في عدة علل. العلة الأولى عنعنة بقية لم يصرح بالتحديث، والعلة الثانية جهالة غبار بن مالك، والعلة الثالثة جهالة والده مالك. قد توبع بقية، تابعه محمد ابن ضبارة بن مالك، ومحمد هذا أيضا مجهول فلا تنفع هذه المتابعة. الحديث جاء أيضا عن النواس بن سمعان بهذا اللفظ، جاء عن النواس بن سمعان، أخرجه أحمد في المسند من طريق عمر بن هارون البلخي، وعمر بن هارون البلخي متروك. وأظن أن حديث النواس مرد إلى هذا الحديث لأنه من طريق جبير بن نفير. وقال رحمه الله: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا ليث وهو ابن أبي سليم، ضعيف مختلف، عن عبد الملك وهو عبد الملك ابن أبي بشير ثقة. عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. والحديث أيضا هذا ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف اختلط. هذان بابان فيهما حديثان ضعيفة، إلا أن هذه مذكورة فيها من الآداب العظيمة، دلت عليه أدلة أخرى: إذا كذبت رجلا هو لك مصدق، أي إنسان يصدقك يحسن فيك الظن وأنك مسلم صادق وأنت تكذب عليه. قال: كبرت خيانة، أي كبرت هذه الخصلة خيانة، نصب الفاعل على التمييز، أصل كبرت الخيانة أي خيانة كبيرة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. وهذا تدل على الأدلة التي فيها ذم الكذب والتحذير منه. والباب الثاني باب: لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. وهذا أيضا جاءت الأدلة بالنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف. وسبق معنا أن إخلاف الوعد له ثلاث مراتب: مرتبتان هما المذمومتان، ومرتبة لا ذم فيها. فالأولى هي أن يعد أخاه شيئا وهو عازم من حين الوعد أن يخلف، يعده وفي نفسه أنه يخلف، فهذا محرم، وهو الذي جاء في الحديث أنه من صفات المنافقين. والصورة الثانية أن يعد أخاه وعدا وهو ليس عازما على الخلف، يريد الوفاء، ولكن بعد ذلك يخلف وهو قادر على الوفاء. يعد أخاه بشيء وعنده نية أن يوفي له، ثم بعد هذا الوعد لا يفي له وعنده القدرة على الوفاء، فهذا أيضا محرم، ويصدق عليه ما جاء في الحديث من الوعيد أنه من صفات المنافقين، لأنه عزم على خلف الوعد مع قدرته على الوفاء. والصورة الثالثة وهي التي ليست مذمومة: أن يعد أخاه شيئا وهو عازم على الوفاء، ثم يحول بينه وبين الوفاء حائل، يريد الوفاء ويمنعه مانع منه، إما نسيان أو عجز وعدم قدرة، أو لا تتيسر له الأسباب في ذلك، وهو عازم لو استطاع أن يفي بما وعد أخاه، فهل هذا يكون مذموما؟ ها؟ هذا ليس بمذموم، إنه فعل ما قدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبهذا يتبين أمر خلف الوعد، ليس كل من لم يفي بوعده يكون مذموما، فقد يمتنع من الوفاء بالوعد بسبب عذر يمنعه من ذلك، لا يستطيع معه الوفاء، فهذا ليس بمذموم بل هو معذور. فمن يعيد هذه الثلاث عندك أنت يا هارون؟ قلنا خلف الوعد على ثلاث مراتب، أن يعد وهو ماذا؟ وهو عازم على الخلف، أن يعد وهو من أول ما يعد عازم على الخلف، هذا ما حكمه؟ محرم. ها الثانية عندك يا علقمة، أن يعد وهو في حين وعد يريد الوفاء ولكنه ترك الوفاء بعد ذلك وهو قادر على الوفاء، فهذا مذموم؟ مذموم، نعم أيضا محرم. الثالث ها عبد الله، أن يعد وهو عازم على الوفاء ثم يحول بينه وبين الوفاء حائل يمنعه مانع من الوفاء وعنده العزم أن يفي، هل هذا مذموم؟ هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلحقه الذنب. ولذا قال في الحديث وهو الحديث ضعيف: لا تعده موعدا فتخلفه، أي تخلف ذلك الموعد مع قدرتك على الوفاء به، فهذا المذموم. بعد الحديث ضعيف هذا فما فيه، قد خالف بعض الذين قالوا لا تمازحوا، ليس المزاح منهي عنه مطلقا كما سبق معنا. أخوني يقول: ضبار بن مالك لا يروي هذا الحديث عن أبيه، حتى نجعل جهالة أبي علة. الذي عنده ضبار بن مالك عن عبد الرحمن بن جبير فهو سقط، يصوب ضبار بن مالك عن أبيه. كذا كل مصادر التخريج التي أخرجت الحديث. أخوني يقول: ما هو أفضل دعاء يقال في السجود؟ السجود يشرع أن تجتهد فيه في الدعاء عموما، وتحرص على الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، فقد جاء في الحديث: كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا كان من أكثر دعائه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان مما يكثر الدعاء به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا يدعو الله وينوع في الدعاء بما صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء اختار الألفاظ الجامعة، الألفاظ اليسيرة التي تجمع معاني كثيرة، ألفاظ قليلة تجمع معاني كثيرة. جاء رجل من قوم معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أستطيع أن أدعو كما تدعو أنت وكما يدعو معاذ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول؟ أي ماذا تدعو، بماذا تدعو أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي كل دعائنا هو حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. فانظر هذا الدعاء الجامع، ونحو ذلك من الأدعية الجامعة التي يحتاجها الإنسان. أخ يقول: ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ من أعظم ما يعين الطالب على الحفظ الاستمرار، الاستمرار والصبر. الاستمرار يفتح الذهن، والانقطاع يبلد الذهن. إذا كان الإنسان يحفظ كل يوم يتمرن ذهنه على الحفظ فيسهل عليه، أما أن يأتي شهر شهرين يبدأ يحفظ وينسجم ثم ينقطع وينقطع أشهر ورجع، هذا سيشق عليه الحفظ جدا، لكن يستمر يصبر. بعض الأخوة نذكر في دماج، جاء إلى دماج بقي يحفظ جزء عما نحو 4 أشهر، صعب جدا عليه الحفظ، وبعد ذلك كان يحفظ الجزء في 3 أيام، بعد أن حفظ 20 جزءا ربما كان يحفظ في اليوم 3 ورق. فالاستمرار في الحفظ يسهل الحفظ. فطالب العلم يستمر لا ينقطع، من وفقه الله لطلب العلم لا ينقطع عنه، من يسر الله له ذلك لا ينقطع عن طلب العلم ولا يتأخر ولا يتكاسل، فهي نعمة من الله جل وعلا. يستمر ويصبر وسيفتح الله عليه. كما قال القائل: اطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألم تر الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، يعني الصخرة التي على البئر أو الخشب التي على البئر من كثرة سحب الحبل عليها يقطعها، وهو حبل يسير وهي صخرة صماء لكن بالتكرار والمصابرة. قالوا: كان بعض السلف رحل لطلب العلم فشق عليه وثقل، فكأنه سئم، فذات يوم هو جالس وإذا نملة تأخذ حبة وتصعد بها جدارا، وإذا قاربت تصل إلى أعلى الجدار تسقط عليها الحبة، ستنزل تأخذ الحبة وتحاول مرة أخرى، وعدة مرات كلما أرادت الوصول تسقط على الحبة وتنزل لها، فآخر مرة أخذت الحبة وجاوزت الجدار. فاعتبر هذا الإنسان، قال: هذه نملة وحاولت مع هذه الحبة حتى أخذتها ومشت. فطالب العلم لا يسأم، لا ينقطع، لا يترك طريق العلم. من وفقه الله لطلب العلم فقد وفقه لخير عظيم، لا سيما مع هذه الأماكن، نعمة المراكز، والله نعمة عظيمة، لا توجد هذه النعمة في جامعات الدنيا كلها، نعمة طلب العلم في المساجد لا توجد فيما سواها. تجد الطالب يحفظ القرآن ثم يأخذ دروسا، درسين أو 3 أو 4 حسب ذكائه في عدة فنون، فلا تأتي عليه 3 أو 4 سنوات إلا وقد تضلع علما في كثير من الفنون. في بعض الجامعات ربما يدرسون الكتاب الذي تدرسه في 3 أشهر في سنة، ويدرسون الكتاب الذي تدرسه في 5 أو 6 أشهر يدرسونه في سنين. أخ أخبرنا أن في بعض الجامعات المتميزة، كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، يدرسون الباعث الحثيث الذي اختصار علم الحديث في سنة، ويدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. سنين الذي يدرسه طلاب العلم في 6 أو 7 أشهر، يخرج المتخرج بعد 4 سنين درس تدريب الراوي وبعض الفنون، لكن في الحديث يدرس تدريب الراوي ويحفظ كتاب من متون الحديث كالمحرر لابن عبد الهادي أو كتاب العراقي الذي هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وهذه الأربع الخمس السنين إذا كانت في مركز من هذه المراكز سيخرج الطالب حمل علما عظيما في سائر الفنون، فنعمة نعمة لا نفرط فيها، ولله الحمد الخير حاصل. وعندكم من إخواننا المدرسين من هو على مكانه في العلم، سواء في الحديث، في اللغة، في العقيدة، في التجويد. رب إنسان له يدرس 10 سنين، قد درس هذا الكتاب الذي يدرسه 10 مرات 7 مرات. فنوصي إخواننا بالجد، بالاجتهاد، بالصبر، بعدم الانقطاع عن العلم، وألا يقدم الإنسان على هذا الطريق شيئا. فالعلم كما قال الزهري: إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطه كلك، كل حياتك يعطيك بعضه، وإذا أعطيته بعضك وقت يسير والباقي للنوم، للحديث مع الأصدقاء، لم يعطيك شيء. إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء، لأن العلم عزيز الجانب، رفيع المقام، فلا يوصل إليه إلا ببذل شيء عزيز الجانب رفيع المقام، وهو العمر. فنسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطعن في الأنساب. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني صدوق، إلا أنه ضعفت أحاديثه عن من؟ حديث محمد بن عجلان ضعيف عن من؟ ها؟ عن سعيد المقبري عن من؟ عن أبي هريرة، اختلطت عليه، كان عنده أحاديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعنده أحاديث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فرواها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. فإذا رأيت في سند محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهو ضعيف. عن أبيه وهو عجلان المدني صدوق أيضا لا بأس به، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. والإسناد حسن، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة بنحوه: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي مالك الأشعري بأوسع منه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وقال النائحة: إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من قرب. فالحديث صحيح، سناد حسن وهو صحيح بطرقه. بوب عليه باب الطعن في الأنساب، والأنساب المراد بها أنساب الناس، آباؤهم وأسرهم وقبائلهم، والطعن في ذلك أن يدخل العيب في أنساب الناس، أن يدخل العيب والنقص في أنساب الناس، وهذا من الخطأ ومن خصال الجاهلية. والحديث من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يزال هذا الأمر في الأمة حتى بين الصالحين في كثير من الأماكن. وتريت عن في نسب بعض الناس على اختلاف في التعابير، يقول هذا نسب وناقص، أو هذا خضيري كما في بعض البلدان، أو هذا دوشان، أو هذا كما يقول بعض الناس زطي، أو هذا كذا، طعن في النسب، وهذا منهي عنه ومن خصال الجاهلية. ولا ينبغي أن يسري هذا بين المسلمين، بل يعمل بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وأنه من أمر الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس لآدم، وآدم من تراب. ويقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فربما حصل الاحتقار لبعض الأسر، بعض البيوت، بعض المناطق، وهذا من شعب الجاهلية وخصال الجاهلية. فمن الذي فضل هذا على هذا؟ والله تعالى خلقهم سواسية من أب وأم. من الذي جعل هذا رفيعا وهذا وضيعا في النسب، وكلهم ينتسبون إلى آدم؟ إنما الرفعة والضعة بطاعة الله، بتقوى الله، بالصلاح. فنبأ البخاري رحمه الله بهذا الباب على تحريم هذا الفعل، وهو الطعن في النسب، إدخال العيب والنقص في أنساب الناس وآبائهم. قال: شعبتان، أي خصلتان، لا تتركهما أمتي، أي لا تزالان باقية في هذه الأمة، النياحة، والنياحة هي البكاء مع تعداد المحاسن وذكر المحامد وما قد يصحب ذلك من رفع الصوت وعدم الرضا والتسخط، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال وعيد فيه: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة على سربال من قطران ودرع من قرب. الدرع معلوم هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والسربال هو الذي يكون فوق الدرع، فمعنى أن الجسد يحترق، أو أن الجسد يلتهب بالقرب حتى يصير القرب كأنه درع عليه. ثم يكون السربال ثوب فوقه من قطران، والقطران مؤذي وحار، إذا أصاب الجسد السليم آذاه كيف بالجسد الذي فيه الجرب؟ فهكذا النائحة تقام يوم القيامة وهي بهذا الحال، عليه سربال من القطران ودرع من جرب تلهب فيه، كما جاء في بعض الروايات أنها تلهب فيه. ففي تحذير من النياحة. قال والطعن في الأنساب، وهذا الذي يسبب احتقارها وإدخال النقص عليها والعيب فيها وتفضيل نفسه على غيره واحتقار غيره، هذا محرم. ثم ذكر البخاري بعده باب حب الرجل قومه، نبه به أن حبه لقومه وقبيلته كما سيأتي ليس من الطعن في النسب. أخ يقول القول بإلحاق العنب في مسألة العراية، هل يجري فيه الربا أصلا لكي نمنعه أم أنه لا يدخل في الأصناف الربوية؟ على الخلاف الذي سبق، عامة العلماء على أنه يجري فيه الربا. أخ يقول رجل طعن في نسب صديقه فرد عليه وطعن في نسبه، هل يجوز وماذا عليهم؟ لا لا يجوز، وعليهم التوبة. أخن يقول هناك لعبة في الجوالات، قال لعبة حرب، ولا يستطيع هذا اللاعب أن يأخذ السلاح حتى يسجد لصنم، إلى آخر سؤاله. أخبرنا بعض الأخوة عن هذا، قد حذر منها بعض المشايخ ونشروا ذلك وقالوا إنها حذفت الآن، هل صحيح؟ قالوا قد تم حذفها إزالتها، ولكن الكفار كل يوم يأتون للناس بشيء جديد، فمثل هذه اللعب لا يجوز الدخول فيها حتى ولو كان لعب. يسجد لصنم لعب، هذا ينشئ في قلب التساهل بالشرك والسجود لغير الله جل وعلا، وهذا من مكر الكفار بالمسلمين. والله إن هذا الجوال إن لم يحصل متابعة لولد شاب طائش أنه سيفسده، يفسد العقيدة والأخلاق والعادات، فيحتاج إلى انتباه، يأخذه الكبير ولا يمكن منه الصغير لما في ذلك من الضرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه الدنيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم المجموعة الثانية من أشرطة أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة المسلمين التي تعقب ندوات الجامع الكبير بالرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذه الأشرطة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة المتعلقة بوسائل الإعلام وخطرها ونفعها التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور سيد محمد ساداتي والدكتور سعيد بن سعيد والدكتور عبد القادر طاش، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه. زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. وبارك في هذه الندوة ونفع بها المسلمين. لا شك أن وسائل الإعلام جديرة بالعناية وجديرة بالدراسة بعد الدراسة وجديرة بالإصلاح والتنقية من الدولة وفقها الله، ومن المسؤولين في الإعلام، ومن العلماء، ومن كل من يهتم بالإصلاح ويعنى بالإصلاح ويريد الإصلاح. لما ذكره أصحاب الفضيلة في ندوتهم من دخولها في كل بيت وإقبال الناس عليها ذكورا وإناثا وشيبا وشبابا، ولما يعتمده أعداؤنا في إدخال الضرر على المسلمين من طريق هذه الوسائل، ولما يقصدون من نشر مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الذميمة وأعمالهم الضارة بالمجتمع في دينه ودنياه. فما أولى المسؤولين بأن يعنوا بهذه الوسائل وأن يعطوها من الجهود والدراسة وتشكيل اللجان وإيجاد أنواع من الإصلاح حتى تكون أدوات إصلاح وأدوات توجيه الخير وأدوات نشر لمن وقع في هوة الرذيلة إلى منزلة الإصلاح وإلى شاطئ السلامة والنجاة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد من يقوم بهذه المهمات من العلماء واللجان المتخصصة والشركات البادلة، حتى يحصل من ذلك ما يغطي حاجة هذه الوسائل ويحصل بذلك النفع للمسلمين بدلا مما يقع فيها من أنواع الضلال والشر والفساد. ولا مفر من هذا الأمر، لأن هذه الوسائل لا بد أن تعمل ولا بد أن تنشر بين الناس وتبث بين الناس ما وصل إليها، ولو كان ما فيه ولو كان فيه ما فيه من الشر عند عدم وجود ما يكون بدلا منه. وأضرها الوسائل المرئية، لأنه يراها الصغير والكبير والذكر والأنثى والمستقيم والمنحرف والصالح والطالح إلى غير ذلك، وهي تدخل في بيوتهم وفي مجالسهم وفي غرف نومهم وفي كل مكان، فهي أولى الوسائل وأهم الوسائل بالإصلاح، ثم الوسائل المسموعة، ثم الوسائل المقروءة، كلها جديرة بالعناية، بل يجب ويتحتم أن يعتنى بها وأن تصلح ويفرغ لها المتخصصون من أهل الخير والفضل، ويبذل في هذا الأموال حتى يحصل من ذلك ما يكفي، وهذا يكون بصفة مستمرة لكون هذه الوسائل مستمرة. ومن العلاج أيضا النظر في الموظفين المتولين لهذه الوسائل، فيقر منهم من يصلح ويبعد منهم من لا يصلح، هكذا يجب على الدول الإسلامية بصفة عامة وعلى هذه البلاد بصفة خاصة، لأنها قدوة المسلمين وحكومة الحرمين الشريفين، فهي أولى الدول وأحقها بالإصلاح والعناية. وإن كانت بحمد الله قد أخذت نصيبا طيبا من الإصلاح، لكن الأمر يحتاج إلى أوسع من ذلك وإلى أكثر من ذلك، وكل مسؤول عليه نصيبه من الجهاد وبذل الجهود في هذا السبيل، ولا ينبغي لأي مسؤول أن يحقر نفسه عن المشاركة في الخير وبذل النصح والحرص على عمل ما يستطيع من توجيه وإصلاح وتشجيع على الخير. ومن وسائل الإصلاح وتخفيف الشر اختصار الوقت في وسائل البث في أوقات البث، حتى يحصل من ذلك توفير لأوقات الراحة والنوم وللمذاكرة للدروس ومراجعتها ولأصحاب البيوت في حاجة بيوتهم إلى غير ذلك، فإن اختصار الأوقات والعناية بتخفيف الأوقات وتقليلها مما يعين على إيجاد البرامج الصالحة وتقليل أو عدم البرامج الضارة. وكلما طال الوقت واتسع الوقت زادت الحاجة إلى البرامج، وربما لا يوجد ما يسد الحاجة فتقع كارثة بإيجاد البرامج الضارة. وهذه الندوة التي حصلت هذه الليلة سوف ترفع إلى الجهات المسؤولة وسوف يطلب من المسؤولين دراستها والعناية بها والاستفادة منها. ونسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسؤولين في هذه البلاد وغيرها لما فيه صلاح الأمة وسعادة المسلمين ونجاتهم، وأن يعيد المسلمين جميعا من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، وأن يصلح حكومتنا البطانة ويعينها على كل خير، وأن يوفق جميع حكام المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح له البطانة وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلالة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم،
4: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وبارك الله له وجزا الله خير الجزاء. وهذا مبلغ المجاهدين الأفغان الأول،
3: وفق الله الجميع وقبل من الجميع ووفق المجاهدين لكل خير ونصر بهم الحق.
4: سؤال يعني من الأسبوع الماضي ولعله ملح، ذكرتم في الأسبوع الماضي أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل الأحكام وأنه لا يجوز الحكم بغيره أن ذلك لا يعتبر فعله مخرجا عن الملة، ولكن هل تقبل هذه الدعوة من جميع أحكامه أو كثيرها من قوانين بشرية، وهو ينصب محاكم كاملة تقوم على الحكم بالقوانين البشرية التي تحل محرم الله أو حول هذا؟
3: هذا شيء ما بينه وبين الله، هذا هو الحكم فيما بينه وبين الله. من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الواجب الاتباع وهو الحق، ولكن حكم لهدف من الأهداف كرشوة أو غيرها، فقد أتى منكرا عظيما وركب كفرا، لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو زعم أن حكم الله أفضل هو مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، وكفره كفر أكبر. ونسأل الله العافية والسلامة.
4: نعم. وباقي الأسئلة إن شاء الله في الموضوع، ولعل سماحتكم وأصحاب الفضيلة عالجوا بعض هذه الأسئلة ولا بأس أن نعرض بعضها. ما هو موقف العلماء اليوم تجاه هذا الإعلام وخاصة في التلفزيون وما يبثه إلى جميع الناس من برامج مختلفة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة هي توجيه إلى الناس، فلماذا قصر أعلامنا، وما هو الحل الوحيد باتجاه هذا الإعلام؟
3: سمعتم الحل، الحل الوحيد هو إصلاح الجهاز وإيجاد اللجان المتخصصة والشركات المتخصصة التي تضع ما ينبغي أن يوضع من برامج صالحة، واستبعاد ما لا ينبغي من البرامج المنحرفة. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من المسؤولين من الدولة والعلماء والمتخصصين في هذا الشيء والمسند إليهم أمر الإعلام، لا بد من هذا الأمر، وبذلك يحصل الخير الكبير ويزول الشر. نعم.
4: لقد أدركت فئة من الناس أضرار الإعلام وخاصة ما يندرج تحت المسهلات أو الملهيات السخيفة، ولكن يا شيخ ما هو البديل لنا ولهؤلاء الفئة، ولماذا لا يتم هناك تعديل تام في نشر الموضوعات بصورة تخدم الإسلام؟
3: البديل موجود، لكن عسى الله يسهل من يضعه في محله على الوجه الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينفع الناس. فالحمد لله البرامج التي تنفع الناس كثيرة، والمجال واسع في التاريخ الإسلامي، في السيرة النبوية، فيما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، في أحكام الشرع، في العبادات والمعاملات وغير ذلك، بصور جذابة وواضحة وأساليب مفيدة بينة، وهكذا فيما يتعلق بالصناعات وما يحتاجه المسلمون. كل ذلك ممكن أن توضع فيه برامج كثيرة تقع وتحل محل البرامج الأخرى التي فيها ضرر. وإذا قصد الناس الإصلاح وبذلوا وجهد في طلب الإصلاح يسر الله أمرهم وأعانهم، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمهم قصد الإصلاح والحرص عليه وبذل المستطاع، وبذلك يحصل كل خير.
4: ما هو دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام بالمملكة، وهل هناك دور لمشايخنا الكرام في هذا المجال؟
3: لا ريب أن هناك دورا كثيرا وكبيرا لأهل العلم بالمشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل، وليس كل ما يراه زيد يراه عمرو، فالمقام يحتاج إلى مزيد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة، وبوجود من يقبل النصيحة والمشورة والحل المناسب، فليس كل موظف يقبل ذلك أو يهضم ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة، فإذا توافرت العناصر الطيبة والقصود الصالحة توفر كل خير.
4: قد تساهل الإعلام في تقديم برامجه اليومية في التلفاز وغيره من وسائل الإعلام، حيث أنه فرط في تقديم برامجه أثناء إقامة الصلاة، حيث يجعل برامج له مستمرة ومقدمة من قبلهم حتى في أوقات الصلاة المفروضة، وفي مباراة الكرة تكون في القناة الثانية حتى يستمر عرضها إلى آخر.
3: كل هذا يعاد، نسأل الله لهم التوفيق، كل هذا يعاد إن شاء الله، ونسأل الله لهم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وقد مضى فيه ما مضى من العلاج والجهود، ونسأل الله أن يحقق الأمال الصالحة وأن يزيل كل ما يضر المسلمين.
4: في الآونة الأخيرة هناك اتجاه إلى منع بعض الأشرطة الإسلامية للدعاة والخطباء، علما بأن المحلات التي تبيع هذه الأشرطة 44 فقط، بينما محلات التي تبيع التسجيلات الغنائية فوق 900، فما رأي سماحتكم في هذا؟
3: كل هذا درس وصدر فيه دراسة من العلماء وتوجيه، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. نعم.
4: هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا يساهم كثير منهم في وسائل ولماذا لم يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم؟
3: هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه، ومنهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، فلهذا كثر من يتوقف عن ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين هذا العلم في جواز الدخول في ذلك والبروز في الشاشة لإلقاء الكلمات والتوجيه، ومنهم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر في جنبه ما يتعلق بالتصوير، ومنهم من توقف في ذلك. ولهذا المساهمون في الوسائل المسموعة والمقروءة أكثر من المساهمين في المرئية من أجل هذا الأمر الذي سمعت، وهو مسألة التصويت، والذي نعتقده أن من ساهم في ذلك لقصد الإصلاح ورد الشبهات وإظهار الحق أنه جائز له ذلك ومعفون عنه فيما يقع من التصوير، من أجل المصلحة العظمى والقائلة في الشريعة الشرعية المعروفة في الشرع المطهر أنه يجب تحصيل أعلى المصلحتين وأعلى المصالح ولو بتوفيق الدنيا منهما أو منها، ويجب تعطيل كبرى المفسدتين وكبرى المفاسد ولو بارتكاب أدناها. هذه قواعد شرعية معلومة، وكما يجوز للإنسان أن يأخذ التابعية التي يحتاج إليها حفيظ النفوس ولو في صوب ولو بالصورة لحاجته إلى ذلك، فحاجة المسلمين إلى بروز العلماء في التلفاز للنصيحة والتوجيه أعظم من حاجة الرجل إلى التابعية ونحوها. ونسأل الله يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين. نسأل الله يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح المسلمين جميعا. نعم.
4: ما رأي سماحتكم في اقتناء وسائل الإعلام بأنواعها خاصة جهاز التلفزيون؟
3: هذه الوسائل فيها أخطارها، هي سلاح ذو حدين، من اقتناها ليستفيد في دينه ولينتفع وتحرز مما فيها من الشر من الأغاني والملاهي فلا حرج عليه، ومن اقتناها للفساد والشر وآخر ما فيها من الشر لا للإصلاح فعليه إثم ذلك، فهي مختلفة والمقاصد مختلفة. فهذه الوسائل مثل ما سبق فيها شر وخير، فكما يخلو الصحيفة ليستفيد منها ثم يحرقها أو يحفظها في جهة معينة، وكما يختار من المذياع ما يناسبه من إذاعة القرآن أو برنامج نوع الدرب أو غير هذا، فهكذا مسألة التلفاز، إذا أخذ منه ما ينفعه وتجنب ما يضره فلا بأس. نعم.
4: بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض البرامج السيئة من التلفزيون السعودي، خاصة برامج المرأة والإعلانات التجارية التي تعرض الفتيات بصورة مغرية لكي يروجوا تلك البضائع، وأخص بالحديث القناة الإنجليزية، فنسأل الله عز وجل أن يسدد أخطاكم من إيقاف الخفاء والحد من هذا الفساد.
3: وهذا جرى في علاج بيننا وبين وزير الإعلام وعاد خيرا، ونسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضاه، والجهود مبذولة في عدم فوز النساء في الكلية لا في التلفاز ولا في الصحافة، نسأل الله أن يعين ويحسن العاقبة ويهديهم سواء السبيل. نسأل الله يهدينا وإياهم سواء السبيل. آمين.
4: كما أنه يوجد قنوات تلفزيونية خاصة في بعض المستشفيات والشركات التي بها سكن خاص حيث تعرض الأفلام الخليعة التي تعلم الفساد، فنسأل الله عز وجل أن يعينكم.
3: على كل حال من رأى شيئا من هذه الأمور ينبغي له أن يساهم في الخير فيكتب عما رأى وعما شاهد مثلا لنا أو لوزير العدل ولرئيس الهيئات ولرئيس القضاء، كل هذا ينفع الله به، ينبغي لكل واحد يساهم وينكر ما رأى ويطلب من المسؤولين أن يغيروا ما رأى، لأن قد يكون بعض الشيء لا يبلغ المسؤولين، فينبغي لكل فرد من المجتمع أن يساهم في الإصلاح، فيكتب مثلا لوزير الداخلية ولنائب وزير الداخلية ولوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء وللرئيس العام للهيئات ولمثلا ولرؤساء المحاكم ولرؤساء مراكز الهيئات في البلاد، حتى يساهم كل منهم بنصيبه، حتى يعمل كل واحد ما يستطيع، ولا يخص هذا بواحد معين، بل يجتهد في الاتصال والكتابة والمشافهة لكل من يظن أن عنده شيئا من العلاج والإصلاح. نعم.
4: إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو، فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية مثل التسجيلات الإسلامية؟
3: نسأل الله يوفق الجميع، على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح للمسؤولين ويحسن الظن، لا يسيء الظن ولا ييأس، كل من عنده يعني اقتراح صالح أو مشاهدة لشيء قد يخفى على الناس ينبغي له أن يقدم ذلك لمن يراه جديرا بأن يعمل شيئا.
5: شيخ بالنسبة أفر الله لك، يعني لو الإنسان ترك التلفاز ما دخل بيته مو بحسن؟
3: ما دام ما يتورع منه أحسن له السلامة، إلا إذا كان يعتني به ولا يسمع إلا الخير فقط، مضبوط طالب علمي مضبوط، أما إذا كان يخشى على النساء فالبعد أسلم، سلامة له أسلم. نعم.
5: يعني الرادي يكفي
3: حتى يستقيم، حتى يستقيم
5: الرادي يكفي،
3: حتى الرادي في خطره، لكن ينبغي له أن يلاحظ الرادي يسمع من إذاعة القرآن، يسمع من نوعات الدرب، يسمع شيء ينفع ويغلقها ما يضر.
4: هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير، حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟
3: كل التصوير محرم، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم. تصوير ذوات الأرواح.
6: البيت اللي فيه تلفزيون ما تدخل الملائكة؟
3: لا، صورة هذه ما تستقر، صورة هي ما تستقر ماشي، بخلاف الصور المعلقة على الجدران هذه اللي تمنع دخول الملائكة، أما الصور التي في التلفاز وتروح هذه تفتح وتروح ما تستقر. وأما الشيء الصور اللي في البسط ونحوها هذه ممتهنة لا تمنع. نعم.

الله أكبر الله

عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، أحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادع الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادع الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه، فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا، فقالوا: يا رسول الله، أحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادع الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، ويم الله، ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

أذكار الصباح، أذكار الصباح، الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين في وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: هل كفن الرجل مثل كفن المرأة أو بينهما فرق؟ هما سواء، كفن الرجل وكفن المرأة ثلاث قطع يلف بها لفا يوضع في وسطها، ثم تلف عليه الأولى أي التي تلي جسده، ثم الثانية ثم الثالثة. قالت عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وهكذا كفن المرأة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وهن يغسلن ابنته زينب، فألقى إليهن حقوة أي الثوب الذي يربط في وسطه، وقال: أشعرنها إياه. ومعنى أشعرنها أي اجعلنه مما يلي جسدها، فالشعار هو الثوب الملاصق للجسد، والدثار ما كان فوق الشعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه. وذاك قطعة من الثياب ليست مفصلة على هيئة قميص ولا قبعة ولا شيء من ذلك. فكفن الرجل وكفن المرأة سواء. وأخ يقول: عندنا في قريتنا يكشفون وجه الميت عند الصلاة عليه، هل فعلهم هذا مشروع؟ لا أعلم دليلا عليه، ومن يفعل ذلك يذكر الدليل، فإن ذكر الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى ذلك، وإلا ففعله هذا مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على فاعله لا يقبل منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: وأخ يقول: هل لعق الأصابع يكون بعد كل لقمة أو بعد الانتهاء من الأكل؟ جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، فالسنة بعد الفراغ من الطعام. أما بعد كل لقمة فهذا ليس من السنة، وأيضا قد يؤذي الآكلين معه، لا سيما إذا كان يأكل عصيد، يأكل ثم يلعق أصابعه ويردها في المرق، قد يؤذي من يأكل معه. فالسنة أنك تلعق الأصابع بعد آخر لقمة تأكلها، إذا انتهيت من الطعام تلعق أصابعك. أما لعق الأصابع بعد كل لقمة كما جرت على عادة الناس فهذا ليس من السنة، وأيضا فيه أذية، فيه أذية لمن يآكله، والإنسان إذا آكل أناسا يراعي من حوله.
2: أخ يقول: هل للمتقي علامة يعرف بها؟ وكيف يصل إلى هذه المرتبة؟ علامة المتقي أن يحرص على طاعة الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحرص على فعل الواجبات وعلى فعل المستحبات، وأن يجتنب المنهيات، يحرص بكل جهده ويجاهد نفسه والشيطان ألا يفعل معصية لله جل وعلا، فإذا كان كذلك فهو من المتقين لله سبحانه، وهذه علامته، حريص على طاعة الله، مجتهد في البعد عن معصية الله ولا يتعمد معصية الله، وإن حصل منه الذنب وزل فيه تاب ورجع وندم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه ذكرها الله في قوله في ذكر صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين من هم. فالمتقي لله تعالى كما سئل بعض السلف عن التقوى ففسرها بأنها العمل بطاعة الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله خوفا من عقاب الله، فيجتهد في طاعة الله راجيا ثواب الله سبحانه، يعمل بيعلم الطاعة فيعمل بها واجبة كانت أو مستحبة يجتهد فيها، سواء في صلاته في صيامه في زكاته في نومه في أكله في شربه في لباسه، يعلم أن هذا أمر مشروع يجتهد في فعله، ويعلم أن هذا الأمر منهي عنه فيبتعد عنه ويجتنبه ولا يتعمد الوقوع فيه، وإن وقع فيه وزل أسرع في التوبة والاستغفار والندم، فهذا متقي لله سبحانه. فالمتقي لا يصر على الذنب، الذي يصر على الذنوب هذا تقوى لله تعالى ضعيف، لكن المتقي قد يقع منه الذنب. ويقول: هل من السنة أن يفطر الإنسان بالتمر وأن تكون وترا؟ جاءت أحاديث في الحث على ذلك، جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وفيها ضعف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، حديث سليمان بن عامر أو سلمان بن عامر في السنن، وفي ضعف. أيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فإن لم يكن على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، وهو من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، وهو حسن الحديث، إلا أن هذا الحديث مما أنكر عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ما تيسر، في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما كانوا في سفر قال: انزل فاجدح لنا. والجدح هو تحريك السويق بالماء، يعني تحريكه برأس عصا، مجدح يحرك السويق وهو نوع من طحين الحب بماء ويشربونه. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم على السويق، فمن تيسر له التمر أفطر بالتمر، ومن أفطر بغير التمر بماء أو بغير من الطعام أيضا قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن يقولون التمر من حيث الفائدة فيه فائدة، أول ما يفطر عليه الصائم كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول: لأن الكبد يصيبه ضمور في أثناء الصيام لقلة الماء وقلة نسبة السكريات فيه إذا صام، قال: فإذا صام أفطر على التمر والماء روى ما حصل من ضمور للكبد بالماء ونشط ما حصل من فقد للسكر فيه، ففي فائدة، فمن أفطر عليه نعم له ذلك، ومن أفطر على غيره أيضا له ذلك، فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم على غير التمر. وأخ يقول: هل من السنة أن يكون السواك شبرا؟ أنا لا أعلم لهذا دليلا أنه يلزم أو من السنة أن يكون شبرا، بل ما تيسر. وهل السنة في تكبيرات الجنازة يرفع يديه في كل تكبيرة؟ وأيضا لا أعلم دليلا في السنة أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، إنما جاء هذا عن بعض الصحابة، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه. أما في السنة فلا أعلم دليلا على ذلك.
3: أخ يقول هل من قرأ أذكار النوم ثم تكلم بعدها هل يعيد قراءتها مرة أخرى لتكون الأذكار هي آخر ما يتكلم به قبل نومه؟ هذا ورد في بعض الأذكار كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مرجعه إلى فراشه فليقل اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب واجعلها آخر ما تقول، واجعلها آخر ما تقول. جاء في بعض الألفاظ اجعلها من آخر ما تقول، فإن بعض الأحاديث قد جاءت غير هذا الحديث وفي حث أن يجعلها من آخر ما يقول. فإذا قرأ الأذكار ثم كلم من بجانبه أو كلم زوجته أو كلم ولده وهو لا يزال في موضعه يعيد هذا الذكر حتى يكون آخر ما يقول امتثالا لإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعيد الأذكار كلها. لكن لو أنه قرأ الأذكار ثم قام عن فراشه وخرج ثم رجع فهنا يقرأ الأذكار مرة أخرى، والأذكار فيها خير وفيها أجور، فيها ذكر لله جل وعلا. أخن يقول هل نثبت لله تعالى عينا واحدة ونسكت عن العدد أم نثبت له عينين؟ استدل العلماء بحديث ابن عمر وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. استدل به أهل العلم على أن لله تعالى عينين، لأن الأعور معناه عين من عيني صحيحة والأخرى عورة، فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور معناه أن له عينين كما يليق به سبحانه. وأما الجمع في هذه الآية فإنك بأعيننا، فكما هو معلوم عند العلماء منهم من يحمل على أقل الجمع وهو اثنان، ومنهم من يحمل على أنه في سياق التعظيم والمبالغة كما قال الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ولله جل وعلا يدان اثنتان كما في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، فكذلك قول بأعيننا. أخ يقول قول السعدي في قوله فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك، هل هذا صرف للآية عن ظاهرها؟ لا، ليس صرفا للآية عن ظاهرها، فلا يفهم منه المخالطة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حال في عين الله. مثل هذا قول الله تعالى عن موسى ولتصنع على عيني أي لتتربى على مرأى مني وحفظ وكلاءة، فليس معنى أنه تربى فوق عينه، بل هذا كلام معلوم من كلام العرب وهو حمل له على ما يعرفه العرب في كلامهم، يقول فلان نشأ على عيني، فكل الناس يفهم من قوله نشأ على عيني أي نشأ بمراقبة مني ورعاية وحفظ وكلاءة، ولا يفهم أحد أنه نشأ على عيني فوق عينه. فقول الله بأعيننا قوله بمرأة منا وحفظ وكلاءة ليس هذا صرفا للآية عن معناها، بل هو
2: تفسير لها بما تعرفه العرب من مثل هذا الكلام. أخي يقول: هل نشر العلم عبر بعض البرامج التواصل يدخل في حديث علم ينتفع به؟ إن كان يحصل به انتفاع نعم ينشر العلم فيه، ويتحرى أنه ينشر العلم في المواقع هذا التي ليس فيها أشياء مختلطة، فبعض المواقع يعني يكون فيها محاضرة منشورة أو درس منشور، وربما إذا أراد الوصول إليه يرى صور محرمة، يرى فتنا، كما بعض الأخوة يسأل يقول: هل من المناسب ينشر يعني درس في موقع يكون فيه كل شيء، فيه الشرك، فيه الفسوق، فيه العري، فيه الغناء؟ مثل هذا ليس من المناسب نشر العلم فيه. فرب إنسان بادئ ضعيف تقول له الدرس في هذا الموقع أو في هذه الشبكة أو، فيذهب يرى هذه الصور، يرى هذه المحرمات، يرى هذه المنكرات، يتساهل بها. فإبعاد الدروس العلمية والمحاضرات عن مثل هذه المواقع التي هي فيها الشر والفساد، إبعاد ذلك هو اللازم حتى لا يكون الإنسان سببا في فتنة غيره وفي دخول غيره في المعاصي. أخ يقول: هل نقول إن الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن ذكر أسماءهم كان سبب ذكرهم هو قرب أماكنهم من مكة والمدينة، فلذا ذكرهم الله وذكر قصصهم، وإلا هناك أنبياء آخرون كثير في أماكن بعيدة فلذا لم يذكروا؟ هذا ذكره أهل العلم وقالوا إن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم هم الذين كانوا في جزيرة العرب وما حولها، والقصد من ذلك أن أخبار هذه الأمم اشتهرت عند أهل مكة والمدينة وما حولها لأنهم كانوا قريبا منهم، كانوا في جزيرة العرب وما حولها، فلما كانت أخبارهم مشتهرة عندهم كانت العظة في حقهم أبلغ، أي العظة في حق المشركين في مكة أن الوعظ بمن يعلمون خبره أو بمن هو قريب منهم يكون أبلغ، لذا ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء في القرآن. أخ يقول: هل هذه الأذكار مما صح أنها تقال في أذكار الصباح والمساء؟ الأول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 3 مرات، ورد ذلك ولكنه ضعيف أنه يقال في أذكار الصباح والمساء. والثاني قال: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، أيضا ورد ذلك وهو ضعيف. الثالث: يا حي يا قيوم بك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا منهم من حسن، وكنت ذكرنا للأخوة في تلك الرسالة التي أذكار الصباح والمساء ثم تبين لي أنه ضعيف، رجل فيه مجهول الحال. ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذا ثابت لكن في أذكار الصباح فقط. جاء عن أم سلمة وجاء عن أبي الدرداء وهو حسن بالطريقين، أنه يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا أصبح. قال: وحديث اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 3 مرات، وأيضا هذا ضعيف، ورد أنه يقال وهو ضعيف. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، لا أعلم ذلك يصح في هذه الأذكار. فكل هذه اللي ذكرت ضعيفة إلا حديث: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جاء في بعض الروايات وعملا صالحا، فهذا ثابت.
3: أخ يقول هل هذا البيت صحيح؟ هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. لا ليس بصحيح، ليس بصحيح من جهات. أولا نسبة الأفعال إلى الزمان، وليس الزمان هو الذي يأتي بفلان وفلان، بل الله سبحانه الذي يأتي به. ثانيا فيه مبالغة واستبعاد لشيء قد لا يكون بعيدا، ربما يأتي بعد زمن وبعد فترة من هو أحسن من هذا الممدوح، يعني إذا كان من سائر الناس، فليس بصحيح هذا البيت.
2: أخ يقول هل هذه الأسماء من أسماء الله؟ الركن والحفي والمستعان. أما الركن لا أعلم عليه دليلا، والحفي من أهل العلم من أثبته استدلالا بقول الله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وبعضهم قال إنما ورد هذا الاسم مقيدا بإبراهيم إنه كان بي حفيا. والمستعان من أسماء الله، وربنا الرحمن المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
3: أخ يقول هل هذه الصورة جائزة في علاج العين؟ هل هذه الصور، ذكر عدة صور، قال الأولى أن يطلب الإنسان من إخوانه أن يغسلوا أيديهم ثم يجمع الماء ويغتسل. الصورة الثانية أن يجمع ما تبقى في الأكواب بعد شربهم فيشربه أو يغتسل به. الثالث يقوم بكنس المسجد الذي يصلون فيه ويجمع التراب فيضعه في الماء ثم يغتسل به. الصورة الرابعة أن يأخذ الدعسة، أي الفراش الذي يوضع على الأبواب الموجودة في باب المسجد، ثم يغسلها ويأخذ الماء ويغتسل به. جاء في الحديث، حديث ابن عباس في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم الغسل فاغسلوا. وجاء في موطأ مالك وغيره في قصة الصحابي الذي كان يغتسل، فنظر إليه بعض الصحابة فأصابه بعين، نظر إليه وكان مما قال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأة، أي ولا جلد امرأة مخبأة. قال فإذا هو يتلبط، أي سقط، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل مغابنه، كذا في الرواية. قال فغسل مغابنه، والمغابن أي ما خلف الركبة والإبط ونحو من المواضع، ثم صب عليه الماء على هذا المعيون فقام يمشي في الناس كأن لم يكن به شيء. فإذا الغسل في العين مشروع إذا علم شخص أنه هو العائن اغتسله، أو إذا حصل الظن بجماعة أنهم هم الذين أصابوا هذا المريض بالعين شرع أيضا أن يطلب منهم الاغتسال. بقي ما هو الذي يغسل؟ قال العلماء يغسل كل ما كان ملامسا للجسد أو يغسل بعض الجسد، بعض الجسد أو ما كان ملامسا للجسد. كان يغسل عمامته، عمامة لامس الجسد، يغسل داخلة إزاره أي الجهة الداخلية من الإزار التي تمس الجسد، يغسل الفنيلة التي يلبسها تحت القميص تلامس الجسد، لأن ما يكون من العين يكون له أثر في هذه الثياب. أما التوسع بمثل ذلك حتى كنس المسجد وأخذ التراب الذي فيه فهذا في نظر. نعم غسل اليد والوجه هذا واضح لأن من جسده. أيضا بقايا الشرب أيضا محتمل لأنه قد لامس جسده. أما كنس المسجد وأخذ التراب الذي فيه فهذا في نظر، ما أمر في الحديث بغسل التراب، إنما أمر بالاستغسال أي طلب الغسل من العائن يغسل جسده أو ما لامس جسده. وقد جرب هذا وله نفع ظاهر. هل لا بركت؟ يعني أن الدعاء بالبركة يذهب العين. قال اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، تذهب العين. أخ يقول هل يأخذ ملابس العائن ويتبخر بها أي يحرقها ويتبخر؟ لا، يغسلها يغسلها.
4: أخ يقول هل هذه المقالة صحيحة؟ عامل الناس بأخلاقهم. لا ليست صحيحة، بل هي منهي عنها. وقد جاء النهي أن يكون الإنسان إمعه، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، بل يعامل الناس بالأخلاق التي أمر بها الإسلام. فهذه مقالة تخالف الأدلة، مقالة باطلة.
3: أخ يقول هل هناك دعاء في العشر الأواخر لا سيما في ليلة القدر؟ جاء في حديث عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث هذا في سنده انقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة رضي الله عنها. فيدعو الله تعالى بالأدعية الكثيرة الواردة في القرآن والسنة، ويتحرى الإنسان من الدعاء الجوامع كما سبق التنبيه عليه أمس، يتحرى جوامع الدعاء أي الكلمات اليسيرة التي تجمع المعاني الكثيرة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وأفضل للإنسان أن يدعو بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان مهما دعا من عند نفسه بدعاء لا يكون كالأدعية الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيتحرى الأدعية الواردة ويدعو فيها. على سبيل المثال انظر كتاب الدعوات من رياض الصالحين من أقرب المصادر لكل إنسان، فيه أدعية كثيرة من الأدعية الجامعة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ينبغي أن يدعى بمثل تلك الأدعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة
2: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه ما تركت خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة شامل لكل حسنة في الدنيا من الرزق الحسن والذرية الصالحة والعلم النافع.

هذه الدعوة تشتمل على صلاح الدنيا وصلاح الدين وصلاح الآخرة. أصلح لي ديني، هذا دعوة بصلاح الدين، وأصلح لي دنياي، أي أمر معاشه وحياته الدنيا، وأصلح لي آخرتي. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. دعوات عظيمة تشمل كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة. فيحرص الإنسان على الدعاء بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي تكون أدعية جامعة. هل هناك صحابي اسمه سواد؟ هل كانت له في آخر عهد قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي مر معنا الحديث قبل يومين في الرجل الذي قال: ما يريد أن يسبقه أحد في شيء حتى في شراك نعله. كان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، جاء في بعض الروايات أنه سواد ابن عمرو، كما عند الطبراني وهناد في الزهد وغيرهم أنه سواد ابن عمرو. بقي هل له قصة؟ كأنه حين طلب يستقضي من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في ضعف أنه طلب القواد من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم تمرا فدنا منه فدقه أو نحو ذلك بعرجون التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ قصاصا. فقام يريد المقاصة ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث هذا ضعيف، لكن قصة هذه هي التي في الحديث، أنه الذي جاء يسأل أنه رجل جميل حبب إليه الجمال ولا يريد أن يسبقه أحد في شيء. جاء في عدة روايات أنه سواد ابن عمرو. أخ يقول: هل ورد حديث أن الطاعون لا يدخل المدينة وما معنى ذلك؟ نعم، ورد حديث في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. قالوا: ما معنى ذلك؟ على ظاهره أنه لا يدخلها الطاعون. بقي بالنسبة لهذا الوباء المنتشر، هل هو طاعون أو لا؟ كثير من أئمة اللغة ومن شراح الحديث يقولون: الطاعون كل وباء عم في الناس وكان نوعا واحدا وحصل به الموت العام. كل وباء عم، أي انتشر في الناس، وهو وباء واحد، وباء معين متحد متفق، بخلاف الأوبئة التي تنتشر وهي مختلفة فلا يقال لها طاعون. كل وباء عم في الناس وهو مرض معين وحصل به موت عام، كذا يقول كثير من أئمة اللغة كصاحب النهاية وصاحب لسان العرب وصاحب تاج العروس وغيره من الأئمة، وكذا من الشراح، من شراح الحديث كثير. وبعضهم يخص الطاعون بأنه مرض معين وهي بثور وغاء قرح يكون في الجسد، تخرج هذه القروح ثم يحمر ويسود ما حولها كأنه أحرق بنار، كأن حوله لهب، ثم يسيل منها دم ويموت صاحبها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: والصحيح أن هذا هو الطاعون، وأما غيره فهو وإن سمي طاعون فعلى سبيل المجاز لا على الحقيقة. جاء حديث في مسند الإمام أحمد وغيره، مسند الإمام أحمد ومعلم.

0: معجم بن الأعرابي عن عائشة بإسناد لا بأس به، إسناد حسن أو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي بالطعن والطاعون. فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا الطعن، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، غدة كغدة البعير. والغدد، غدد البعير، أي ما يكون في رقبته، يكون في رقبة البعير غدد كالقروح. أي هذا الحديث يؤيد ما صححه الحافظ رحمه الله، أن الطاعون هو مرض معين، هي هذه القروح التي تنشف الجسد، تحمر ويخضر ما حولها، ثم تسود، ثم يسيل منها الدم ويموت صاحبها. وغيره يسمى طاعون على سبيل المجاز. فلو كان مثلا هذا المرض قد دخل المدينة، فيحتمل أن الطاعون الذي أريد في الحديث لا يدخل المدينة الطاعون، أي الطاعون المذكور في هذا الحديث، غدة كغدة البعير. والله أعلم، يحتاج الأمر إلى مزيد نظر. أخن يقول: جاء في رواية عند أحمد زيارة مكة والمدينة لا يدخل الطاعون. زيارة مكة ضعيف، في من طريق راوي ضعيف.
1: أخن يقول: هل ورد فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ ورد فضل قراءة سورة الكهف مطلقا، جاء في أحاديث في فضل قراءتها. أما تخصيص يوم الجمعة، الزيادة هذا التي وقعت في الحديث زيادة ضعيفة، زيادة شاذة، فيستحب قراءة سورة الكهف، مرغب فيه أن من قرأها أضاء له من النور يوم القيامة من قدمه إلى سدرة المنتهى. وجاء في بعض الألفاظ: أضاء له من النور في الدنيا ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة هذه الجمعة شاذة ضعيفة. فالصحيح في الحديث أنه في فضل قراءة سورة الكهف مطلقا.
0: أخن يقول: هل يجوز إحراق الجراد بالنار، أي لقصر طبخها وإصلاحها؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان، والميتتان الجراد والحوت. فإذا ضغطها في قدر وضع على النار حتى ماتت، فهو لا يريد تعذيبها، إنما يريد طبخها. وقد رخص في ذلك جماعة من السلف وأفتوا بجوازه. وإذا بدأ الإنسان أماتها، يخرج مثلا من جعلها في النار وهي حية ثم طبخها فلا بأس. وإماتتها أيضا ربما تتعذب، يعني خنقها أو جعلها في الماء حتى تموت، وكذلك يحصل لها ألم. والذي يطبخها في النار وهي حية يرميها على النار لا يقصد تعذيبها، وإنما يريد طبخها، فهذا جائز. أخن يقول: هل يجوز استعمال الصبغة السوداء؟ فإني سمعت بعض الإخوة يقول لا يجوز. نعم، لا يجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. والسواد كون الإنسان يكون شائبا في رأسه أو لحيته الشيب فيصبغ ذلك بالسواد، هذا تشبع بما لم يعطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يتشبع بشيء لم يعطى. بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث ابن عباس في سنن أبي داود، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أناس من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كان ترتب عليه تغرير ومغالطة فهذا محرم. ويقول: ما الفرق بين الصبغة السوداء والحمراء؟ أولا، الحمراء جاء فيها الترخيص في الشرع، والسوداء جاء النهي عنها. ثانيا، السوداء فيها تزوير يظهر أنه لا يزال لم يطرأ عليه الشيء، والحمراء ليس في هذا التزوير. وصبغ الشعر بالسواد هو في حق الرجال والنساء منهي عنه، إذا كان للشعر هذا منهي عنه. فيه ماذا؟ مادة الأمونيا، يعمل يضر بفروة الشعر ويتساقط شعرها. نعم، كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نهى عنه لحكم عظيمة.
2: أخوان يقول: هل يجوز الاحتفال برأس السنة الميلادية؟ لا، لا يجوز، فإنه تشبه بالكافرين، فهذا عيد النصارى وليس عيدا للمسلمين، فالاحتفال بهذا العيد يعتبر تشبها بالكافرين، والتشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
0: أخ يقول: هل يجوز التنفل بعد صلاة التراويح وصلاة الوتر؟ يتنفل تنفلا مطلقا، لا أنه من صلاة الليل، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم جاء عن جماعة منهم أنهم يصلون بعد الوتر شفعا ركعتين ركعتين. أما أنه يصلي تنفلا بعد الوتر باعتبار أنه من صلاة الليل فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولا يصح أن يوتر مرة أخرى، يصلي شفع ثم يوتر مرة أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ولكن إن شاء يصلي شفعا، كان يصلي ركعتين أو أكثر من ركعتين بعد الوضوء، أو يصلي نفلا مطلقا، هذا جائز. أما من صلاة الليل فإن صلاة الليل تكون آخرها الوتر.
1: أخن يقول: هل يجوز صبغ الشعر بغير السواد، الصفرة والحمرة، إذا كان لتغيير الشيب؟ نعم، رجل أو امرأة أراد أن يغير فنعم يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، قال: غيروا هذا بشيء. وأما إذا لم يكن لحاجة فيخشى أن تكون هذا من تشبه بالكافرين، كما تعمل بعض النساء تغير شعرها إلى أصفر أو أحمر أو بني وهو أسود بدون حاجة لقصد تقليد بعض النساء، فهذا إذا كان تشبها بالكافرين تتشبه بعض النساء لا يجوز ذلك.
0: وأخ يقول: هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال؟ أما الضعيف الذي لا أصل له فلا، لأن الكل من الدين، فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال كلها من الدين، فالضعيف الذي لا أصل له لا يجوز العمل به، بل العمل به بدعة. إذا كان يعتقد أنه ضعيف لا أصل له ثم يعمل به هذا بدعة، فلا في فضائل الأعمال ولا فعل. أما الضعيف الذي له ما يشهد له وما يقويه فهذا هو من قسم الحسن الثابت، وعلى هذا محمول كلام كثير من الأئمة الذين كانوا يرون العمل بالحديث الضعيف، أو ما جاء عن الإمام أحمد أنه يقول الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، كما بيّن ذلك ابن رجب وغيره، أن مرادهم هو مراد الترمذي بالحسن، أي إذا كان في إسناده ضعف ولكن جاء من طريق أخرى ما يقويه ويشهد له، أي الحسن لغيره، هذا هو المراد. أما ضعيف لا أصل له، العمل به بدعة. أخ يقول هل يجوز لي أن أذهب أنا وأهلي للسوق لشراء بعض حاجاتها؟ اجعلها في البيت واشتري لها أنت. الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن، فالمرأة مشروع لها أن تقر في بيتها، فما الداعي أن تذهب بها إلى السوق؟ اشتر أنت حاجتها واذهب بها إلى البيت. فالمرأة مأمورة بالقرار في البيت، مأمورة بالثبات في بيتها. حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه ثم قال هذه ثم ظهور الحصر، أي ثم الزمن البيوت. فالمرأة تقر في بيتها وزوجها هو القائم عليها يحضر لها حاجتها إلى البيت. أخ يقول هل يجوز أن أقرأ سورة الإخلاص إلى روح والدي وأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأقول هذه لروح والدي، أو أقول بعضه لي وبعضه لروح والدي؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، قراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى. والصحيح الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن ذلك لا يشرع، وأنه إذا فعله الإنسان لا يصل ثوابه، تمسكا بالأصل وهو قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس للإنسان إلا سعيه سوى ما استثناه الدليل. استثنى الدليل الصدقة عن الميت تصل إليه، هل ينفعه أن يصدق عنها؟ قال نعم. استثنى الدليل الحج والعمرة عن الميت يصل إليه، استثنى الدليل الصيام إذا ماتوا عليه صيام واجب ينتفع به، استثنى الدليل الدعاء للميت والاستغفار له ينتفع بذلك، وأما ما عدا ذلك فعندنا قاعدة، هذه الآية قاعدة، ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس له إلا سعيه الذي قدمه، إلا ما جاء في الدليل استثناءه. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله مع أن له في هذه المسألة قولان، ولكن قال في بعض كلامه قال ولا يعلم عن السلف عن الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون هذا للموتى، لا يعلم هذا. وما جاء في ذلك من بعض القصص عن الإمام أحمد ونحوه فهو ضعيف. فالأقرب في هذا أنه لا يشرع قراءة القرآن وإهداء الثواب للموتى، وأنه إذا فعل ذلك لا ينتفعون به، لا يصل إليهم. وهذا الذي قرره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية من سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأنفع للميت تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، ينتفع بالدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فينتفع بدعاء ولده. ينتفع باستغفار ولده له، ينتفع بصدقة ولده عنه، تصدق عنه، استغفر له، ادعو له، أفضل من أن تقرأ القرآن وتقول أهديه لروح والدي، لأن هذا الشيء ليس عليه دليل. فربما تجهد نفسك بذلك ولا ينتفع به. إضافة إلى ذلك، من الذي أدراك أن الله تعالى قد قبل منك هذا العمل وأثابك عليه حتى صرت تتصرف في ثوابه كما شئت؟ هذا كما قال بعض أهل العلم، قال هذا يتضمن تزكية النفس، أن الإنسان يقول هذا الثواب لروح والدي، ما يدريك أن الله قبله منه، إنما يتقبل الله من المتقين، أو أن الله تعالى قد أثابك عليه. أيضا قالها أهل العلم، هذا فيه إهداء القرب والإيثار بالقربة مكروه عند أهل العلم، كون الإنسان يؤثر بالطاعة غيره فكأنه مستغني عن هذه الطاعة، يقول هذه لروح والدي أما أنا فكأني مستغني عنها. وهذا كره أهل العلم، أن يؤثر الإنسان غيره بالقرب حتى ولو الوالد، حتى سئل الإمام أحمد عن رجل في الصف الأول فدخل أبوه المسجد، هل من البر أن يتأخر عن الصف الأول ليتقدم أبوه؟ فقال الإمام أحمد أكره ذلك، يستطيع أن يبر أباه بغير هذا الفعل. أما هذه قربة طاعة، وقد كره أهل العلم الإيثار بالطاعات والقرب. فإذا الأفضل لك أن تدعو لوالدك وأن تستغفر له، وإن تيسر لك الأمر تصدق عنه أو حج عنه واعتمر، فإن الحج والعمرة كما أن عبادة بدنية أيضا هي عبادة مالية، تفعله عن والدك. إذا كان عليه صوم فصم عنه، هذا أفضل من أن تقرأ القرآن أو بعض الأذكار وتهدي له الثواب. ينتفع أبوه منه، نعم ينتفع والده، نعم، يعني لو أكثر الإنسان من الطاعات، الإنسان يكثر من الطاعة، كل الطاعات التي عملها يؤجر والده عليها، يؤجر أبوه عليها، كما مر معنا في تفسير قول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأن ولده من آثاره. إذا كان من دل على هدى، إنسان دل على هدى له مثل أجر أولئك العاملين، ودلهم دلالة، أما هذا الوالد هو سبب وجودك في هذه الدنيا، فهو مأجور على كل عمل صالح تعمله أكثر من الطاعة، وسيصل إليه من ثواب ذلك العمل الصالح الذي تعمله.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رحمه الله: قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. قال ابن عباس: لا تصلي فيه. منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى. اللام لام الابتداء، وقيل لام القسم، تقديره والله لمسجد أسس أي بني أصله على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه، أحق أن تقوم فيه مصليا. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري: هو مسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه ما أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال: حدثنا محمد ابن عيسى الجلولي قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال: حدثنا مسلم ابن الحجاج قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، سقط في نصتنا ابن، قال: مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد قال: فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ أباك أي أبا سعيد الخدري. فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أو في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هذا يذكره. هذا في صحيح مسلم، وقد أخرجه المصنف من طريق مسلم. وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال: أنبأنا زاهر بن أحمد قال: أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي أنبأنا أبو مصحب عن مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا في الصحيحين، وفيه فضل المسجد عموما، المسجد النبوي. قد جاءت أحاديث كثيرة بمعنى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال: هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة. وذهب قوما إلى أنه مسجد قباء، وهو رواية عطية عن ابن عباس، وهو قول عروة ابن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة. أخبرنا عبد الواحد المليح قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وكان عبد الله ابن عمر يفعله. وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يصلي في ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه فضيلة لمسجد قباء. فهذان قولان للسلف في المسجد الذي أسس على التقوى. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلام الله قال: ولا منافاة بينهما، فكلاهما صحيح، وكلا المسجدين أسس على التقوى. أما هذه الآيات فهي نازلة في مسجد قباء كما سيأتي في سبب نزولها حديث أبي هريرة وغيره. وأيضا السياق فيها لما بنى المنافقون المسجد الضرار بجانب مسجد قباء، فهذه الآيات نازلة في مسجد قباء يدل عليه قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وسيأتي أن هذا فيهم. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد الرسول أولى وأحرى، فكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، ولا إشكال فيه. وهذه الآيات في سياق مسجد قباء، ودلت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى. قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي من الأحداث والجنابات والنجاسات. وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. وأيضا يشمل قوله يتطهروا أي يتطهرون من الذنوب السيئات، فإن حرصهم هذا على تطهير أجسادهم هو لطلب مرضات الله. فإذن كذلك يطهرون أنفسهم من معصية الله، من الذنوب، من المعاصي، يبتعدون عن ذلك ويجتنبونه. أخبرنا أبو طاهر عمر ابن عبد العزيز القاشاني قال: أنبانا أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قال: أنبانا أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المشهور قال: أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم ابن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن العلاء أبي كريب بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ضعيف، يونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم ابن أبي ميمونة مجهول، ولكن تقدم معنا تخريج الحديث بتوسع في شرح المنتقى أنه حسن، جاء عن نحو 5 من الصحابة. وأكثر في أنهم يستنجون بالماء، هذه الطهارة التي أثنى الله تعالى عليهم بها. والله يحب المطهرين أي المتطهرين. إذن فهذه الآية نهى الله تعالى نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، وقال له لا تقم فيه أبدا، وأخبره أن صلاته في مسجد قباء أحق وأولى. ونستفيد من هذه الآية فوائد، من هذه الفوائد أن الإنسان منهي أن يقوم وأن يتواجد في الأماكن التي أسست على معصية الله، فإذا كانت هناك أماكن أسست على المعصية أو يعمل فيها المعاصي واشتهرت بذلك فإنه منهي أن يقوم فيها وأن يتعبد لله تعالى فيها. أيضا نستفيد من هذه الآية أن المسلم أيضا منهي عن الوجود والحضور في مكان يكون حضوره فيه إعانة على الشر وترويج له، فقد يستغل أهل الفساد وأهل الشر بعض الصالحين أو بعض الوجهاء في إحضارهم في مكان معين ليروجوا به لذلك المكان ويحسنوا في صورة الناس، فنهى الله تعالى نبيه، وكذلك أمة منهيون عن ذلك. منافقون أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ذلك المسجد ليكون في صلاته في تزكية لهم ولمسجدهم، فنهاه الله تعالى مع أنه يذهب يتعبد لله تعالى. ولذا استدل الإمام النجدي رحمه الله بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، حتى إذا كان نيته يذبح لله ويفعل ذلك لله، إذا كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يفعل ذلك. أيضا في هذه الآية دلالة على أن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد قباء في بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حين قدم المدينة مهاجرا نزل في بني عمرو بن عوف وبقي فيهم 14 ليلة وبنى فيها مسجد قباء، فمسجد قباء أسس على التقوى، أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما سبق إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وأحرى، فهو أسسه هو ليكون محلا له. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على استحباب وشرعية الصلاة في المساجد القديمة التي أسست على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وهكذا أسست على السنة واتباعها والبعد عن البدع. فالله أمر نبيه بالصلاة في ذلك المسجد الذي أسس على التوحيد، فإذا وجد مسجدان أحدهما أسس من أول يوم على التوحيد على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد آخر أسس على غير ذلك، إما أسس على شرك أو على بدع، فالقيام في المسجد الذي أسس على التقوى أحق. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على استحباب الصلاة في المسجد الذي يكون فيه أناس صالحون أهل صلاح وإخلاص واتباع، فإن الله تعالى حين أمر نبيه بالصلاة في مسجد قباء ذكر من الأسباب أن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا، أي وحضورك مع هؤلاء الرجال الصالحين أولى من حضورك مع غيرهم. أيضا في هذه الآية فضل المتطهرين والثناء عليهم، وقد كانت طهارة أهل قباء كما بينت الأحاديث في أنهم يستنجون بالماء، فإن عادة العرب في الجزيرة كانت الاستجمار بالحجارة، ولم يكونوا يعرفون الاستنجاء بالماء، وكان يفعله أناس منهم أهل قباء، قال أهل العلم وكان أهل القباء رأوا ذلك من أهل الكتاب، فإنهم كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود على دين سابق وكانوا يستنجون بالماء، فرأى أهل قباء اليهود يفعلون ذلك ففعلوه، فأثنى الله تعالى على أهل قباء بذلك. جاء في أحاديث في أسانيدها ضعف أنهم كانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة والماء، يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالماء. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى يحب المتطهرين، سواء كانت الطهارة الحسية في أبدانهم أو الطهارة المعنوية بالتطهر من الذنوب والمعاصي والبعد عنها، فالله تعالى يحب أهل الطهارة. أيضا يستدل بهذه الآية على فضيلة الأماكن التي تقام على طاعة الله تعالى، فالمكان الذي يقام على طاعة الله هذا له فضيلة، وقل مثله فيما هو أخص من ذلك، بيت يقام على طاعة الله من أول يوم يؤسس هذا البيت على الطاعة، ليس فيه مخالفات ولا محرمات، أيضا زواج يؤسس على الطاعة لا يبدأه بمعصية الله والمخالفات والمحرمات، فضيلة لهذا، ويرجى في مثل هذا البركة، ولا تزال بركة مسجد قباء إلى يومنا هذا. أكثر من 1400 عام والمسلمون يصلون فيه، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه كمن أدى عمره، من خرج من بيته متطهرا ليصلي في مسجد قباء كأنما اعتمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب الثامن، باب الاستقامة. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق. الباب التاسع، باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. الباب العاشر، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقيل في سنده ضعف. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند الوظائف الأربع التي يطالب بها كل من صرف اللهم عن ظاهره، وأخذنا ثلاث وظائف في قوله رحمه الله: عليكم وعليكم فينا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. أخذنا ثلاث من الأربع، ثم انتقل رحمه الله إلى الأمر الرابع فقال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان، لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان، فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان، تنزيل رب العالمين وحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد الظمآن. قال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذا إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان. فالأمر الرابع الذي يطالب به من صرف الله عن ظاهره أن يجيب عن أدلة المعارضين، ولا تتم له الدعوة إلا إذا أجاب عن المعارض، أي عن أدلة المعارضين. وذلك أن من ادعى دعوة وأن الحق في الأمر الفلاني كذا وكذا وأقام عليه البرهان، قال له: لا بد أن تجيب عن أدلة المعارضين، فإن من عارضك أقام أدلة على دعوة، فلا تستقيم دعواك بمجرد أن تأتي بالحجج على ما تدعيه، لأن غيرك إذن جاء بالحجج، فلا تتم لك الدعوة حتى تجيب عن أدلة المعارضين، وإلا لا تستقيم لك الدعوة. فهذا هو الأمر الرابع. الأمر الأول والثاني والثالث، من استعبد الأمور الثلاثة التي مرت معنا في حق من يريد أن يصرف الكلام عن ظاهره؟ الأول من قال أن هذا الدليل لا يراد بها الظاهر فلا بد أن يأتي بالحجة، فيقال له: ما دليله على أن هذا الكلام لا يراد به ظاهره؟ هذا الأمر الأول. نعم، ولا بد أن يقيم الدليل على أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى، أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى الذي ادعاه، وهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث يحتاج أن يقيم الدليل على التعيين، لما عين واحدا من الاحتمالات دون غيره يقال له: ما دليلك على هذا التعيين؟ فهذا الأمر الثالث. والأمر الرابع هو الذي نحن فيه، أن يجيب على أدلة المعارضين. قال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان. وهذه الأمور الأربعة قد ذكرها رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة، قال: وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان، فلا تتم الدعوة إلا بإقامة الحجة والجواب عن أدلة المعارضين، بهذا تتم الحجة وتكون سليمة مستقيمة. قال: وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان، لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. والجواب عن أدلة المعارضين هو عين المحال، فإن المعارضين لأهل الكلام هم أئمة السنة، وأدلتهم هي أدلة الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل والفطرة، فإن لهم أن يجيبوا عن هذه الأدلة. ليس بإمكانهم أن يجيبوا عن هذه الأدلة إلا بالهذيانات والشبهات، أما أن يجيبوا جوابا صحيحا فإن هذا لا يمكن، فإن الحق لا يدمغ الباطل، وإنما الباطل يدمغ بالحق. قال: لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان لقوتها ولسوغها وثبوتها. فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. ثم بين الساكت ذلك فقال: تنزيل رب العالمين وحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. فإذا كانت هذه أدلة الإثبات وهي أدلة من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى من جهة الوحي مع الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، فأنى لأحد من الخلق أن يدحض الحجة التي أقامها رب العالمين سبحانه وتعالى. تنزيل رب العالمين وحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان. فلا يمكن لكناسة الأذهان وهي قمامة الأذهان أن تواجه الوحي وأن تعارض الوحي، وغاية ما يأتي بهؤلاء إنما هو شبهات وهذيان. أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد الظمآن. وما عند هؤلاء إلا الجعاجع والفراقع، والجعاجع المراد بذلك صوت الرحى، الجعجعة هي صوت الرحى، وفي المثل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني مجرد صوت، يسمع صوت الرحى التي يطحن بها الحب ولا يوجد شيء من الطحين. وهكذا أهل البدع والأهواء ما عندهم إلا الصراخ والكلام، وليس عندهم حجة في مواجهة الحق. والفراقع صوت الأصابع، وهذا معلوم. قال: أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد الظمآن. وما عندهم إلا كالسراب لمن اشتد ظمأه. والسراب كما هو معلوم هو عبارة عن خيال عند اشتداد الحر. إذا اشتد الحر في أرض مستوية يشاهد الشخص عن بعيد شيئا كهيئة الماء، فإذا اشتد به الظمأ ونظر إلى ذلك الموضع ظن أنه الفرج، فإذا ما وصل إليه لم يجده شيئا. سلام. فهكذا ما عند أهل البدع والأهواء كالسراب للظمآن لا يحصل به الري، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب الوارد ظمآن. قال: فلتهنكم هذه العلوم اللائقة قد دخلت لكم عن تابع الإحسان، بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان. والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم، والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان. لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني. وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاد بزخرف الهذيان، فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. ثم خاطب العلامة القيم رحمه الله عليه علماء الكلام الذين انشغلوا بعلم المنطق والفلسفة، بالعلم الذي ليس فيه كبير نفع بل كان سببا في ضلالهم وانحرافهم، فهناهم من باب التهكم بهم بهذا العلم الذي حازوه وجعلوه عوضا عن أدلة الكتاب والسنة، فقال: فلتهنكم هذه العلوم اللائقة دخلت لكم عن تابع الإحسان، أي جعلت لكم ولم تجعل لتابع الإحسان للتابعين بإحسان الذين تبعوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والسابقون الأول المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فتلك العلوم لم تظهر للتابعين بإحسان، وإنما جعلت لكم، وهي علم الفلسفة والمنطق، علم الكلام، بل عن مشايخهم، بل هذه العلوم لم يظهر بها مشايخ التابعين وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما جعلت لكم لا لعلو منزلتكم وإنما لتعاستكم ولحقارتكم، حيث شغلتم بما لا منفعة فيه بل فيه ضلالكم، وابتعدتم عن الوحي، عن كتاب الله وعن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فلتهنكم هذه العلوم اللائقة دخلت لكم عن تابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعا، ثم وفقتم لها من بعد طول زمان، فإنها علوم أخذت عن الفلاسفة المتقدمين الذين ماتوا قبل أن يوجد الصحابة بقرون كثيرة، فتلك العلوم لم تصل إلى الصحابة وكانوا في غنى عنها لما فيها من الضلال والانحراف، ولم يهتم بها الصحابة ولم تصل إلى التابعين، إلى أن عربت تلك العلوم في عهد المأمون، عربت كتب الفلاسفة في عهد المأمون ثم انتشرت في أوساط أهل البدع والأهواء، فبقت قرونا متطاولة إلى أن وصلت إلى أهل التعاسة ممن أراد الله عز وجل أن يضلهم وهم علماء الكلام. قال: بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان، والله ما دخلت لكم لفضيلة، ما دخلت هذه العلوم لكم لفضيلة فيكم على الصحابة والتابعين، والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، فأنتم الأحق بكل نقص، والصحابة والتابعون لهم بإحسان أحق بكل كمال مما يستحقه المخلوق. قال: والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، لكن عقول القوم وهم الصحابة نعم والتابعون لهم بإحسان، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني، فعقولهم أرفع من أن تقبل مثل هذه الهذيانات التي يجيء بها علماء الكلام، لكن عقولهم عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف، فإن علمهم هو الكتاب والسنة، أشرف من منطق اليونان، وأولئك القوم كفروا بالله عز وجل، ما اهتدوا لربهم بل ضلوا في أنفسهم ضلالا بعيدا، فكيف يطلب الإنسان الهداية من شخص ضل عن سواء السبيل. قال: لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخرف الهذيان، فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون بإحسانه، فصانهم الله عز وجل عن تلك العلوم الفاسدة، وكان هذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته ومن كرمه وجوده وإحسانه بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى هنا وننتقل إلى المناسك.
4: الحمد لله.
3: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في نونية العلالة ابن القيم رحمة الله عليه الأمر الرابع الذي يطالب به من صرف اللفظ عن ظاهره، فما هو؟ الإجابة على أدلة المعارضين. وعرفنا أنه لا يكفي أن الشخص يقرر المسألة بحجتها، بل لابد أن يناقش أدلة المعارضين. توقفنا عند قوله رحمه الله في إنكاره على المتأولين الذين حقيقة تأويلهم التحريف، قال: سميتم التحريف تأويلا كلا التعطيل تنزيها هما لقبان، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فغلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، وجعلتم الممدوح مذموما كلا بالعكس حتى استكمل اللبسان، وأردتم أن تحمدوا بالاتماع نعم لكن لمن يا فرقة البهتان، وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. قال رحمه الله: وسميتم التحريف تأويلا. فأهل البدع والأهواء صرفوا كثيرا من ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة شرعية، وحقيقة ذلك هو التحريف، فسموا تحريفهم تأويلا حتى يقبل ولا يستنكر. فإن التأويل كلمة تقبلها النفوس ويستعملها العلماء على المعنى الصحيح الذي هو الإيضاح والتبيين والتفسير، فاستعملها أهل البدع والأهواء في تحريفهم وسموا تحريفهم تأويلا. قال: سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان، وهكذا سموا التعطيل تنزيه، فقالوا: نزه الله عز وجل عن الوجه وعن اليدين وعن السمع والبصر وعن الرحمة والمغفرة وغير ذلك من الصفات، وسموا هذا التعطيل تنزيها. وهذا شأن كل مبطل إذا أراد أن يروج باطله، فإنه يسمي الباطل بالمسمى الحسن، وقدوتهم في ذلك إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فسمى مكره نصحا، وسمى شجرة المعصية بأن شجرة الخلد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهام فرعون سمى ضلاله رشادا وهداية. قال: سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان. اللقب الأول التأويل، لقب جعلوه للتحريف، واللقب الثاني التنزيه وجعلوه لقبا للتعطيل. وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تقسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فسموا الباطل باسم الحق، سموا التحريف تأويلا والتحريف باطل، وسموا التعطيل تنزيها والتعطيل باطل، فسموا الباطل باسم الحق، وسموا الحق باسم الباطل، فسموا الإثبات سموه تقسيما على معنى الذي أرادوه، وأن الجسم هو المركب من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض، على أن كلمة جسم لم يأتي في إثباتها ولا في نفيها دليل من الكتاب ولا من السنة، فلا يخاض في إثبات هذه الكلمة ولا في نفيها، قال فجعلتم الإثبات تقسيما وتشبيها، أما التشبيه الذي هو التمثيل فجاء نفيه في كتاب الله عز وجل ليس كمثله شيء، والسميع البصير هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد. قال فجعلتم الإثبات تقسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن إيمان. فقلبوا الحقائق لأن قلوبهم قلبت عن الإيمان الصحيح، فلهذا لما قلبت قلوبهم عن الإيمان الصحيح قلبت عندهم الحقائق، فالتحريف قلب إلى التأويل، والتعطيل قلب إلى التنزيه، والإثبات قلب إلى التشبيه. السبب في ذلك أن قلوبهم قد قلبت عن الإيمان الصحيح. فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، وجعلتم الممدوح مذموما الذي هو الإثبات، جعلوه تشبيها والتشبيه مذموم، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان. كذا بالعكس أي جعلتم المذموم ممدوحا، والمذموم هو التحريف والتعطيل. وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان، استكمل في حقهم اللبس لأنهم ألبسوا الحق بالباطل، فجعلوا الباطل حقا وهذا اللبس الأول، واللبس الآخر جعلوا الحق باطلا، فألبسوا الحق بلباس الباطل وألبسوا الباطل بلباس الحق. قال وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان، وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، أي معشر المحرفة والمعطلة، أردتم أن يمدحكم الناس بأنكم من أهل الاتباع، وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، نعم لكن لمن يا فرقة البهتان، أنتم متبعون لكنكم متبعون لأهوائكم، ومتبعون للشيطان، ومتبعون للفلاسفة الملاحدة. أما الاتباع لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنتم في غاية البعد عن ذلك. وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، نعم لكن لمن يا فرقة الرحمن، وبغيتم أن تنسبوا يا فرقة البهتان، وش قلت أنا؟ قلت رهماني؟ نعم ماذا؟ نعم خطبي. قال وأردتم، ولعلها من الشيطان، قال وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، نعم لكن لمن يا فرقة البهتان، وبغيتم أن تنسبوا، وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن، فبغيتم على أهل الاتباع، على أئمة السلف وعلى التابعين لهم بإحسان، فنسبتموهم للابتداع، نسبتم عساكر الآثار والقرآن الذين تمسكوا بالآثار النبوية وتمسكوا بالقرآن، نسبتموهم إلى الابتداع، ونسبتم أنفسكم إلى الاتباع، وكل هذا من قلب الحقائق ومن لبس الحق من الباطل. قال وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، لكن عقول الناكبين عن الهدى لهما تفيد ومنطق اليونان، وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان، ثم استحقيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن، حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان، يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولمن دعا قعدوا قعود جبان. قال في ختام هذا الفصل وجعلتم الوحيين وهم الكتاب والسنة غير مفيدة للعلم، فعند هؤلاء المعطلة المحرفة أن نصوص الوحي لا تفيد العلم في مسائل العقيدة، وإنما الذي يفيد العلم كلام علماء الكلام من الفلاسفة ومن نهج نهجهم، ولهذا يقدمون العقل على النقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدموا عقولهم على شرع ربهم سبحانه وتعالى. وقد رد عليهم علامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، وبين أنه لا اختلاف بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، لكن عقول الناكبين عن الهدى، وهم علماء الفلسفة والمنطق، لكن عقول الناكبين عن الهدى له ما تفيده ومنطق اليوناني، منطق اليوناني هو علم الفلسفة. وجعلتم الإيمان كفرا، الإيمان ومنه إثبات الأسماء لله عز وجل والصفات لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الإيمان، من الإيمان بالله، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله في صحيح سنته من الأسماء والصفات، فجعلوا ذلك كفرا. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذامن الطغيان، وجعلوا الهدى ضلالا، وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الهدى، فجعلوا ذلك هو الضلال، وهذا من طغيانهم من مجاوزتهم الحد في الباطل. قال ثم الصحيح: ثم استحقيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن، ثم استحقيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن، أي عقول فاسدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في علماء الكلام، قال: أعطوا عقولا ولم يعطوا علوما، أعطوا نعم قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، أعطوا ذكاء ذكاء ولم يعطوا ذكاء، أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما. فأعطوا الذكاء لكن من غير ذكاء، ما زكوا بالوحي بل ضلوا ضلالا مبينا، والذكاء لا ينفع من غير وحي، والعقل لا ينفع من غير وحي. ها؟ ثم استحقيتم ما في هذا النسخة، ثم استحقيتم عقولا من شأنها كذا وكذا. فكما عرفنا أنهم عندهم الذكاء لكن من غير ذكاء، والعقل مع الشرع ما مثاله؟ ما مثال العقل مع الشرع؟ ها؟ كيش؟ كالبصر مع الضوء، كالبصر مع الضوء، العقل كالبصر والشرع كالضوء. فإذا أراد الشخص أن ينتفع ببصره من غير ضوء يستطيع، في ظلمة شديدة ما يستطيع أن ينتفع ببصره من غير ضوء، وإذا أراد أن ينتفع بالشرع من غير نعم بالضوء من غير عين لا ينتفع. وهكذا لا ينتفع الإنسان بالشرع إذا كان لا عقل له، ولا ينتفع بالعقل من غير شرع كصاحب البصر مع الضوء. ومعلوم أن الوحي نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذي يريد أن ينتفع بعقله من غير شرع ربه كالذي يريد أن ينتفع ببصره من غير ضياء. قال: ثم استحقيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن، حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان بسبب فساد عقولهم، العقول ما هي زكية بالشرع، فلهذا أسرعوا إلى التعطيل وهربوا من الإيمان من نصوص الكتاب والسنة المثبتة للأسماء والصفات لله عز وجل. قال: يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود جبان، لو يشعرون بمن دعا ولدعاهم إلى هذا الباطن هو الشيطان، ولما دعا دعاهم إلى الكفر العظيم، الكفر بالله عز وجل، فإن نفي الأسماء والصفات كفر بالله عز وجل، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة التي دعاهم إليها الشيطان. فلو علموا بمن دعا وهو الشيطان ولما دعاهم لقعدوا ولما تجرؤوا، على الخوض في تلك الأباطيل ولا جبنوا عن الخوض في تلك الأباطيل التي خاضوا فيها. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود شبانه. بهذا نكون أتممنا هذا الفصل الذي أورده العلامة القيم رحمه الله عليه. فننتقل إلى المناسك.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب غسل اليدين، وكان مما أخذناه العلة في الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ما هو أحسن ما قيل في ذلك؟ أن العلة هي ما يكون من ملامسة الشيطان، أو أن الشيطان قد يحمل إلى اليد ما يضر الإنسان ويؤثر عليه. هذه العلة هل هي منصوصة أو مستنبطة؟ يعني هي مستنبطة في هذا الدليل، ولكن قد اعتبرها الشارع في نص آخر، وهو إن الشيطان يبيت على خيشومه، فإذا هي علة شهد لها النص بالاعتبار. فإذا خالف المستيقظ من النوم وغمس يده في الماء، فما حال ذلك الماء؟ ها؟ ها؟ طهور على الصحيح، وهو قول عامة العلماء، نقل بعضهم في اتفاق، فالماء طهور لا يؤثر عليه ذلك. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب المضمضة والاستنشاق. قال رحم الله عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ واستنشق ونثر بيده اليسرى. ففعل هذا 3، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي، أخرجه أحمد والنسائي من طريق زايد بن قدامة. قال: حدثنا خالد بن علقمة. عن عبد خير. عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، قد صححه الشيخ رحمه الله في صحيح المسند. قال: وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه. محمد بن سلام داود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر أبا هريرة أي مرسلا. قلت: وهذا لا يضر، لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريقين: طريق هدبة بن خالد وهو ثقة، وداود بن المحبر وهو متروك، كلاهما عن حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة. قال الدارقطني في السنن كما ذكر المؤلف: لم يسنده عن عمار غير هذين، وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر أبا هريرة. أيضا قد روي من طريق هدبة ابن خالد مرسلا موافقا لرواية من رواه مرسلا كما ذكره الدارقطني في العلل، المسألة رقم 1605. وهكذا نبه عليه البيهقي في السنن، وأنه قد جاءت رواية وطريق عن هدبة بن خالد موافقة لرواية الجماعة. قال الدارقطني بعد أن ذكر الطريق المرسلة في العلل، قال: وهو الصحيح المرسل. وقال البيهقي عن الموصول: وهو غير محفوظ. الموصول تفرد به داود ابن المحبر وهو متروك، وأما هدبة بن خالد فاختلف عنه، روي عنه على الوجهين. فلا شك أن روايته التي وافق فيها الرواة الثقات مقدمة على الرواية الأخرى، فالراجح في هذا الحديث الإرسال، وهو الأمر بالمضمضة والاستنشاق. إذن هذا الباب في حكم المضمضة والاستنشاق. وذكر معها الاستنثار. عرفها ابن قدامة رحمه الله الثلاث: المضمضة والاستنشاق والاستنثار في المغني في صفحة 44 و200 من المجلد الأول، وغيره النووي في شرح مسلم. فالمضمضة هي إيصال الماء إلى الفم وبعضهم يقول إدارة الماء في الفم، إدارة. فإذن المجزئ هو إدخال الماء إلى الفم ولو لم يحرك الماء في فمه، والأكمل والأفضل هو تحريكه وإدارته في فمه. وهذا يكون إدارته في فمه إذا كان الماء قليلا، أما إذا كان الماء ملء الفم فلا يحتاج إلى إدارته، إنه سيكون شامل لكل أجزاء الفم. وأما الاستنشاق فهو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، يجتذب الماء بنفسه إلى باطن الأنف. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، فالاستنشاق جذبه إلى الأنف والاستنثار إخراجه من الأنف. قال ابن قدامة وهذه فائدة، قال لكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه، لأن أدلة جاء فيها الأمر بالاستنثار. قال هذا التعبير بالاستنثار هو المراد به الاستنشاق، لأنه لا يمكن أن يكون استنثار إلا بالاستنشاق، ويعبر بالاستنثار عن الاستنشاق أي في أدلة وردت لكونه من لوازمه. ثم الماء الذي تمضمض به هو مخير بين أن يمجه إلى الخارج وبين أن يبتلعه، فإن شاء مجه وإن شاء ابتلعه، لأن المقصود قد حصل، فإذا تمضمض ولو ابتلع الماء أجزاه. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم وكلام طويل في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، على أقوال لأهل العلم. القول الأول أنهما واجبان، المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وهذا القول هو قول الإمام أحمد المشهور عنه. وهو أيضا قول عطاء وحماد وابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق بن راهوية. استدل هؤلاء بأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، مما استدلوا به الآية، آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا فالأمر بغسل الوجوه شامل للمضمضة والاستنشاق، لأن الأمر بغسل الوجه يشمل غسل ظاهره وباطنه،

قد استدل بهذا الدليل وقرر كثير من العلماء منهم ابن قدامة والشوكاني في السير الجرار. نقرأ بعض كلام ابن قدامة في الاستدلال بهذا. كان مما قال، قال: وهما عضوان من الوجه، وهما في حكم الظاهر، يعني باطن الوجه الفم والأنف في حكم الظاهر. قال: والدليل على أنهما في حكم الظاهر أن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما، ويفطر بوصول القيء إليهما. على الخلاف في مسألة القيء، من يعده مفطرا إذا السقاف وصل إلى فمه يفطر. قال: ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، وصل الفم وأخرجه لم يبتلعه. ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، ويجب غسلهما من النجاسة، إذا كان في الفم ولا في نجاسة يجب غسلها، مع أن النجاسة التي في الباطن لا يجب غسلها ولا إزالتها. فالإنسان قد يكون في بطنه نجاسة، في مثانته نجاسة البول، ولا يجب غسله. قل: فهذه الأمور كلها تدل أن الوجه، أن الفم والأنف في حكم ظاهر الوجه. أيضا مما استدلوا به قالوا: كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مستقصيا ذكر المضمضة والاستنشاق. قالوا: فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما تدل على وجوبهما. إضافة إلى دليل آخر أيضا من هذا الدليل، وجه آخر في الدلالة، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا وتطبيقا للأمر الواجب هو واجب، كما تقدم معنا تفصيله في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فعله تطبيقا وامتثالا للأمر فهو في حكم الأمر. قالوا: فغسله لفمه وأنفه هو امتثال وتطبيق للآية، فاغسلوا وجوهكم. فهو كما يدل على أن غسل الوجه يشملهما، كذلك يدل على أن فعلهما كان امتثالا للأمر. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين الذي ذكره المؤلف: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا أمر، وكما سبق الأمر بالانتثار هو أمر بلازمة والاستنشاق، لأنه لا يمكن الاستنثار إلا بالاستنشاق. وأيضا استدلوا بحديث لقيط بن صبرة عند أصحاب السنن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: في الاستنشاق مأمور بل مأمور بالمبالغة فيه إلا في حق الصائم، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه. قالوا: والأمر هذا يفيد الوجوب، أي أصل الاستنشاق لا المبالغة فيه. إذن هذه أدلة صحيحة استدلوا بها، استدلوا بأدلة فيها ضعف
كالحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وهذا مرسل كما سبق، ولو صح لكان نصا في الأمرين. أيضا استدلوا بما أخرجه أبو داود عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وهذا الحديث ظاهر إسناد الصحة إلا أنه مختلف فيه، فقد أخرجه أبو داود من طريق أبي عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد يروي عن ابن جريج قال حدثني إسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه، عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه، وظاهر هذا الإسناد الصحة، لكن قد خولف فيه أبو عاصم النبيل، خالفه جماعة من الرواة، خالفه عبد الرزاق الصنعاني ويحيى ابن سعيد القطان والحجاج بن عبد الله المصيصي وخالد بن الحارث، وكلهم ثقات، فروا الحديث عن ابن جريج بهذا الإسناد والمتن دون هذه الزيادة إذا توضأت فمضمض، روا باللفظ السابق أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما دون زيادة وإذا توضأت فمضمض. أيضا قد روى هذا الحديث غير ابن جريج الذي اختلف عليه، رواه سفيان الثوري ويحيى بن سليم الطائفي وداود بن عبد الرحمن العطار وكلهم ثقات، روى عن إسماعيل بن كثير به بدون هذه الزيادة. فإذن هذه زيادة شاذة، زيادة إذا توضأت فمضمض في حديث لقيط شذ بها أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. إذن هذا القول الأول وهذه أدلته. هذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية القول الأول، واختاره الشوكاني في السير الجرار، واختاره جماعة من العلماء كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني

القول الثاني أنهما مستحبان في الوضوء وفي الغسل معا، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وهو قول الحسن، وأيضا رجع إليه عطاء بن أبي رباح، قلنا هو يقول القول الأول ثم رجع إلى هذا، وقال به الحكم وقتاده، وقال به الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي. واستدلوا بأدلة، منها ما هو صحيح ولكن ليس ظاهرا، ومنها ما هو ضعيف. استدلوا بحديث عشر من الفطرة، حديث الذي سبق معنا، حديث عائشة في صحيح مسلم، قالوا وقد جاء في بلفظ عشر من سنن المرسلين، وهذا الحديث سبق معنا أنه ضعيف مما انتقد على مسلم من طريق مصعب بن شيبة، وقد خالفه الثقات فجعلوه من كلام طلق بن حبيب. هذا بلفظ عشر من الفطرة، أما عشر من سنن المرسلين فلم يرد بهذا اللفظ، إنما يذكره الفقهاء في كتب الفقه ولا أصل له. قالوا ولو ورد فضلا، ورد وصح بهذا اللفظ عشر من سنن المرسلين ومنها المضمضة والاستنشاق، لم يكن دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد بقول من سنن المرسلين أي من طريقتهم، فيشمل الواجب والمستحب، وليس المراد السنة التي هي في اصطلاح الأصوليين. في هذا الحديث هو ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دليل. أيضا استدلوا بحديث ابن عباس عند الدارقطني مرفوعا، المضمضة والاستنشاق سنة، هو حديث مسلسل بالضعفاء شديد الضعف، من طريق سوير بن سعيد وهو ضعيف، يرويه عن القاسم بن غصن وهو كما قال الإمام أحمد يحدث بمناكير، يرويه عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي متروك. أيضا استدلوا بحديث رفاعة بن رافع عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك ربك، توضأ كما أمرك ربك، وهذا حديث صحيح. قالوا وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق، فالذي أمرك ربك اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. قالوا فمن توضأ هذا الوضوء صح وضوءه. وتعقب هذا الاستدلال بأن الوضوء بأن المضمضة والاستنشاق مما أمر به ربه، كما سبق في كلام ابن قدامة والشوكاني أنه داخل في الأمر بغسل الوجه. القول الثالث في تفصيل، قالوا الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل،
والمضمضة مستحب فيهما في الوضوء والغسل. الاستنشاق واجب. لماذا واجب؟ قالوا لأنه صحت أدلة بالأمر به، فليجعل في أنفهما ثم لينتثر وبالغ في الاستنشاق. قالوا فالاستنشاق واجب، وأما المضمضة فالأحاديث في الأمر بها ضعيفة، فلا تجب، تكون من المستحبة. قال النووي: وهذا مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود، وهو رواية عن أحمد. أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهر، وهو رواية عن أحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول. بعض هؤلاء القائلين بهذا القول كما ذكر ذلك أيضا عن أحمد وداود خصوا وجوب الاستنشاق بالوضوء دون الغسل، قالوا لأن الأدلة التي وردت في إيجابه خاصة بالوضوء، قيدته بالوضوء، إذا توضأ أحدكم. القول الرابع أنهما واجبان في غسل الجنابة ومستحبان في الوضوء. في غسل الجنابة واجبان وفي الوضوء مستحبان، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال به سفيان الثوري، وروي عن الحسن، وهو رواية عن أحمد، لأن أحمد عنه أربع روايات أشهرها الرواية الأولى. قال ابن عبد البر: واحتج هؤلاء بحديث تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشر. تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشر. قالوا: والأنف فيه شعر فيجب. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة من طرق ضعيفة. ولا تتقوى، جاء عن أبي هريرة وعن عائشة وعن أبي أيوب الأنصاري وعن علي، وذكرها يطول ذكر طرقها، ولكن ضعف فيها شديد، حتى قال أبو حاتم: قال هذا حديث منكر. وقال الشافعي رحمه الله: إن هذا الحديث ليس بثابت، وضعفه الإمام الألباني أيضا. فإذا هذه أقوال العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق. أقوى هذه الأقوال هو القول الأول أنهما واجبان

0: ويليه القول الثالث الذين أوجبوا ذلك في الوضوء، أوجبوا الاستنشاق فقط في الوضوء، استدلوا له وقالوا أنه لا يجب في الغسل بالأحاديث التي فيها إجزاء الغسل بصب الماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ذاك الذي أراد يغتسل فأخذ من مزادة المرأة المشركة وكان الرجل على جنابه، قال اذهب فأفرغه عليك، قالوا لم يذكر له مضمضة ولا استنشاق. أيضا حديث أم سلمة في صحيح مسلم حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعري هل أنقض للغسل؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. بنحو حديث عائشة في صحيح مسلم حين بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن شعورهن إذا اغتسلن، قالت عجبا له، ألا يأمر النساء بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إنوان فلا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات ثم أفيض الماء. فقالوا كل هذه الأدلة لم يذكر فيها مضمضة ولا استنشاق، وهذه محتملة وليست بصريحة، ومحتمل أن المراد أنه يجزئ الإفاضة أي بعد ما يفعل مثل ما فعل الرسول، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بدأ يغتسل يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه. وقد روى هذا عنه أزواجه كن يرينه يفعل ذلك. فالقول الأول أقرب إلى الدليل وأحوط في العمل، وهو وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والاغتسال. ولا نعلم حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم رووا عنه صفة الوضوء بالتفصيل لم يذكروا المضمضة والاستنشاق، إذن فهذا الدوام عليها والفعل الدائم لذلك تفسير للقرآن. وبقي مسائل تتعلق بهذه المسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخن يقول هل هناك إجماع على أن غسل اليدين في أول الوضوء لا يدخل في الوضوء؟ هو من الوضوء ولكن الإجماع أنه ليس بواجب على أنه مستحب، وما هو فمن الوضوء. ويذكره العلماء من مستحبات الوضوء وسننه. أخوني يقول إذا استيقظت من النوم وغسلت يدي بعد الاستنجاء هل أكون عاملا بالحديث؟ إذا كان قبل غمسها في الإناء نعم، استنجى بشيء ما لم يغمس يده فيه ثم غسلها فيكون عاملا به. وأخوني يقول هل غسل اليدين والاستنثار 3 بعد النوم يجزي عنه الوضوء للصلاة؟ نعم يجزي عنه، إذا غسل يديه قبل أن يدخل في الإناء 3 وجعلها سنة الوضوء نوى بها سنة الوضوء تكسئه، فالقصد هو غسل اليد. والاستنثار كما سبق قد ورد في رواية أنه خاص بالوضوء، لاستيقظ أحدكم من النوم فتوضأ فيحمل المطلق على المقيد، فيجب عليه أن يستنثر إذا قام من النوم يتوضأ. أخوني يقول إذا قلنا إن العلة هي ملامسة الشيطان فهل يدخل في ذلك جسده كله؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يغتسل بعد قيام من النوم فلا ينبغي أن ينغمس في الماء؟ لا يكون هذا، قد قرأنا أمس من كلام ابن القيم بيّن ما السبب في دخول اليدين وأن بياض الشيطان يكون على الخيشوم، فكيف دخلت اليدان؟ وأنه دخلت اليدان لأنهما جارحة وبهما يكسب وبهما يفعل ما يأمره به الشيطان، وربما حمل الشيء إلى يده ونحو ذلك، فلا يدخل في هذا جسده كله. أخوني يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام وهذه العلة ولو لم تكن منصوصة لكن شهد النص لها بالاعتبار؟ يعني أنها علة معتبرة في الشرع، يعني قد علل بها في دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، علل قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذن هذه العلة قد اعتبرها الشارع علة في دليل آخر، شهد لها النص بأنها معتبرة، فهي وإن لم تكن منصوصة في غسل اليدين لكن قد نص عليها في دليل آخر واعتبرت فيه، فكذلك هنا تعتبر. أخوني يقول: القصة التي ذكرت أمس في الرجل الذي استهزأ بحديث لا يدري أين باتت يده، قال: ذكرها النووي في بستان العارفين عن الإمام محمد بن إسماعيل التيمي في كتابه شرح مسلم، قال: وقرأت بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فقال ذلك المبتدع على سبيل التهكم: أنا أدري أين باتت يدي، باتت في الفراش. قال: فأصبح وقد أدخل يده في دبره. قال التيمي: فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله، يعني مذكورة نقلا عن هذا الإمام محمد بن إسماعيل التيمي أنه قرأ في بعض الحكايات. أخ يقول: المضمضة لا تكون مضمضة إلا بإدارة وتحريك الماء في الفم حتى يتخلل الأسنان فيزيل بقايا الطعام، وهذه الحكمة من المضمضة. هكذا ذكره الأخ جزما بهذه الأمور كلها دون عزو إلى فقيه يتبع أو لغوي يستمع، خالفك أئمة اللغة وأئمة الفقه جزما. لا تكون مضمضة إلا بإدارة الماء وحتى يتخلل الأسنان، يعني هذا شيء آخر، حتى يدخل الماء بين الأسنان ويزيل بقية الطعام، وهذه الحكمة منها. هذا خلاف كلام أهل العلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: فعلى المسلمين الذين اعتدي عليهم والذين انتهكت أعراضهم والذين منعوا من إقامة دينهم ومكن الله عز وجل له واستطاعوا أن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله سواء في الشام أو في اليمن، فعليهم بالإخلاص لله عز وجل أن يخلصوا أعمالهم لله وأن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله مع ولي أمر المسلمين جهاد منضبطا بالضوابط الشرعية بإمام شرعي، وأن لا يقتلوا وليدا ولا امرأة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أبشر, أبشر, أبشر يا من تريد نصر دين الله ونصرة الحق، أبشر فإن الله ناصره. استغل الحياة، استغل الفرصة ما دام روحك في جسدك، فإن الروح لا تخرج إلا مرة، فلتجعلها لله عز وجل لا لغيره.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أمر الله عز وجل المؤمنين بالثبات على الدين، وأخبرهم أن من تولى منهم فإنه جل وعلا يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصف الله هؤلاء القوم أنهم يحبون الله، وأن الله عز وجل يحبهم. جاء عند ابن جرير في التفسير عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم قوم هؤلاء، وأشار إلى الأشعريين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية وإن كانت نزلت في أهل اليمن وفي أمثالهم فهي تعم من كان على هذه الصفة. فالله عز وجل يستبدل قوما غير هؤلاء المعرضين الغافلين المرتدين المنتكصين الناكصين عن الجهاد. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فوصف الله أهل الإيمان أنهم أذلة، يضعون جناحهم ويتواضعون لأهل الإيمان، ومع ذلك فهم أعزة على أهل الكفران والنفاق والطغيان. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا هو الذي يجب على كل مؤمن، أن يظهر لأخيه المؤمن الذلة والرحمة وخفض الجناح. قال تعالى لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذا كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام
أمره الله عز وجل بخفض الجناح للمؤمنين، فكيف بسائر المؤمنين؟ ألا يليق بهم أن يخفضوا جناحهم لإخوانهم المسلمين، وأن يتواضعوا وأن يتناصحوا وأن يتراحموا؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو المطلوب من كل عبد مؤمن، من كل عبد صالح أراد أن يرضي الله عز وجل وأن يبلغ رضاه، أراد وجه الله، أن يكون قائلا بالحق مجاهدا في سبيل الله، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف لومة اللوام، ولا يخاف فقرا، ولا يخاف موتا، ولا يخاف إلا الله عز وجل. يجاهدون في سبيل الله، أمر الله نبيه بالجهاد فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر الله المؤمنين بالجهاد وأخبرهم أنها تجارة رابحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الجزاء؟ ما هي التجارة؟ قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى: تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وجب على المؤمن أن تكون همته عالية، أن تكون همته سامية، أن تكون همته رفيعة، يريد صلاح نفسه وصلاح الأمة، يريد أن ينجو بنفسه ويسلم من عذاب الله ويسلم الأمة، يريد أن يسلم نفسه من الظلم ويسلم الأمة. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فيا عبد الله، جاهد نفسك، جاهد نفسك على طاعة الله، جاهد نفسك على إقامة حدود الله، جاهد نفسك على اجتناب محارم الله، جاهد نفسك وولدك وأهلك في بيتك ومالك على إقامة دين الله ونصر دين الله. جاهد نفسك وجاهد شيطانك وجاهد أعداء الله. وجب عليك أن تكون من المجاهدين، وجب عليك أن تكون ممن يدافعون الشيطان وجنود الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولذا وجب على المؤمنين أن يكونوا كلهم أنصار الله، أنصار الله. كن من أنصار الله حقا، كن من أنصار كتاب الله، كن من أنصار سنة رسول الله، كن من أنصار الصحابة، كن من أنصار زوجات رسول الله. الكفار يعيثون في الأرض فسادا، الكفار ينشرون أفكارهم، ينشرون دينهم الفاسد، ينشرون
ويخسرون وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فكان أولى بك وأحرى يا صاحب الحق، يا صاحب الكتاب والسنة، يا من أنت من جند الله، أن تنصر دين الله. انصر دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله عز وجل بإقامة دينه، بحفظ كتابه، بسنة رسوله، بإقامة دين الله على أنفسكم وأموالكم وأهليكم وفي أوطانكم، ينصركم الله على أنفسكم وعلى شيطانكم وعلى أعدائكم. وجب عليك أن تنصر دين الله وأن تنصر نفسك، فمن نصر دين الله فقد نصر نفسه، ومن جاهد فإنما

في نصرة دين الله فإننا سنهزم من قبل أعدائنا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والكفار يقاتلونكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والكفار يسبون صحابة نبيكم والكفار يتهمون زوجات نبيكم عليه الصلاة والسلام والكفار يعتدون على إخوانكم ويخططون لقتلكم. فوجب على المسلمين أن يستيقظوا وأن يتنبهوا وأن يتعلموا وأن يستيقنوا أنه لا بد من نصرة دين الله بالعلم أولا ثم بالعمل ثانيا ثم بالدعوة إلى الله عز وجل ثالثا بنشر دين الله. طالب العلم مجاهد الذي يحافظ على الصلوات في جماعة في بيوت الله مجاهد الذي يحبس نفسه على حفظ كتاب الله مجاهد الذي ينصر سنة رسول الله ويطبقها مجاهد الذي يحذر من أعداء الله ويحذر من أهل الأهواء والبدع مجاهد. قال يحيى بن يحيى الإمام أبو زكريا أفضل الجهاد الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدفاع عن دين الله جهاد، الدفاع عن كتاب الله جهاد، الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد، الدفاع عن الصحابة جهاد، الدفاع عن أم المؤمنين عائشة مما رماها به الأفاكون الكذابون الرافضة جهاد جهاد. فأبواب الجهاد كثير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة والبيان واللسان واغلظ عليهم شد عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن عباد الله من أراد وجه الله فليقاتل في سبيل الله. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد عباد الله، يقول الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عباد الله، إن الله يعاتب أهل الإيمان ويتعجب منهم ما لهم، ما هو السبب؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم؟ أنتم مطلوبون أن تنفروا في سبيل الله فلا تتثاقلوا. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل رضيتم بمتاع الدنيا الزائل؟ هل رضيتم بطعام الدنيا الفاني؟ هل رضيتم بالحياة الدنيا الدنيئة؟ هل رضيتم بالدنيا من الآخرة؟ فحقيقة الدنيا في الآخرة قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فيا عبد الله، عليك بجهاد نفسك وشيطانك وأعداء الله، والحق والباطل لا يزالان في صراع إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم الذين نصرهم الله ووعد بنصرهم، هم الذين يجاهدون أنفسهم، هم الذين يجاهدون شياطينهم، هم الذين يجاهدون شياطين الإنس والجن، هم الذين وعد الله بنصرهم، وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أهل السنة والجماعة الذين أقاموا دين الله، الذين حفظوا كلام الله، الذين فهموا مراد الله، الذين عملوا بسنة رسول الله، الذين أقاموا دين الله، هم الذين سيقيم الله عز وجل لهم دينه في أرضه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. من قاتل أهل الإيمان واعتدى على أهل الإسلام والسنة فقد أذن الله عز وجل بالانتصار، وذلك إذا أذن الله كونا وشرعا وأعطاهم المدد والقوة. فإن الله لا غالب لأمره، فإن الله على كل شيء قدير، ولكل ظالم نهاية. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لولا أن الله ينصر دينه ويدفع أعداءه بمن شاء من خلقه لهدمت هذه المساجد ومعاقل العلم، لهدمت بيوت الله، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
ولينصرن الله من ينصره. من هم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيا عبد الله ارفع رأسك بدين الله واعلو بهمتك لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل من أجل دين الله ولتكون كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي العليا، فهو في سبيل الله. لا قتال الخوارج القاعدة وأصحاب بوكو حرام وأسامة بن لادن، أولئك أصحاب الفساد، أولئك الذين يقاتلون من أجل مطامع دنيوية وآراء حزبية وأفكار هدامة، لا من أجل الله ولا دينه ولا رسوله ولا صحابة نبيه، بل يتحالفون مع الرافضة والنصيرية ضد أعداء الله أحيانا. أي جهاد؟ إنما أمرنا الله عز وجل أن ننصر دينه بكتابه وسنة نبيه. انصر دين الله بدين الله، ما تنصر دين الله بدين الخوارج، لا تنصر دين الله بدين الحزبيين، لا تنصر دين الله بدين الرافضة المعتدين وتسمي نفسك أنك من حزب الله وأنك من جنود الله، هذا كذب على الله. أنصار الله هم أنصار السنة، حزب الله هم أهل السنة، جنود الله هم أهل الكتاب والسنة، وإن رغمت أنف وسينصر الله عز وجل أهل دينه، كما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمن كان على مثل ما كانوا عليه فسينصره الله. فيا عبد الله، إن الله عز وجل أعد للمجاهدين درجات علا. لذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا أجده، لا أجده، ما هناك عمل أجده يساوي الجهاد. أيستطيع أحدكم أن يدخل مسجده فيقوم ولا يفتر ويصوم ولا يفطر؟ أيكم يستطيع ذلك؟ المجاهد في سبيل الله كأنه رجل دخل مسجده فقام للصلاة لا يفتر وصام ولا يفطر. المجاهد في سبيل الله له درجات علا. جاء عن أبي هريرة في صحيح البخاري قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفي رواية: وإنما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. درجات، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أعظم أبواب الجنة وأفضل أبواب الجنة باب الجهاد، باب الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد ست خصال يغفر له من أول قطرة خرجت من دمه، ويؤمن فتنة القبر وعذابه، ويؤمن ويأمن من عذاب النار، ويزوج من الحور العين. هذه كرامات، فضائل عظيمة يعطاها من جاهد لله وفي الله ومن أجل دين الله. فعلى المسلمين
الذين اعتدي عليهم والذين انتهكت أعراضهم والذين منعوا من إقامة دينهم ومكن الله عز وجل لهم واستطاعوا أن يرفعوا راية الجهاد.

الله أكبر الله أكبر.

0: أحمد عليه الصلاة والسلام وسينصر المتمسكين بالسنة، لكن إذا صدقنا مع الله عز وجل فإن الله ناصرنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله وأن يذل الشرك والكفر وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين والرافضة المعتدين، إنك على كل شيء قدير، ولا قوة إلا بالله.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ونعوذ بك من شرورهم وأن تأخذ حذرك منهم. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه، تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا، فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن الأرواح تآلفت وتعارف، وهذا أمر سري ما ندري عنه. وتلاقي بعض الناس لم تره من قبل ولم تجتمع به، فتجد نفسك نافرة منه، كما أنه كذلك. وهذا شيء مجرب وواقع، لكن الأصل في المسلم السلامة. فإن وجدت قرائن تدل على أنه يريد الشر، إما من نظراته أو من حركاته أو ما أشبه ذلك، فخذ حذرك منه وادعو الله تعالى بما سمعت: اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره.
3: الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الإنسان في صلاة نافلة وهو يقرأ طوال الصور فنسي بعض الآيات وأمامه مصحف، فهل له أن يأخذ المصحف لكي يراجع ما فاته من القراءة، أم يقف عند آخر قراءة ويركع؟
2: لا بأس بهذا ولا حرج، ما دام يصلي وحده نافلة، فإنه إذا أشكل عليه آية والمصحف قريب منه فلا بأس أن يأخذه وينظر، لأن هذا لحاجة ومصلحة تتعلق بالصلاة. ولا بأس أن يقطع القراءة ويركع، لأنه أحيانا إذا ركع تذكر الآية التي نسيها، فلا بأس أن يركع ثم أن تذكرها، فذلك المطلوب، وإن لم تذكرها قرأ بما تيسر له.
4: فضيلة الشيخ عفى الله عنه،
2: ولعلنا في هذا المقام نذكر أحوال الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة الأصل فيها أنها مكروهة، لأن الإنسان واقف بين يدي الله عز وجل، والله تعالى ينظر إليه ويعلم ما في قلبه ويسمع ما يقول، فلا تتحرك. لو وقفت عند ملك من الملوك لرأيت من الأدب أن لا تكثر العبث أمامه، فكيف وأنت بين يدي الله عز وجل؟ فالحركة الأصل فيها أنها مكروهة، لكنها تنقسم أيضا إلى غير المكروه، تكون مباحة، تكون واجبة، تكون مسنونة، تكون محرمة. فهذه خمسة أحكام: تكون واجبة إذا توقف عليها صحة الصلاة، فالحركة واجبة، إذا توقف عليها صحة الصلاة صارت الحركة واجبة. مثال ذلك: أتاك شخص وأنت تصلي إلى جهة ما وهو أعلم منك بالجهات، فقال: إن القبلة على يمينك، فالانحراف هنا الأخ، وش حكم الانحراف؟ وش حكم الانحراف؟ واجب، يعني لا يمكن استقبال القبلة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، وقد علم المصلي الآن أنه إلى غير قبلة، فيجب أن ينحرف. ولهذا لما جاء أهل قباء رجل وأخبرهم وهم يصلون الفجر أن القبلة صرفت إلى مكة إلى الكعبة استداروا، فاستدبروا ما كانوا مستقبلين له في الأول. طيب، لا، ذكرت أن على غترتك نجاسة وأنت تصلي، الحركة هنا واجبة، يجب أن يخلع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره جبريل أن فين عليه قدرا خلعهما وهو يصلي. أشغلتك الحكة، أشغلتك، هل تحكها لتبرد وتقبل على صلاتك أو تبقى في نزاع معها، نزاع قلبي مو نزاع بدني؟ ها، أيهما أحسن؟ أحكها الأول، أحكها وتبرد. هذه الحركة إما مباحة وإما مستحبة لأنها لكمال الصلاة. انفرج أمامك فرجة في الصف، هل تتقدم إليها أو لا؟ أتقدم إليها، هذه حركة لكنها مستحبة لما فيها من سد الفرج وإتمام الصفوف. تكون الحركة مكروهة، نعم، إذا لم يكن لها سبب، مثل بعض الناس الآن تجده يصلي، يتحرك، يصلح الغطرة، يصلح القلم، يصلح الساعة، بعضهم ينظر إلى الساعة وهو يصلي، وبعضهم يكتب وهو يصلي لعله يتذكر حاجة ذكرها في صلاته ويخشى أن ينساها مرة ثانية فيكتبها لئلا ينسى. هذا عبث، عبث لا لا لا لا داعي له. فتكون الحركة في هذا مكروهة. طيب، سقطت أسرته وهو يصلي، لو مضى في صلاته لم يتأثر، لكن أحب أن يأخذها ويلبسها، له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن هذا مباح، يعني عمل مباح، وإن كانت الصلاة تتم بدونها لكنه يحب أن نكون على أكمل ما يكون من اللباس. إذن الحركة تنقسم إلى 5 أقسام، وكلما كان إنسان ساكن القلب ساكن الجوارح فهو أكمل في صلاته. نعم.
4: هل البسملة آية في الفاتحة؟
2: البسملة ليست آية في الفاتحة ولا في غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة، وهي مرقمة في المصحف على أنها من الفاتحة، لكنه قول مرجوح. الصواب أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كما صح ذلك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة ولم يذكر البسملة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ. إحدى الشركات أرادت أن تقيم مشروعا في مكة، وهذه الأرض التي أرادت أن تقيم عليها المشروع سكني يقع فيها جبل، فأرادوا تكسير هذا الجبل، فجاءهم أحد الأشخاص وقال أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إزالة جبال مكة، فتوقفوا، فما صحة هذا الحديث؟
2: أقول الساعة قريب، سواء أزيلت الجبال أم لم تزل، هم توقفوا لأن لا تقرب الساعة. نعم، ولكن الساعة قريب، وهذا لا صحة له. أين هو صحيح؟ ما في أشكال، ليس بصحيح.
4: هل يجوز الأذان على غير طهارة؟
2: نعم، الأذان على غير طهارة جائز، لأن الأذان ذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لكن إن كان الأذان في المسجد وهو جنوب فلا يؤذن في المسجد حتى يتوضأ، لأن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بوضوء. نعم.
6: بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للاستخارة هل تجوز للغير أن يستخير المرء لغيره قياسا على يعني دعاء الأخ لأخيه بدل غير ويكون الدعاء يعني؟
2: الاستخارة لا تجوز إلا من من أراد وهم، ولا يصح أن يستخير لغيره حتى لو وكله وقال استخير الله لي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم فليركع ركعتين ثم ليقل، وذكر حديث. كما أنه لو دخل اثنان المسجد وقال أحدهم للآخر صل عني ركعتين تحية المسجد وأنا بجلس، لا يصح. فالصلاة والاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل. نعم.
7: عفى الله عنك يا شيخ، هل يجوز للشاب أن يفعل سنة من السنن كالصيام أو رفع الثوب إلى أنصاف ساقيه أو طلب العلم غير الواجب مع أن والديه يكرهان له ذلك، فما توجيهكم يا شيخ؟
2: أولا أن ننصح بعض الوالدين الذين يثقل عليهم إذا استقام الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، كما سمعنا أن بعض الناس نسأل الله العافية إذا استقام ابنه أو بنته تألم من ذلك وحاول أن يصده عن ذكر الله وعن طاعة الله. فأنصح هؤلاء الوالدين من هذه الحال القبيحة. والعجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهؤلاء يحاولون أن يحولوا بين الولد وصلاحه حتى لا يوفق الولد للدعاء لهما بعد موتهما، بخلاف الولد الصالح فإنه يوفق للدعاء لولديه بعد موتهما. أما بالنسبة للولد فلا يطع والديه في ترك طاعة الله، كما أنه لا يطيعهما في معصية الله، لكن طاعتهما في معصية الله حرام عليه، وطاعتهما في ترك طاعة الله غير الواجبة أمرها إليه، لأن المستحب أمره إلى الإنسان، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لكنه إذا أراد أن يفعل ينبغي أن يداريهما فيخفي ما أمكن إخفاؤه من عمله الصالح. وأما ما يتعلق باللباس إلى نصف الساق فهذا أمره سهل. وأخبر الأخ أن اللباس إلى نصف الساق سنة، وإلى ما تحت نصف الساق سنة. الممنوع أن يكون أسفل من الكعبين، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم أجل قدرا من بعدهم وأحب للخير من بعدهم كانت ألبستهم تصل إلى الكعب أو لما فوقه يسيرا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه، لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى إليه حتى يصل إلى الأرض لازم من ذلك إيش؟ انكشاف عورته من فوق. وهذا هو المعروف بين الصحابة. فإذا رأيت مثلا أن الناس يكرهون هذه اللبسة، يعني اللبسة لنصف الساق أو أعلى، وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك، الحمد لله، اترك هذا الذي تريد أن تفعله تأليفا للقلوب وقبولا لكلامك. ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة لكنه ليس محرما أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر. والإنسان قد يدعو المستحب لحصول ما هو أفضل منه. هذا أرى أنه إذا قال له والداه نزل ثوبك إلى أسفل من الساق أرى أنه يطيعهما في هذا الحال، لأن كل سنة والحمد لله، وكل عمل به الصحابة رضي الله عنهم.
8: عندهم دورة المياه سرت في الغرف يا شيخ.
2: عاد
8: أقول الآن دورة المياه الحمامات سرت غرف بارك
2: المياه. سرت إيش؟
8: غرف. تكون المقاصد جوتها. داخل.
2: نعم.
8: وكل المتوضي خلي السم يطلع من السم مرة ثانية ويتوضى، وإلا كالمستأجرين ما
2: نعم.
8: يغير
2: يعني. نعم.
8: واللي يبغى يغتسل.
2: يقولنا أن المراحيض الآن وهي محل قضاء الحاجة صارت في مكان الوضوء والغسل، فهل يسمي في هذه الحال أو لا؟ نقول إن سمى بلسانه فلا بأس، وإن سمى بقلبه فهو أحسن، يعني ينوي التسمية بالقلب بدون أن ينطق بها باللسان، وأن تعرف التسمية بالقلب. نعم.
9: أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
2: أما القنوت فلأنه دعاء، ولأن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، فألم اللهم أهدني فيمن هديت. وإذا ترك أحيانا بناء على ظاهر السنة بحديث ابن عباس وغيره فخير أيضا، فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما في رمضان فلو قيل بالمداومة عليه لكان خيرا، وذلك لأنه في حضور الناس واجتماع الكلمة واجتماع على إمام، فلا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة إلا بدعاء، إلا إذا تركه يعني أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب، كما هو الواقع. الواقع أن العامة يظنون أنه لا وتر بدون القنوت، حتى أن الإمام إذا لم يقنت خرجوا يتحدثون والله اليوم إمامنا ما أوتر، إمامنا ما أوتر، بناء على أن القنوت هو الوتر. فينبغي أحيانا أن يدع القنوت حتى يتبين الناس أنه ليس بشر.
10: ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
2: الحديث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي، حسن بن علي بن بنت الرسول، وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت، فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب، وقال بعض العلماء: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، لأن الإنسان ما بين معتد عليه ومعتد هو على غيره.
11: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت لي، فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. أخرجه البخاري 4102. 1533. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أو هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال ويم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال. أخرجه البخاري 2618. 1534. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 ب6، أو كما قال. وإن أبا بكر جاء ب3، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم ب10، وأبو بكر ب3، قال فهو وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي، وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال فذهبت أنا فاختبأت، وقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، وقال والله لا أطعمه أبدا. قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرار. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد،
فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل. قال: إلا أنه معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. أخرجه البخاري 602. الباب التاسع في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. 1535. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا 3 أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة. فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحبايا فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافل، وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل.

أدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. الباب الحادي عشر: انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. 1537. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت عليه فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي، فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: آه الله. قال: آه الله. قلت: آه الله. قال: آه الله. قلت: آه الله. قال: آه الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده. قال: فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له أنا: يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فجشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فجشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام

0: يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرا. فثار فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام الجبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال: هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدد على حقوك. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا له أنه لم يعطها، فأعطيها فقام فأخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيحا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعدا. قال محمد بن عباد: فيتبعدا. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال: فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال: فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده، ثم أعطانيه فقال: يا جابر، نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر، فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر، نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى، وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال: عسى الله تعالى أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: مرة اليوم.
1: أيها الولد أمك،
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمنين

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكرر حمدنا لربنا سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، هدانا إلى الإسلام والسنة، وجعلنا من أهل هذه البقاع الطاهرة المباركة، وحبب إلينا العلم، فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من فضله، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الخير حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وقد يسر الله بهذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة، نلتقي فيه بآباء لنا وأبناء وإخوان، نلتقي فيه معهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجمعنا بهم مصلحة دنيا ولا رابطة نسب ولا حزبية مقيتة ولا عنصرية ذميمة ولا هوى، وإنما يجمعنا بكم أعظم رابط وأكرم رابط، وهو رابط الأخوة في الله، رابط الأخوة في الدين، رابط الأخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجمل به من أمر وأكرم به وأنعم. وشكر الله لأخينا وحبيبنا وزميلنا القديم ورفيق دربنا الكريم
أخي أبا عبد الرحمن يوسف غرامة شيخ هذه الدار وأحد مشايخ الدعوة السلفية، وهو ممن نفع الله به في اليمن وخارجها، فشكر الله له مقدمته وحسن ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، إنه جواد كريم. وشكر الله لكم أيضا حضوركم، فهذا الجمع الكبير الكريم إن دل على شيء فإنما يدل على حب فيكم للخير وللعلم ولمجالس العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سمعتم أو لعل بعضكم سمع أن عنوان هذه المحاضرة هو التذكير بفريضة الجهاد والتحذير من بعض الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة التي وقع فيها كثير من العباد. هذا أمر الحاجة إليه ماسة، ولا سيما في أزمنتنا هذه. فأقول مستعينا بربي تبارك وتعالى: اعلموا أيها الناس أن هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكريمة، وهي فريضة الجهاد، فرضها الله على الأنبياء وأممهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أمته. وهذا ظاهر حينما تقرأ في كتاب الله، وهكذا في صحيح السنة، فإن ذلك ظاهر وجاءت فيه أدلة كثيرة. وهكذا أمر الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في آيات كثيرة، وذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة. فمن كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاءت هذه الآية بنفس هذا السياق في سورتين كريمتين: الأولى سورة التوبة، والثانية التحريم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر للنبي كما هو مقرر عند الأصوليين وعند أهل العلم أن الأمر للنبي أمر لأمته تبع، وأن نهي النبي عن شيء نهي لأمته إلا ما خصه الدليل. فقال الله عز وجل:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبسياق مقارب لهذا السياق في كتاب الله يخاطب الله أهل الإيمان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة قد جاء عن غيرهما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذن ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال الله أي لنبيه صلى الله عليه وسلم استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصحح الحديث الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه أدلة ظاهرة الدلالة واضحة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر العظيم وأمر به وأمرت به أمته وإذا قرأت في كتاب الله تمر بك 10 الآيات بل 100 الآيات تأمر بالجهاد، يأمر الله عز وجل فيها بقتال الكفار ويرغب في ذلك ويرهب من ترك ذلك آيات لا يتسع هذا المقام لسرد بعضها، وإذا أردنا أن نسترسل في سرد بعضها ربما انتهى الوقت ولم نأتي على بعض ما أردناه من التنبيه والتحذير من بعض المخالفات المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. والمقام مقام تذكير وليس مقام سرد واستقصاء. نعم أيها الناس، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكمة العظيمة التي لأجلها فرض الجهاد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في سورة البقرة. في سورة الأنفال قال ربنا الكبير المتعال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.

الله تبارك وتعالى. ولا يمكن لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بغير هذه العبادة أبدا. فمن ظن أنه يمكن أن تتحقق هذه العبادة أن يمكن أن تتحقق هذه الغاية بدون هذه العبادة بدون الجهاد فقد ظن ظنا خاطئا وضل الطريق وضل سواء السبيل. فإن الله هو الأعلم هو الأعلم بما يصلح العباد بما ينفعهم وما يضرهم وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. ولأجل هذا فرض هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد. لأن الناس يختلفون تختلف عقول الناس تختلف اتجاهات الناس تختلف أساليب الناس تختلف مقدرات الناس تختلف أيضا غرائز الناس. فكان لابد من اتخاذ أمر يحتاج إليه ولا يستغنى عنه. قال الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية في سورة الحديد تضمنت مسائل، منها أن الله أخبر أنه أنزل مع الرسل الكتب والبينات والميزان وأيضا أنزل الحديد. قال أهل العلم لأن الناس يختلفون، فمن الناس من يحتاج في هدايته لهذا الدين إلى شرح وتفصيل وتوضيح ودعوة ورفق ولين وأحيان مجادلة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا استخدمت معه هذا انقاد ودخل في هذا الخير وسلم وسلم سلم مما غبت الكفر وسلم غيره. وبعض الناس لا ينفع معه هذا الأسلوب، لا تنفع معه هذه الطريقة، مهما وعظت مهما نصحت مهما استخدمت الأسلوب الحسن والحكمة والرفق واللين فأنه معارض معاند ركب الشيطان رأسه وقد ركب هو هواه. فلا يمكن أن ينقاد إلا إذا رأى السيف مسلطا، إذا رأى السيف مسلطا. ومن تأمل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي طريق دعوته يجد هذا جليا. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، رزقه الله من حسن البيان والحكمة والرفق والموعظة والأسلوب بما لا يتأتى لأحد من الناس، ولا يمكن أن يكون ذلك في أحد من الخلق. لكن الله جعل هذا كله في محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ الدعوة، فإذا به يجد عنادا وإعراضا وشقاقا وجحودا وعداوة وأذية حتى من بعض الأقربين، من أقرب الناس إليه من عمه من عمه صنو أبيه وهو أبو لهب. وبعض الناس انقاد له وأسلم وتأثر بهذا الخير واستجاب لهذا الخير. ومرت الأيام ومرت السنون والأعوام واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، هاجر قومه هاجر أصحابه

ثم هاجر بعدهم، ثم قامت دولة إسلام ناشئة جديدة في المدينة، فلم يتركها أهل الشر، وجاءوا بحدهم وحديدهم واقتتل معهم في بدر، ثم نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أحد وحصل ما حصل من مما ابتلى الله به عباده لحكم من يعلمها، ودواليك أحد ثم خيبر ثم صلح الحديبية ثم فتح مكة، والعناد لا يزال من بعض الناس والإعراض والشقاق. فلما أيد الله نبيه بقوة وقدرة وصارت له صولة وجولة وصار السيف مصلتا، دخل مكة فطؤطئت الرؤوس ونكست. ما تظنون أني فاعل بكم؟ صحح هذه الرواية بعض أهل العلم. ما تظنون أني صانع بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. هنا تغيرت النبرة، تغير الصوت، تغير الأسلوب، لأن بعض الناس لابد معه من اتخاذ الوسيلة الأخرى، لابد من اتخاذ الوسيلة الأخرى. والله أحكم وأعلم وأرحم، ولذلك قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أدلة واضحة ومعجزات عظيمة، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، فإذا هذه العبادة لا يمكن أن يقوم دين الله وأن ترتفع راية التوحيد وأن يخمد الشرك وأن تنكس رؤوس الباطل وأن تنكس أعلام الكفر وصلبان النصارى بغير هذا، لا يمكن. فكان هذا الأمر من المهمة بمكان، ولم يعش أهل الإسلام في عز وتمكين إلا به، لأن بعض الناس ربما يظن يقول: ما في داعي، كما قال بعض المخذولين، قال: ما هو لازم أن تكون هناك صراع حضارات، ليس بلازم أن تقوم أن يقوم بيننا وبينكم يا معشر الغرب صراع حضارات، هذا ليس بلازم، انتم صعبانين علينا زي ما نحن صعبانين عليكم. كلام ساقط، كلام سافل، يتفوه به ويتودد به إلى الغرب وإلى الكفار، ظنا منه جهلا أو تجاهلا، وعلى شاكلته وطريقته قطيع قطيع كبير من البشر الذين هم صم عمي لا يعقلون ولا يفقهون. بعضهم يقول: يعني لو سالمنا الكفار نعيش ويعيشون. أقول: أتظن أنهم سيتركونك؟ الجواب: لا، والله الذي لا إله إلا هو لن يتركوك. يا أيها المسلم، اقرأ في كتاب ربك حتى تعرف الأمر بجلاء. قال رب الأرض والسماء: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لما أقام أهل الإسلام في صدر الإسلام الأول أقاموا هذه الشعيرة العظيمة، عاشوا في عز، عاشوا في سلطان، في تمكين، حتى كان ملوك فرنسا وبريطانيا يكتبون لبعض قادة أهل الإسلام، ومنهم عبد الرحمن الناصر في الأندلس، يكتب الواحد من أولئكم الذين كانوا على كفر وعلى ملك ولكن يعرفون من أمامهم، فيأتون بالجزية
ويرسلون بالهدايا ويكتبون الكتب ويكتب تحتها من خادمكم المطيع. خادمكم المطيع يعلمون أنهم أمام قوة وأمام أسود. إذا بدأ أحدهم يستعرض عضلاته وبدأ يظن أنه على قدرة في مواجهة الإسلام وأهل الإسلام تصفعه رسالة من أحد عظماء الإسلام: يا كلب الروم، والله لا نأتينك بجيش يحبون الموت كما تحبون الحياة، نأتيك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي. حينئذ ترجع ذاكرة هذا المتغطرس ويعلم أنه أمام قوة، قوة لا قدرة له ولا لعشرين ولا لأكثر من أمثاله أن يقف أمام هذه القوة التي تستمد قوتها وعزها ونصرها وتأييدها وتمكينها من رب الأرض والسماء الذي يقول للشيء إذا أراده إنما يقول له كن فيكون. متى كان هذا؟ كان هذا حينما كان القوم يتسارعون إلى الجهاد ويتنافسون على الجهاد، ويبكي الواحد منهم إذا لم تتيسر له سبل الجهاد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. تولوا، هل تولوا وهم يقولون الحمد لله عذرنا وتخارجنا وتخلصنا وسلمنا؟ لا لا لا لا، ما هكذا، ما هكذا كانوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عباد الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا وأسى وحسرة. أولئك صنعوا مجدا، صنعوا مجدا، بنوا عزة، بنوا عزة، أسسوا خيرا ونشروا دينا وصل إلينا. أما نحن فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من أحوالنا. أيها الناس، الموضوع كبير، ولكن هيهات أن آتي على كل ما أريد، ولكني أذكر أهم ما يتعلق بهذه الفقرة، فأقول إن أخطاء المسلمين فيما يتعلق بهذه العبادة أخطاء كثيرة، وقد أفردت ببعض التأليفات، وذكر بعض المؤلفين شيئا من ذلك ضمن كتب تناقش قضايا متعددة. وإن من أعظم الأخطاء التي وقع فيها أهل الإسلام فيما يتعلق بهذه الفريضة تركهم لها، إهمالهم لها، تناسيهم لها، عدم رغبتهم فيها. ماذا حصل للأمة؟ جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله، والحديث يصححه الشيخان الألباني والوادع عليهما رحمة الله، وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. أليس هذا الحديث يحكي واقعا نحن فيه؟ هذا الحديث من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن شيء لم يكن
قد وقع، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رضي الناس بالزرع، رضى الناس، رضى الناس أهل الإسلام بالدنيا، رضي أهل الإسلام بما يعودون إليه أو تؤول إليه أمورهم من أمور الدنيا، ووقعوا في معاصي، وقعوا في معاصي وسيئات، وفتحوا على أنفسهم أبوابا من الربا، ومنها بيع العينة، وحصل الذل. حصل الذل، أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ تسحق، تسحق عشرات الآلاف. انظر، ليس نفس واحدة ولا مئة نفس ولا ألف نفس، عشرات الآلاف من أهل الإسلام، من رجال ونساء وأطفال، وتدمر عليهم بيوتهم، ويصب عليهم، يصب عليهم، تصب القذائف صبا، ويصرخون، ويتقطع منهم من يتقطع أشلاء، وعلى مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. هل يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويقول هذا جرم؟ هذا أعظم إرهاب. يا أيها الكفار، كفوا عنا إرهابكم، تتشدقون بالإرهاب. ماذا نسمي هذه الأفعال؟ ماذا نسميها؟ وماذا نطلق عليها؟ وماذا سنقول لأجيالنا ولأحفادنا؟ وما الذي سيسطر التاريخ؟ ما الذي سيسطر التاريخ عما يجري من مآسي تشيب لها مفارق الولدان؟ أمن قلة النحل؟ أمن قلة النحل؟ أمن قلة عدد؟ لا، ولكن كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، نحن الآن فوق المليار، فوق المليار، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كغثاء السيل. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركتم الجهاد في سبيل الله ركونا إلى الدنيا، ميلا منكم إلى الراحة، طمعا منكم في الحياة الزائلة، هروبا منكم، تهربا من الموت، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وماذا قال ربنا في كتابه؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال الله: وهذا أمر مخيف، أمر مخيف، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أيها الناس، أيها الناس، كيف رضي أهل الإسلام بالذل؟ كيف هان على أهل الإسلام ترك هذه الفريضة العظيمة وهم يقرؤون هذه الآيات وتمر بهم هذه الأحاديث ويعيشون أسوأ مراحل الذل وأقساه، أقساه وأسوأه؟ قال بعضهم: لو تفل المسلمون على اليهود تفلة،
لأغرقوهم في التفال، لأغرقوهم في البصاق، لكن ذل وخور إلى أبعد الحدود، وأعداء الإسلام يتغطرسون ويستعرضون العضلات ويظهرون أنهم أبطال ويطلقون التصريحات شديدة اللهجة، يدرون يعلمون على من يهنجمون، اي والله هذه الخلاصة، يعرفون على من يزمجرون. أشباه الرجال القطط التي جعلت من نفسها أسودا كاسرة بسبب ترك أهل الإسلام لهذه الشعيرة العظيمة. أهل الإسلام تركوا حتى اسم هذه الشعيرة، اسمها تركوه. قل أن تسمع عن شيء اسمه جهاد، قل أن تسمع، حتى لو حصل شيء من المواجهة بين المسلمين وبين الكفار، أو بين المسلمين وبين بعض أذناب الكفار، لا يمكن تسمع حاجة اسمها جهاد. قامت الانتفاضة بين شباب فلسطين والعدو الصهيوني من يوم أن بدأت الانتفاضة وإلى الآن ما زالت الانتفاضة. اتركونا من هذه الانتفاضة، ما ينتفض إلا العصفور المريض، لا ينتفض إلا العصفور المريض. عندكم شيء اسمه جهاد؟ إن كان عندكم شيء اسمه جهاد فانطقوا به، وكونوا شجعانا وقولوا جهاد في سبيل الله رب العباد. وآخرون لابد من الكفاح، وبدأ الكفاح، وسندخل في مرحلة من الكفاح المسلح، الكفاح المسلح. وآخر يقول بدأت عمليات النضال، ودخل القوم في نضال، وما أدراك ما نضال. وآخر يقولون من يوم بدأت المقاومة إلى يومنا ونحن في كذا والمقاومة في كذا. أين لفظ الجهاد؟ أين لفظ الجهاد؟ أين اللفظ الشرعي؟ أين التعامل مع الأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية والألفاظ الشرعية؟ جهاد؟ ما في حاجة اسمها جهاد. حرب، نضال، كفاح، انتفاضة، مقاومة، وهتعدد من الكلمات التي يرغب في تفشيها أعداء الإسلام وعلى حساب شريعة الجهاد. ما الذي جعل أهل الإسلام يتخلون عن هذه الفريضة العظيمة؟ حب الدنيا أولا، حب الدنيا، هذا أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. يريد يبقى في غرفة مكيفة ومع زوجة جميلة ويأكل ويشرب، يريد يعيش. قل لك يعني الآن تريد مننا نخرج بين الغبار والشمس والدخان وأزيز القناصات وهدير الدبابات، تريد أن تنغص علينا الحياة؟ نحن في حياة ما شاء الله، نأكل مما لذ وطاب. طيب هذه حياة ذل، هذه حياة ما حكاها الله وما ذكرها الله إلا عن أهل الكتاب حينما كانوا في ذل وهوان. قال الله سبحانه وتعالى ولتجدن أحدهم يود، أو قال الله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا الآية، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال الله حياة، ما قال الحياة، قال الشراح، قال المفسرون حياة نكرها الله. لماذا نكرها؟ لأنها أي حياة، أي حياة، ولو حياة الديدان، ولو حياة الحشرات، ولو حياة يعني الأمور الممتهنة التي توطأ بالأقدام، مهم حياة يعيشوا والناس، هكذا أهل الإسلام الآن حريصون على حياة. ولو فعل الكفار ما فعلوا، افعلوا في فلسطين، بعيد بعيد عنا في فلسطين، ما هم عندنا، ايش وصلهم عندنا؟ طيب الأذناب اليهود يفعلون هنا في اليمن، يفعلون بعيد عنا، عدهم في الجبل الفلاني، عد بيننا وبينهم كذا كذا متر وكذا كذا، الأمور طيبة، عش كل واشرب وتنعم. نعوذ بالله من الخلود إلى هذه الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة. ما حصل الذل إلا حينما عظمنا ما حقره الله وغفلنا عما فرضه الله. ولا شك أن أعداء الإسلام لهم دور كبير في ترك المسلمين لهذه الشعيرة،
بما أطلقوه من شعارات براقة، وأننا في عصر الحضارة وعصر السلام العالمي، وأن الناس كلهم الآن كأسرة واحدة تحت قبة هيئة الأمم المتحدة وتحت قبة مجلس الدجل الدولي، وأنه إذا حصلت مشكلة أو خلاف بين دولة ودولة وبين مجتمع ومجتمع هناك تحل القضايا بطرق أو بأخرى، ما في داعي لحمل السلاح والكل سواء، ما في حاجة اسمها يهودي ونصراني ومسلم كافر ومسلم، لا لا ما في داعي لهذا الكلام، الكل سواء الكل سواء، ويتحاكمون وعند التحقيق وعند الحكم ما يحصل إلا التحيز لأصحابهم، وكله على أهل الإسلام، مكر بالإسلام وأهله. نعم أيها الناس، وإذا أردنا أن نستطرد في هذا أيضا قد لا نأتي على كثير مما أردنا، لكني قد ذكرت هذا بنوع من الاستطراد والتفصيل في محاضرة محاربة الكفار الأوغاد لفريضة الجهاد، كان إلقاؤها في دار الحديث السلفية في الضالع عند الشيخ المبارك المجاهد رشاد الضالع حفظه الله. من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والتي وقع فيها كثير من الناس مسألة أن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد المأمور به في كتاب الله إنما هو جهاد الدفع، جهاد الدفع، أما جهاد الطلب هذا قل لك إيش جهاد الطلب، تصير تلاحق الكفار لا بلادهم، أنت الآن أنت إيش أنت تبحث عن يعني مشكلات وأنت تفتح على الأمة الإسلامية قضايا هم في غنى عنها، ما في داعي، ولا في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، ما في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، الآيات والأحاديث المذكور فيها الجهاد كله في جهاد الدفع، إذا اعتدى عليك أحد ادفعه ادفعه ورده، هذا هو الجهاد، هذه بدعة عصرية، اسمعوا يا عباد الله هذه بدعة عصرية ما كانت موجودة أيام السلف، وإنما ظهرت حينما ظهر أفراخ المعتزلة العقلانيون العصريون، من يطلق عليهم بأصحاب المدرسة التجديدية الإصلاحية التجديدية من أمثال شلتوت وزهرة وفلان وفلان ومحمد عبده المصري ومن جرى مجراهم، هؤلاء الذين استقوا وشربوا من معين الغرب وتأثروا بحضارات أوروبا واستقوا أفكارا أدخلوها على الإسلام وألصقوها بالإسلام وصاروا يتكلمون عنها كجزء من الإسلام، جاءوا بهذه البدعة، جهاد طلب لا، جهاد دفع أيوة، مع أن أهل الإسلام عامة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا مجمعون مجمعون على فرضية جهاد الطلب، اسمع إلى هذه المسألة، أهل الإسلام العاملون بالإسلام مجمعون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن جهاد الطلب مفروض على مجموع المسلمين، مفروض على مجموع المسلمين، دلت عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فأخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد، قال الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أمر الله، وكم من الآيات الدالة على أنه واجب على أهل الإسلام أن ينفروا وأن يخرجوا أن يخرجوا في قتال أعداء الإسلام وهكذا في نشر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيوش وعقد الألوية وأرسل البعوث، أرسل زيد بن حارثة أرسل جيشا بقيادة زيد
فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة كما في القصة المعلومة. وأرسل جيشا أيضا بقيادة أسامة، إلا أنه لم يخرج إلا بعد موته، وهو هو صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك بجيشه، خرج إلى تبوك. والصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ما الذي أوصلهم إلى أفريقيا؟ وما الذي أوصلهم إلى شرق آسيا؟ وما الذي أوصلهم إلى العالم أجمع؟ إذا كان ما في شيء اسمه جهاد، جهاد طلب فقط، جهاد دفع، اجلسوا في المدينة وإذا جاءكم الكفار ادفعوهم، ادفعوهم، أما تخرجون لا، هذا ليس من الإسلام، هذا والله من المكر ومن البدع ومن الأخطاء التي يجب التنبيه عليها والتحذير منها، وذلك لأنها بدأت تتفشى تفشيا كبيرا، بدأت تتفشى تفشيا كبيرا. من أخطاء الناس في هذه العبادة أو فيما يتعلق بهذه العبادة أنهم أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا فيها المظاهرات، وأدخلوا فيها أيضا الفتن العريضة، أدخلوا فيها الثورات المشؤومة، وصار أهل الأهواء يفتون الناس بأن هذا جهاد، وربما استدل بعضهم بأنه من قتل، أو بأن أعظم الحديث من قتل، أو أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، فصار الجهاد عند أعداء، عند هؤلاء هي مسألة الثورة، مسألة الثورة التي يجنون ثمارها ومغبتها وشرورها لأهل الإسلام عموما، والفائدة الكبيرة لأعداء الإسلام منها. وهكذا المظاهرات، هذا ليس من الجهاد في شيء. وأما خلق آخر، خلق آخر وهم الصوفية ومن سلك مسلكهم، فإنهم يقولون نحن مشغولون، مشغولون بالجهاد الأكبر. أنتم يا أهل السنة تتحدثون عن الجهاد الأصغر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، تربية النفوس وتهذيبها، وهكذا أيضا تنشئتها على الروحانية وعلى الخشوع والرهبة والخوف والمحبة والتغزل في الذات الإلهية إلى غير ذلك من الكلام الخبيث، وهكذا أيضا الساقط والدخيل على أهل الإسلام. هذا حديث مكذوب، حديث رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حديث من طريق يحيى بن العلاء، اتهم بالوضع واتهم قبل، قال فيه الإمام أحمد كذاب، كذاب يضع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعقول يعني أن جهاد الأعداء وأن هكذا، يعني كل هذا يعتبر جهاد أصغر؟ وإذا جئت وجلست في زاوية من زاوية المسجد وتهز رأسك تقول الله الله الله الله أنك في جهاد أكبر؟ هكذا فهم هؤلاء الذين لم يعرفوا الجهاد الشرعي. ولذلك ذكروا أن أعداء الإسلام الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس وحصلت المحنة العظيمة والمأساة الكبيرة على المسلمين في دخول هؤلاء الصليبيين على المسلمين واحتلالهم لبيت المقدس عام 492 من الهجرة النبوية، كان حينها الغزالي صاحب الإحياء كان موجودا في الشام، ولكنه كان معتزلا منعزلا في بعض كهوف ومغارات الشام، عاكف على الآداب والعلوم الروحانية وغير ذلك، فلم يكتب نصف كلمة في إحياء علومه أو في إحياء علوم الدين، ولا حتى نصف كلمة عن مآسي المسلمين، بل كان الصوفية يقنعون الناس ويقولون لا تعترضوا، فإن هذا أمر أراده الله وقدره، أمر أراده الله وقدره إلى غير ذلك. ومنهم من كان يدعو إلى الشرك، يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وإن من أخطاء، من الأخطاء الفاحشة الكبيرة المتعلقة بهذه القضية، عموما هو فعلا يعني أهل البدع ما هم حول الجهاد في شيء، وإذا تكلموا عن شيء
إنما أرادوا شيئا في رؤوسهم، ولم يريدوا جهادا شرعيا ولا أمرا معلوما في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكننا إنما هي إشارات وتنبيهات. والذي أردته يعني من المهمات بمكان، وهو أنه من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والمتفشية عند كثير من الناس، أنه ارتسم في أذهانهم بل حتى عند بعض المستقيمين، وربما حتى عند البعض من المبتدئين من طلبة العلم، أن الجهاد السيف، جهاد السيف ما يكون إلا للكفار، انتبه، ما يكون إلا للكفار. أما أهل النفاق المنافقون ما يجاهدون ولا يقاتلون إلا بالحجة والبيان. فلذلك إذا ذكر بعضهم، إذا ذكر مسألة الجهاد، فيقول يعني جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالتوضيح والبيان. نقول هذا الكلام فيه قصور، فيه تقصير كبير، وفيه أيضا فيه خلل. أولا، جهاد الكفار ليس محصورا ولا مقصورا على السيف فقط، جهاد الكفار بالسيف والسنان، وهكذا أيضا بالبيان واللسان. هم ينشرون شبها وينشرون باطلا وينشرون أمورا عن الإسلام وإلحادا، فتحتاج إلى علم، تحتاج إلى رد وفضح للكفار، وتقول لهم هذه القضية ليس ما تقولونه صوابا، وهذا دجل وتضليل، هذا كذب على الإسلام، هذا تشويه للإسلام، هذا غير مقبول في الإسلام، الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. كم في القرآن، كم من رد على الكافرين ورد على اليهود والنصارى بالبيان، وأيضا بالسيف والسنان، قتالهم أيضا بالسيف والسنان. والمنافقون، المنافقون نفاقا أكبر، النفاق الاعتقادي، أيضا يقاتلون بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه نقطة مهمة لابد أن يتنبه لها الناس، من الجهل بها دخل البلاء على كثير من المسلمين، ولذلك سأطيل النفس فيها قليلا. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال أهل العلم: الجهاد منه ما هو جهاد باللسان، ومنه ما هو جهاد بالمال، ومنه ما هو جهاد بالسيف، لكن إذا أطلق فأن المراد به الجهاد بالسيف إذا أطلق. ولذلك كان من الأمر الشرعي مجاهدة من أخل بدين الله ولو نطق بالشهادتين. إذا احتاج أهل الإسلام واقتضت المصلحة الشرعية أن يجاهد هؤلاء الذين يخلون في الدين ويدخلون فيه ما ليس منه أو ينقصون منه، فأنهم يقاتلون قتالا شرعيا بالسيف والسنان والضرب والطعان والحجة والبرهان. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث ابن عمر وأبي هريرة، لما من أراد أن يمنع الزكاة في زمن أبي بكر الصديق، وقالوا دفعنا الزكاة لرسول الله، فأي حق لأبي بكر فيها ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة، لكن زكاة لا يمكن أن ندفع شيئا منها لأبي بكر، بل قال بعضهم هذه جزية. فماذا فعل أبو بكر؟
قال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يدخل عليه عمر يا أمير يدخل عليه عمر يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال هذا من حق الإسلام. أيوة هذا من حق الإسلام. انظر الفقه، انظر الفقه. والله لو منعوني عقالا أي خيطا تربط به يربط به البعير، لو منعوني عقالا أو عناقا ولد الشاه الصغير لقاتلتهم على ذلك. قال عمر فما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك. حصل خير، حصل خير، قاتلهم المسلمون تحت راية أبي بكر الصديق وحصل خير عظيم. أيضا لما ظهرت السبئية، هذا دليل ثاني، لما ظهرت السبئية وبدأوا يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت، يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة انتبه، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن بدأ الغلو في آل البيت يظهر بشكل فظيع، وبدأوا يطعنون في بعض الصحابة، ثم ترقى بهم الشر إلى أن أله علي رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أمر بالأخاديد فخدت ثم أضرم فيها النيران، ثم قال من لم يرجع عن قوله فاقذفوه فيها. أقره الصحابة على قتله لهم، وإن كان قد يعني أراد بعضهم أن ينصح له أو لم يقره على التحريق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لم يعذب بالنار إلا رب النار، لكن من حيث الإقرار على قتله لهم أقروه، إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة. دليل ثالث، ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي وأظهر الانتصار لآل البيت وحب آل البيت، وحصلت له صولة وجولة في العراق وتغلب على أهل العراق وصارت له دولة وترقى في الشر، فبعدها أظهر أنه المهدي، ثم بدأ يظهر بأنه يوحى إليه، يعني صار نبي، صار نبي، فجهز عبد الله بن الزبير جيشا بقيادة مصعب بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، وأمره بالتوجه لمقاتلة المختار بن أبي عبيد، واخته تحت عبد الله بن عمر مصاهر للصحابة، أخته تحت عبد الله بن عمر، وأبوه قتل في سبيل الله في موقعة الجسر وهو يزعم أنه يوحى إليه. قاتله من قاتله من المسلمين وبأمر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وأجمع أهل الإسلام في تلك المدة على قتاله، وانتصر عليه مصعب بن الزبير وقتل. وكان لمصعب امرأة متأثرة بالمختار بن أبي عبيد وأبوها صحابي، وكانت لا تكفره، فاحتار في أمرها مصعب، وأرسل مصعب بن الزبير إلى عبد الله إلى أخيه يستفتيه ويستشيره كيف أفعل مع هذه المرأة، زوجتي، هذه زوجتي، لكن أقول لها المختار بن أبي عبيد الثقفي فعل وفعل، تقول لا لا لا المختار بن أبي عبيد حصلت منه كفريات، قالت لا لا واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص هكذا عندكم يعني. فقال له عبد الله بن الزبير استتبها فإن تابت وإلا فاقتلها، فقتلها. استتابها، رفضت أن ترجع وأصرت على عدم تكفير المختار بن أبي عبيد، فقتلت بسبب هذه الفتنة. الدليل الثالث أو الرابع مما حصل عليه إجماع، حصل عليه إجماع
من أهل الخير والصلاح في زمن العافية. الجعد بن درهم، وما أدراكم ما الجعد بن درهم؟ عابد زاهد يتظاهر بالعلم، يتكلم بالكتاب والسنة، ويناقش قضايا عقدية، رجل في نظر كثير من الناس رجل علم وفتوى ودين، ولكنه ضل في باب الاعتقاد ونفى عن الله بعض صفاته، فجيء به مكبلا إلى خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، فخرج به يوم عيد الأضحى وخطب في الناس، صلى بالناس العيد وخطب فيهم، والجعد بن درهم مكبل بين يديه عند المنبر، ثم قال بعد في آخر خطبة: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه عند المنبر، وأقره أهل الإسلام على هذا الفعل، لأن هذا إخماد فتنة، والحكمة من الجهاد والقتال إخماد الفتنة، وقد قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فمن جاء من تحت رأسه جاءت من تحت رأسه فتنة، فيتعامل معه بالحكم الشرعي بما يتقرر من فتاوى أهل العلم الراسخين في العلم بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله، بل أثنى عليه العلماء، أثنوا على هذا الفعل، حتى قال ابن القيم في نونيته: شكر لك كل صاحب سنة، شكر لك الضحية كل صاحب سنة، فجزاك الله خيرا من أخي قربان، فشكره وأثنى عليه في نونيته إلى يومنا هذا. الشاهد من هذا أن أهل النفاق الاعتقادي إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل والمواجهة لزم ذلك. حينما ظهر التتر في آخر ظهورهم في موقعة شقحب، موقعة شقحب غير موقعة عين جالوت، وكله حرب وكله جهاد ضد التتر، لكن جهاد المسلمين في عين جالوت ضد التتر الكفار، أما جهاد المسلمين في شقحب فهو جهاد ضد التتر الذين صاروا يظهرون إسلاما، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندهم من الفواحش وعندهم من الكفريات وعندهم من الزندقة وعندهم من النفاق، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ومنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحث على جهادهم ويجتهد في ذلك، ويسعى عند الأمراء والحكام، ويحاول أن يبين للناس أن شر هؤلاء يجب أن يدفع بالسيف، وأن وجودهم وجود فتنة على الإسلام والمسلمين، وأن قتالهم جهاد في سبيل الله. فكان بعضهم يقول: كيف هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فجعل يقول: لو رأيتموني في صفهم فاقتلوني، ولو رأيتم على رأسي المصحف، هؤلاء شر، هؤلاء أصحاب زندقة، هؤلاء أصحاب نفاق اعتقادي. هذه المسألة يجهلها كثير من الناس إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، مع أن أهل العلم يقولون: القرآن جاء بأربع سيوف، القرآن جاء بأربع سيوف، انتبه لهذه السيوف: السيف الأول سيف على المشركين، السيف الثاني سيف على اليهود والنصارى حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما أمر الله، السيف الثالث سيف على أهل النفاق والزندقة،
سيف على أهل النفاق والزندقة، وعلى هذا إجماع السلف، إجماع السلف كما ذكرت لكم من أحداث ووقائع. والسيف الرابع سيف على البغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه أربعة سيوف، عطلت الأربعة، الأربعة عطلت، إنما نحن نحاول نبين للناس أنه لابد من إقامة شرع الله وإقامة الجهاد وإقامة هذه الأربعة السيوف، كل سيف في موضعه. الذي أختم به محاضرتي وقد طال بالمقام ولم آتي على كثير مما يتعلق بهذا الأمر العظيم، مسألة وهي قتال الحوثي. قتال الحوثي هل يندرج ضمن هذا؟ الجواب نعم، قتال زنادقة، قتال أصحاب نفاق أكبر، نفاق عقدي، نفاق عقدي. والمنافق نفاق عقدي معنى أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر كما هو معلوم. فقتاله كما علم وسردنا مما تقرر من كتاب الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهكذا من واقع السلف وأحداث تاريخية أجمع عليها أهل العلم والدين، يتقرر من هذا أن جهاد هؤلاء جهاد شرعي، وأنه جهاد في سبيل الله رب العالمين لا غبار عليه. قد يقول قائل أنت قلت بأن الجهاد جهاد المنافقين قد يكون بالسيف، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا من المنافقين؟ أقول هذه المسألة قد ناقشها أهل العلم، وتطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتطرق إليها فلان وفلان من العلماء الراسخين، وذكروا أوجها، ومن أحسنها ما قاله صلى الله عليه وسلم: إني لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتل بعض المنافقين، ترك قتلهم أولا لأن شرهم مدحور، القرآن ينزل ويفضحهم، والمسلمون يبغضونهم، والإسلام ظاهر ويظهر أكثر وأكثر، وأيضا قتالهم قد يجر إلى مفسدة، قد يتعصب أو يظهر له أو يظهر لهم تظهر لهم بعض أو الاندفاعات لبعض المحبين المغرر بهم، أمور كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وهذه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم، لا أعدتها على قواعد إبراهيم. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين في زمنه كان لمصلحة شرعية، وإذا لم تكن هذه المصلحة حاصلة فثم قتالهم متعين، فيكون قتالهم متعين. فبالله عليكم كيف لا يكون هؤلاء زنادقة ومنافقون نفاقا أكبر، وهم لا يعتقدون ما يعتقده أهل الإسلام، لا في صحابة رسول الله ولا في زوجات النبي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها من مسائل الدين، كيف لا يكون هؤلاء أصحاب زندقة ونفاق، وكيف لا يكون قتال هؤلاء من الجهاد الشرعي؟ قال ابن حازم رحمه الله: لو أن امرأ قال: يكفيني القرآن ولم يلتفت أي إلى السنة، كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. فكم عندنا من إجماعات على كفرهم، كم عندنا من إجماعات على كفرهم؟ من طعن في القرآن أو شك في أن الله حفظه أو زعم أنه ناقص أو أنه طرى عليه التحريف كفر بالإجماع. من اتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا مما واتهمها وقذفها بما برأها الله منه كفر بالإجماع. من رد السنة كفر بالإجماع. إذن هذه إجماعات بأن هؤلاء يحاربون محاربة شرعية ويقاتلون قتالا شرعيا، وقتالهم جهاد في سبيل الله. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الخوارج وهم خير منهم بكثير،
فكيف بهؤلاء؟ كيف بهؤلاء؟ فعلى أهل الإسلام أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل الشرعية، ويعلموا أن أهل السنة حينما يتكلمون عن قضية من القضايا لا يتكلمون جزافا، ولا ينطلقون من منطلق الحماس الفارغ الذي ينطلق منه غيرهم، ولا يقولون بهوى، وإنما يقولون بنص من كتاب وسنة، ويدعون إلى ذلك، يتقربون إلى الله ويدينون الله به. فعلى أهل الإسلام، على أهل الإسلام أن يثقوا بهؤلاء، وأن يأخذوا بأقوالهم ما أخذ الجد، وما حصلت النكبات والويلات إلا حينما أهمل أهل الإسلام نصح الناصحين من أهل السنة وتوجيه العلماء الراسخين من أهل السنة، صارت المجتمعات تدفع الثمن، تدفع الثمن وتقع فيما تقع فيه. والآن هناك تحركات من قبل أعداء الإسلام لانتشار هؤلاء الزنادقة المنافقين وتوثبهم على هذه المناطق المحررة تحت مسميات وأمور ناقشنا كثيرا منها في كثير من المحاضرات. ولكن الذي ينبغي على أهل الإسلام أن ينتبهوا على دينهم قبل دنياهم. انتبه على دينك قبل دنياك، واعلم أن هؤلاء المجرمين إن جاءوا فلا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. فلتكن غيرتنا وتحركاتنا وهكذا أيضا، وهكذا أيضا دعوتنا غيرة على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، رغبة في نصرة الدين وغيرة على دين الله عز وجل. هنا يقول أخونا الكريم نبه على لعبة الرافضة مع قضية فلسطين، وأنا كانت هذه القضية تطرأ على ذهني وأنا أؤخرها متعمدا، ليس لشيء، وإنما لأن التطرق إليها قد حصل في عدة محاضرات، والتطرق إليها ربما جرنا إلى مجلس طويل، وأيضا قد صارت هذه اللعبة مكشوفة مفضوحة للقاصي والداني، ولا سيما لما جاءت قضية البنك. قضية البنك والله من لم يفهم ومن لم يفقه القضية على حقيقتها فألحقه بعالم البهائم، الحقه بعالم البهائم ولا تبالي. لما اتخذ أو أراد أصحاب القرار في يمن الإيمان والحكمة أن يتخذوا قرارا فيه تضييق على هؤلاء المجرمين الزنادقة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جن جنون أمريكا، جن جنون الغرب، وبدأت صيحاتهم ترتفع وتتعالى، وبدأ الكلب الموكل بقضية اليمن يرفع التقريرات إلى مجلس الدجل الدولي ويقول هذا أمر سيتضرر منه أهل اليمن ويتعارض مع القضية الإنسانية وحقوق الإنسان. دجل وتضليل مكشوف مفضوح. القضية الإنسانية وحقوق الإنسان في فلسطين، انظر في قضية فلسطين الذين تدمر الآلاف ويباد يعني عشرات الآلاف، وتختلط دماؤهم بعظامهم بالأتربة وأكوام البيوت التي تفجر عليهم. هناك ما في قضية إنسان الإنسانية ولا قضية حقوق الإنسان، ما في إلا هنا لما حصل التضييق على هؤلاء، وأريد التضييق، يراد التضييق، وفعلا لو طبق هذا القرار لحصل تضييق كبير على هؤلاء المجرمين. والله لقد فرحنا ونعمل من الله عز وجل أن يهيئ من ينفذ هذا القرار بشجاعة، كما أيضا نعمل أن يهيئ رجالا يقصقصون أجنحة هؤلاء المجرمين، يقلمون أظفارهم ويكسرون قرونهم، لأنهم شر على الإسلام والمسلمين. فإذا بهؤلاء ينزعجون الكفار يقولون لا الحوثي يضربنا في البحر الأحمر. طيب أنت قلت أنه يضربك في البحر الأحمر وأنه العدو وأنه شكل خطرا كبيرا على الهيئة الدولية، شكل خطر كبير على الهيئة الدولية. طيب ما دام شكل خطر كبير على الهيئة الدولية، خلي هؤلاء يتعاملون معه ويعرفون قدر نفسه. هم هؤلاء صادقون في تصرفاتهم، أقصد من يواجه الحوثي من أهل اليمن ينطلقون بالصدق، لأنهم يعلمون القضية على حقيقتها،
لا يلتفتون إلى المسلسلات والتمثيليات التي يدجل بها على العالم، يعرفون القضية حقيقة. إن كنتم تريدون أن تتخلصوا من الحوث وأنتم كاذبون يا معشر الكفار.

0: أو إنسان إنسان أشبه ما يكون بالبهيمة لا يدري ما يضره مما ينفعه. نعم أيها الإخوة الكرام، وقد أطلت، وكما سمعتم أن هذه القضية تطرقنا إليها في أكثر من محاضرة، وكان من أهم المحاضرات التي تطرقنا إليها في هذه القضية بطولات أو مؤامرات على شكل بطولات منشورة صوتيا، وقد طبعت في كتاب السيوف الباترة في التصدي للأمم الكافرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبور مكر الكافرين أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين وأذنابهم من المنافقين أجمعين من الرافضة وغيرهم، إنه جواد كريم. أطلت عليكم فأستسمحكم عذرا، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو

شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون

كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى

فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه

عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم وأمم

لا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال

ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن

من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حجر. باعث الرسالة أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال سين، يقول في أول سؤال له: إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد أن أعود إلى الله وأتوب إليه توبة نصوحة، فما هي صفة التوبة بارك الله فيكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن التوبة واجبة على جميع المسلمين، بل وعلى جميع الكفار المكلفين، على كل مكلف من كافر ومسلم يتوب إلى الله. فالكافر يتوب إلى الله من شركه وكفره ويدخل في الإسلام، لأن الله خلقه لذلك. وما خلقت، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى جميع الكفار من جن وإنس والنصارى ويهود وشيوعيين وغيرهم من أنواع الكفرة، عليهم أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بدين الله الإسلام وأن يتوبوا ما هو عليه من الكفر والضلال قبل أن يموتوا. وعلى كل مسلم أن يتوب إلى الله من سيئاته وذنوبه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تريحون. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فعلى الجميع أن يتوبوا إلى الله، والله سبحانه هو الجواد الكريم يقبل التوبة من عباده، كما قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والمذنب عليه يرجع إلى الله ويندم على ذنوبه الماضية ويعزم أن لا يعود فيها، وبذلك يغفر الله له. وحقيقة التوبة تشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الندم على الماضي والحزن على ما مضى من سيئاته، من زنا أو شرب خمر أو عقوق أو ربا أو أكل مال يتيم أو غير هذا من المعاصي، عليه أن يندم على ذلك ندما عظيما ويحزن على ما مضى منه، وعليه يقلع من هذه الذنوب وعليه يتركها ويحذرها. وعليه أمر ثالث، وهو العزم الصادق أن لا يعود. هكذا التوبة تشمل هذه الأمور الثلاثة: أن يندم على الماضي منها مهما كانت عظيمة حتى الكفر، والأمر الثاني أن يقلع منها ويحذرها، الأمر الثالث أن يعزم عزما صادقا لا يعود فيها. وهناك شرط رابع عام لجميع الأعمال، وهو النية أن تكون لله وحده، يتوب لله وحده، لأن قد توبوا إلى الله يقصد وجهه سبحانه ربطه فيما عنده وحذر من عقابه، وهو يندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود ويقلع منها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه وتعالى. وهكذا بقية العبادة كلها لابد فيها أن تكون لله، من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك. ومن تمام التوبة ومن أسباب بقائها أن يلزم الأخيار ويبتعد عن صفات الأشرار الذين يجرون إلى المعاصي. فهذا من أسباب بقاء التوبة ومن أسباب استمرارها وكمالها، أن تبتعد عن جلساء السوء الذين كنت تجالسهم حتى تسلم من شرهم، وأن تحرص على صفات الأخيار حتى تستفيد منهم ويعينوك على الخير. ومن أسباب تمامها وكمالها أيضا أن تزيل ما عندك من آثارها، لأن يعني آلات له تزيلها، خمر تريقه، دخان تتلفه، وهكذا ما كان عندك من آثارها وبقائها تزيله حتى لا يجرك الشيطان إليه. تريق الخمر، تتلف الدخان، تزيل تكسر آلات له، إلى غير هذا من كل ما يجرك إلى الشر تزيله عنك حتى تتم لك التوبة وتبقى وتستمر. ولكنها مقبولة إذا استوفت الشروط، حتى ولو كان عندك بقايا خمر أو بقايا دخان التوبة مقبولة، لكن عليك أن تحذر ما بقي عندك، عليك أن تزيله. فبقاء عندك ولو بقي عندك يوم أو يوم أو بقي يومين أو ثلاثة لا يبطل التوبة، التوبة ماشية صحيحة إذا كنت صادقا في التوبة في ندمك وإقلاعك وعزمك أن لا تعود صادقا في ذلك صائما ما عند الله، فالتوبة يمحو الله بها الذنوب، جميع الذنوب يمحو الله بهذه التوبة، يمحوها الله عنك. فلا تقنط ولا تيأس.
4: يا الله.
3: يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني للتائبين، أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، ونهانا عن القنوط، لا تقنطوا لا تيأسوا من روح الله. فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط، بل يبادر بالتوبة ويحسن الظن بربه جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت من الذنب بالندم والإقلاع والعزم لا تعود فإنه يمحى عنك إذا فعلته لله سبحانه وتعالى. أم كان أما إن فعلته من غير إخلاص لله، بل تركت الذنب وندمت عليه ولكن لم تفعله لله، بل لأنه أضرك أو مراعاة لخاطر أهلك أو لأمر زيد أو عمر لا لله، فإنه يبقى عليك لأنك ما تبت لله، أو تكون التوبة لله، تبقى عليك هذه الجريمة حتى تتوب إلى الله من ذلك. لكن المستقبل ما فعلت في الجريمة لا شيء عليه ما دام تركته، إنما عليك الجرائم الأولى التي فعلتها حتى تتوب إلى الله منها توبة صادقة خالصة لله تضمن الندم على الماضي والإقلاع منها والحذر منها والعزيمة أن لا تعود فيها، إلا ترجو ما عند الله تخشى عقابه سبحانه وتعالى. ثم إذا فعلت ذنبا بعد التوبة تؤخذ بالأخير. إذا فعلت ذنبا بعد التوبة أعدت الذنوب عليك إثم الأخير بس، أما الأول فقد مضى ومحي عنك بالتوبة إذا كنت صادقا. أما إن كانت التوبة باللسان وأنت مقيم بقلبك على المعصية مصر، هذه التوبة ما تنفع ما تصح، لابد من عدم الإصرار أن تتوب بقلبك وأن تدعها بجوارحه وبدنك، تقلع منها وتندم عليها وتعزم أن لا تعود فيها، هذه التوبة. فإذا نزغ الشيطان وعدت إليها تؤخذ بالذنب الجديد، بس الذنب الجديد إلا أن تتوب منه بعد، إذا تبت كذلك تاب الله عليه، وهكذا كل ما عاد المسلم التوبة تاب الله عليه. فلا يقنط ولا ييأس، والله يقول: ولا تيأسوا من روح الله. ومما ينبغي للتائب أن يتبعها بالعمل الصالح والاستكثار من الخير حتى تستقيم وتنمو تكمل، يقول الله: أو حتى تبدل سيئات حسنات أيضا، إذا أتبعها بالعمل الصالح بدلها الله حسنات. قال تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال بعد ذلك: وإن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه نعمة من الله جل وعلا أن العبد إذا تاب توبة صادقة وأتبعها بالعمل الصالح أبدل الله سيئات حسنات، مع محو الذنب تمحى الذنوب ثم تعطى مع بدل كل سيئة حسنة بسبب إيمانك الصادق وعملك الصالح بعد ذلك. وهذا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. يسأل أخونا سؤال آخر، يقول: رجل يحافظ على الصلوات إلا أنه يتأخر عن صلاة الفجر بأوقات متفاوتة، فبما تنصحونه جزاكم الله خيرا؟
3: ننصحه بالحذر من مشابهة النفاق، فإن المنافقين يتأخروا عن صلاة العشاء والفجر ويكسلون عنها عنهما، فالواجب الحذر. والصلاة ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظا. لو يعلمون ما فيهما الأجر العظيم لأتوهما ولو حظا. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات المنافقين وأن يبتعد عنها وأن يحافظ على صلاة الخمس كلها في الجماعة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يجوز له التأخر عن صلاة الفجر أبدا، يجب أن يعتني بها وأن يصليها مع إخوانه كما يفعل مع الصلوات الأخرى. وإذا كان لا يستيقظ يستعين

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أو تريد فراق تلك. المقصود أنها لابد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة والاستقامة والصدق وعدم وجود ما يقدح في شهادتها، لابد أن تكون معروفة بالاستقامة والصدق والمحافظة على الصلوات وليس فيها جرح يمنع شهادتها. أما أولادك فأولادك تابع لك لأنهم ولدوا على شبهة النكاح. فالحاصل أن الواجب التثبت في هذا الأمر. طيب. تجتنب المرأة. طيب. تثبت تسأل، ولا مانع من إحضارها عند قاضي شرعي يسألها أو عند بعض العلماء هناك يخوفها من الله ويحذرونها من التساهل ويعرفون ما لديها، سؤال العارفين بها من جهة استقامتها وأنها ثقة دينة ليست من يعني يعبد القبور أو يسأل أولياء الصالحين أو يتساهل بالصلاة أو ليس من المعروفين بالمعاصي الأخرى. فإذا كان ثقة ليس فيها جرح فاجتنب الزوجة حينئذ، ولا أعطيها طلقة صكا بطلقة حتى تعتمد على ذلك عند رغبتها في الزواج.
2: نعم.
1: تعطيها صكا شرعي. هذا بعد التثبت في الأمور.
2: أيوة.
1: تعتزلها وتبقى تسأل وتنظر في الأمر حتى تعرف ثقة والدتها وأنها لا تتهم في شيء من ذلك، ويطمئن قلبك إلى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شك في الشهادة. وإذا كان من طريق بعض القضاة الطيبين أو العلماء المعروفين تحضرها عندهم والشهود العارفين بها حتى تكون حتى يكون الأمر عن بصيرة وعن فتوى علم فتوى أهل العلم.
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثير من الناس عندما يتزوج وربما أنجب ولد أو ولدين أو أكثر أو أقل يفاجأ فيأتي امرأة فتقول إن بينك وبين فلان رضاع، وهي تعتقد أن الرضاع هذا إن كان صحيحا يوقع الفصال في الأسرة. بما تنصحون النساء في مواضيع الرضاع والتثبت والورع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟
1: هذا واقع يقع، قد وقع لعقبة بن الحارث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج امرأة ثم جاءت امرأة أنا فقالت قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه بذلك، فقال له النبي كيف وقد قيل دعها عنك، فأمره عليه الصلاة والسلام بفراقها. وهذا عند أهل العلم محمول على أنها ثقة المرأة وأنها أرضعتها أرضعتها خمس رضعات مع أرضعتهما جميعا. فالمقصود أن هذا يقع كما وقال عقبة بن الحارث يقع، لكن الواجب تثبت في الأمور، لأن المرأة قد تكون عندها يعني أسباب تحملها على الشهادة الباطلة، إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينها وبين ابنتها، أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينه وبين أهله، أو قد تكون في نفسها لا تعتبر لفسقها أو كفرها من جهة ترك الصلاة أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها، فلا تعتبر شهادتها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
2: اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبركاته.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول علي الصدي علي، أخونا له سؤال واحد في رسالتي، وهو: ما حكم التبليغ وراء الإمام، وهل هو يلزم في كل صلاة أم يكون عندما لا يسمع الإمام عندما لا يسمع الإمام جميع من يأمهم، واطلب عدد المرات التي بلغ فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالتبليغ مشروع عند الحاجة إليه حتى يتمكن المأمومون من الاقتداء بالإمام، أما إذا لم يحتج إليه لكون الإمام يسمعهم فلا حاجة إلى التبليغ. وهكذا لما يسر الله مكبرات الصوت استغنى الناس عن التبليغ بسبب المكبرات، إلا إذا كان المسجد كبيرا وله نواحي كثيرة يخشى لا يسمع الإمام فلا مانع من التبليغ، كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنهم قد يخفى عليهم صوت الإمام في بعض الجهات. فالحاصل أن التبليغ مشروع عند الحاجة إليه، وإذا انتفت الحاجة لم يشرع، سواء كانت انتفت الحاجة بوجود المكبر أو لأن الجماعة قليلون يسمعون فلا حاجة إلى التبليغ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مرضه الأخير قاعدا، وصلى أبو بكر عن يمينه قائما، وصلى الناس خلفهما قياما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه، لأن صوته بسبب المرض لا يسمعهم، فكان أبو بكر يبلغ عنه. فهذه هي الحادثة المحفوظة التي بلغ فيها عنه عليه الصلاة والسلام ما نعلم. والحكم يعم كل حادثة في بعده، متى وجدت الحاجة فإن التبليغ يشرع، ومتى انتفت الحاجة لم يشرع التبليغ. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من السودان مستمع بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، وهذا المستمع هو علي الصديق علي. في أحدها يقول: أرجو أن تتفضلوا بتبيين حكم المصافحة بالنسبة للرجال للنساء،

0: لا تحمد عقباه. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء، لما أرادت امرأة أن يصافحها قال إني لا أصافح النساء وقت البيعة. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فلا تجوز مصافحة النساء غير المحارم أبدا ولا من وراء حائل، إنما يسلم عليهن بالكلام. كان النبي يسلم عليهن بالكلام ويردن عليهن بالكلام، وهكذا الصحابة لا مانع من السلام على النساء ورد السلام عليهن من دون مصافحة ومن دون كشف، بل مع الستر والحجاب وعدم الخلوة. وقد كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن عن حاجاتهن ويسلم عليهن ويكلمهن، وهكذا مع الصحابة رضي الله عن الجميع. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. بعض النساء إذا أرادت مصافحة الرجال تضع على يدها جزءا من لباسها، رأيكم شيخ؟
0: لا، ما يصافح، لأن هذا وسيلة للتساهل، لا يصافحها لا من وراء حائل ولا من دون ولا مكشوفة اليد. نعم، سدا للباب وأخذا بالعموم إني لا أصافح النساء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة
1: ولا شك.
0: يقول جل وعلا لقد كان، يقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن المصافحة وسيلة إلى التلذذ والفتنة، حتى قال بعض أهل العلم إنها أعظم من النظر، أخطر من النظر. والله قال جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول لمس اليد قد يكون أخطر من النظر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سؤال طويل لأخينا نصه كالتالي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وفي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل عند الرفع من الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن القائل لهذا الكلام فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل. السؤال، هل يفهم مما تقدم أن يقول الواحد في صلاته في الركوع مما يرى فيه تعظيما للرب كقوله سبحانك يا مالك زمام الخلق وبيده كل شيء أحمدك حمدا كثيرا مما فيه تعظيم للرب، أو أن يقول في السجود بأي دعاء من أمر الدنيا والآخرة، وأقصد بذلك عدم الاقتصار على أذكار الركوع والسجود الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابة كانوا يأتون بدعاء فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الحديث المذكور في النهي عن القراءة راكعة وساجدة ثابت، رواه مسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نهيت وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يستجاب لكم. المعنى حري أن يستجاب لكم. طيب، وقد روي معنى شطه الأول عن علي رضي الله عنه، ثبت عن علي أيضا رضي الله عنه في النهاية القراءة راكعا أو ساجدا، فلا يجوز للمسلم أن يقرأ في الركوع والسجود، لكن لو دعا في السجود لدعاء يوافق ما في القرآن لم يكن قارئا إذا أراد الدعاء فقط.
1: نعم،
0: كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا يقصد القراءة، يقصد الدعاء، فلا حرج في ذلك.
1: طيب،
0: وكذلك إذا عظم الرب بأنواع من التعظيم لم ترد لا بأس، لأن الرسول قال عظموا به الرب فعمم، فإذا قال من التعظيم ما قاله السائل أو اقتصر على الوارد كله طيب، وكونه يقتصر على الوارد ويكثر من الوارد ويكرر أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال حمدا كثيرا قال لقد رأيت كذا مثل ما السؤال بضعة وثلاثين ملكا
1: نعم
0: يبتدرون أيهم يكتبها فأقر.

0: فدل ذلك على استحباب مثل هذا التحميد، أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما من فيهم بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بعض هذا وأقر هذه الزيادة حمدا كثيرا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، وربما قرأ اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما من فيهم بعده. فلما قرر الرجل على قول حمدا كثيرا الآخر دل على شرعية ذلك، وأن يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما من فيهم بعده، لأن هذا كله ثناء. وكان صلى الله عليه وسلم ربما زاد أهل الثناء ومجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، في وقوفه بعد الركوع، في اعتداله بعد الركوع. كل هذا مشروع. أقله اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، هذا الواجب عند جمع من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه سنة، لكن قل بوجوب هذا المقدار هو الأصح، لأن الرسول أمر به عليه الصلاة والسلام، وما زاد على ذلك هو كله سنة. قل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقل من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت بعد، كل هذا سنة. كذا قوله أهل الثناء ومجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع ذا الغنى والحظ والبخت منك غناه. يعني المعنى كله فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أتى بهذا تارة وحذفه تارة فلا بأس، لأنه سنة. والدعاء كذلك، يدعو بما يسر الله من الدعاء، ولكن تحري الدعاء الوارد أفضل، كما أنه يتحرى التعظيم الوارد في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من موارد في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولو قال سبحان الملك العظيم أو سبحان الله العظيم كله تعظيم. كله تعظيم. لكن كونه يتحرى الأذكار الواردة في الركوع والدعوات الواردة في السجود كله طيب أفضل من غيره، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يدعو بدعوات أخرى فيدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وللحديث الثاني رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. هذا يدل على أنه يشرع أكثر الدعاء في السجود بما يحتاجه المسلم، فإذا كان محتاج للزواج يقال اللهم يسر زوجة صالحة، أو للذرية اللهم يسر ذرية طيبة، أو لكسب حلاقة اللهم يسر لي كسبا حلالا، كل هذا لا بأس به، لأن حاجة تدعو إلى ذلك. وإذا أكثر من الدعوات المشروعة الواردة كان أفضل، مثل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وشره، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هذا من الدعاء الوارد. ولكن يشرع مع هذا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول في السجود كما يقول في الركوع أيضا، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، تعظيم معه دعاء. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد سالم حماد من البحرين بعث يسأل ويقول هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي؟ الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي.
0: إذا كانت محتاجة وكان الأخ محتاجا جاز صرف الزكاة فيهما، لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم وينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن تبعا لذريته ولعائلته. أما إذا خصها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها في كسوة ونحوها فإن هذا لا بأس به. أما الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت لأن الأكل موضوع للجميع. أما إذا كانت على حدة تصنع طعامها على حدة لها يعني عزلة من البيت تعالى على حدة فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لأهلها لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا من البحرين: إذا كان اثنان يصليان صلاة الجماعة أحدهما على اليمين ودخل عليهما الثالث يريد الصلاة جماعة، هل يجوز للإمام أن يتقدم أمام الصلاة وهو يقرأ؟
0: لا حرج في ذلك، يتقدم أو يؤخرهما خلفه ويبقى في مكانه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فجاء جابر فصف معه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره فأخذهما وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام وبقى في مكانه عليه الصلاة والسلام. فالإمام حينئذ ينظر ما هو الأنسب، فإن كان الأنسب يتقدم لأن ما خلفه لا يتسع لهما تقدم، وإن كان ما خلفه يتسع لهما أخرهما وبقى في مكانه وصلى بهما.
1: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة بعث برسالة يبدو أنه نسي أن يذكر اسمه، وسؤاله طويل في الواقع ملخصه: رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة، فهل له أن يسترد المهر؟
0: إذا طلق بعد الخلوة الكاملة حيث أغلق الباب وتمكن من جماعها فإنه لا فإنها لا ترد عليه شيئا إذا طلق، يكون لها المهر كاملة، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة بمنزلة المسيس فليس له شيء وعليها العدة. أما إذا كانت الخلوة لا في محل مكشوف أو محل ليس هناك رادع من الدخول عليهم فإنه لا فإنها لا تسمى خلوة ويكون له النصف، إذا طلقها يكون له النصف لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع لأن الباب مهجوج أو مردود الرد لم يغلق فهذه لا تمنع التنظيم، بل يبقى له النصف لأنها خلوة غير معتبرة.
1: وإذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه،
0: لا ليس له النصف، تنزل منزلة الجماع.
1: بارك الله،
0: يكون لها المهر كاملا وعليها العدة.
1: جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع فراج عوض صالح يسأل ويقول: يوجد لدينا في بلدتنا عندما يتوفى أحد يخرج النساء على القبور بالأكل والمشروبات والحلويات والخضر ويعطوها لبعض الناس، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ثم إن أهل المتوفى يفرشون ويحضرون مقرئا له ويضعون له ميكروفون ويعطونه مبلغا من المال، فما هو رأيكم تجاه هذه الأفعال جزاكم الله خيرا؟
0: هذه الأفعال من البدع فلا يجوز فعل ذلك، لا خروجهم بالأطعمة عند القبور ولا نصب ما يضرحون هناك وإيجاد قاري، كل هذا من البدع. فالمقصود أنه لا يقرأ عند القبور ولا يجتمع عندها للقراءة ولا يجتمع عندها لتوزيع الأطعمة أو خروج الأطعمة حتى توزع عند القبور، كل هذا لا أصل كلا ليس من فعل السلف الصالح بل هو من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. ومعنى فهو رد يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو مسلم الصحيح يعني هو مردود. ولا حديث هذا المعنى كثيرة، والله يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها. فالواجب على أهل الإسلام اتباع الشريعة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام والتقيد بها والحذر مما يخالفها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من المستمعة السائلة أم رزاق تقول في رسالتها: إنني ربة بيت وشغلي أخيط ملابس نسائية وملابس أطفال، والأجرة التي أقتضيها أصرفها على البيت والأولاد لأن زوجي حالته متواضعة، هل علي زكاة؟ وإني أخيط منذ 10 سنوات لكن لم أجمع مال أصرفه أولا بأول، أرشدوني أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: أنت مأجورة جزاك الله خيرا في المساعدة لزوجك والقيام على أولادك، وهذه هذا العمل طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي كسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وهذا من عمل اليد، الخياطة من عمل اليد. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكن من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. هذا العمل طيب وأنت مأجورة في عملك، وعليك أن تنصحي في خياطة وتتقي الله، عليك أن تتقي الله في خياطة وتنصحي، وأنت مأجورة بذلك والكسب طيب ولا حرج في ذلك. وأنت في إحسانك إلى زوجك وإلى أيتاء أولادك أنت مأجورة في ذلك. والخلاصة أن الخياطة والنجارة والحدادة والكتابة كلها مكاسب طيبة، هكذا التجارة إذا نصح المؤمن في ذلك ولم يخن ولم يكذب، تحرى النصيحة وأداء الأمانة وعدم الكذب وعدم الغش، فهو مأجور والكسب طيب. أما إذا دخل الخيانة والكذب هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين البائع والمشتري: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالمهم في أعمال يد النصح والجد وعدم الغش وعدم الخيانة، وبذلك تكون المكاسب طيبة في البيع والشراء وخياطة والنجارة والحدادة وغير ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل لكم من كلمة حول هذا الاسم رزاق سماحة الشيخ؟ أم رزاق تقول:
0: هذا الاسم لا ينبغي، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله جل وعلا.
1: نعم.
0: إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، ينبغي قال عبد الرزاق، أم عبد الرزاق تزيد عبد.
1: أيوة.
0: أم عبد الرزاق هذا هو الذي ينبغي، فلا يقال أم خلاق ولا أم رزاق، لأن هذا الاسم من خصائصه سبحانه وتعالى، هو الخلاق وهو الرزاق. نعم.
1: قد تتعب في بعض الإجراءات النظامية، وصيتكم سماحة الشيخ؟
0: تعمل ما تستطيع، وإذا تكلمت تقول: أنا أم عبد الرزاق، وتقول لمن يكلمها: أنا أم عبد الرزاق، وإذا كان لها تابعية تغيرها إذا استطعت.
1: جزاكم الله خيرا. إن واجهتها بعض المتاعب ولم تستطع
0: ما لا حرج،
1: الحمد لله،
0: ولكن لا تقول إلا أم عبد الرزاق.
1: جزاكم الله خيرا. إضافة إلى سؤالها السابق تقول: إن بقايا القماش الصغيرة التي أرميها مع النفايات هل علي فيها حرام، علما بأنه إذا كانت كبيرة أعيدها مع القماش إلى أهلها جزاكم الله خيرا؟
0: إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين لا أعيدها إليهم، يتصرفون فيها. أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها وتركها في القمامة فلا بأس. وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت ولا يمضي عليها سنة. أما إذا كانت تبقى عندك نقود يمضي عليها سنة وهي نصاب فعليك الزكاة. فعلى هذا لو كان عندك 1000 ريال مثلا،
1: نعم،
0: بقي عندك سنة ما أنفقتي، فأدي زكاته وهي ربع العشر، 25 من 1000. أما إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها أو بعد وقتها لكن لا تبقى سنة فليس عليك الزكاة، إلا إذا اجتمع مال من هذه الخياطة يبلغ النصاب ودارت عليه السنة فإنه زكى، وأقل النصاب 56 ريال فضة أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية.
1: نعم جزاكم الله خيرا. سؤالي الأخير هو: صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض ووقتا بوقت طيلة الأيام التي قضتها بالعادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة؟ ولكم جزيل الشكر.
0: ليس على الحائض والنفساء قضاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله جل وعلا أسقطها عنهما، عن الحيض والنفساء. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها كثيرة تكرر، فلو أمرت بقضائها لشق عليها، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس فلا تقضيها، وإنما تقضي الصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد إبراهيم يسأل ويقول: أفيدكم أنني قمت هذه السنة بأداء العمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي، إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع، لظني أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط ولا علاقة له بكمال العمرة. أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب علي في حالة كونها ناقصة، جزاكم الله خيرا. وأخونا من الأردن عمان.
0: العمرة لا يجب لها الوداع، الوداع من خصائص الحج، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمرين أن يودعوا، وإنما أمر الحجاج، فقال عليه الصلاة والسلام فقال: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر أهل في البيت، وهو يخاطب الحجيج. في حديث ابن عباس: أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر أهل في البيت إلا أن خف عن المرأة الحائض. فالحجاج عليهم وداع أن يطوف 7 أشواط عند الخروج، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع، وأما العمرة فليس لها وداع، لكن إن ودع عند الخروج فلا حرج. قال: الطواف عبادة خير، فإذا طاف عند الخروج حسن، لكن ليس عليه وداع واجب المعتبر، سواء كان في أيام الحج أو في غيرها. قد اعتمر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بطواف الوداع، واعتمر المسلمون معه في حجة الوداع ولم يأمرهم بطواف الوداع لما خرجوا إلى منى وعرفات، ولم يقل من خرج فليودع، وكانوا يخرجون مع إبلهم يرعونها مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع لما فرغوا من عمرتهم. وهكذا في عمرة القضاء خرج ولم يذكر عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام، وفي عمرة الإجعرانة لما فرغ منها خرج ولم يودع عليه الصلاة والسلام. نعم
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الطعن في الأنساب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حب الرجل قومه. حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا زياد ابن الربيع قال حدثنا عباد الرملي، عباد بن كثير الرملي الفلسطيني، وهذا عباد ضعيف، وثقه بعض الأئمة، وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهم، لكنه قد جرح بجرح مفسر قال فيه بعض أهل العلم الجنيد، قال فيه متروك، وقال فيه النساء ليس بثقة. قال حدثتني امرأة يقال لها فسيلة، وهي ابنة واثلة ابن الأسقع، يقال لها فسيلة ويقال لها خصيلة ويقال لها جميلة. روى عنها جماعة من الرواة، ولكن ما وثقها أحد فيما رأيت، ولذا قال فيها الذهبي قال مجهولة. قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال: نعم. الحديث علته عباد الرملي وجهالة فسيلة، لكن عباد قد توبع تابعه سلمة ابن بشر كما عند أبي داود، قد أخرجه أبو داود من طريق محمود بن خالد الدمشقي. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلمة ابن بشر عن بنت واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها فذكره. إذن له متابعة عباد بن كثير، لكن بقي علة الحديث بنت واثلة بن الأسقع. جاء حديث بمعناه وله بعض الطرق، لكن بعض الطرق حكم عليها بعض أهل العلم بالوضع، ولا جاء عن سراقة بن مالك عند أبي داود والطبراني والبيهقي من طريق أيوب ابن سويد عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. وقد أعل الحديث بعدة علل: ضعف أيوب بن سويد أولا، أعل أيضا بالانقطاع بين أسامة بن زيد وسعيد بن المسيب، وأعل بالانقطاع بين ابن المسيب وسراقة بن مالك، بل قال فيه أبو حاتم كما في العلل لولده قال: هذا حديث موضوع، حديث موضوع. قال: وهو أول ما أنكرنا على أيوب بن سويد، أي كيف يروي أسامة بن زيد الليث عن سعيد بن المسيب. جاء هذا الحديث أيضا بهذا اللفظ عن صحابي آخر وهو عبد الله بن حرملة المدلجي من قوم سراقة بن مالك، عبد الله بن حرملة المدلجي، ذكره بعضهم في الصحابة وبعضهم نفى صحبته، مختلف في صحبته. بلفظ: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. فيه ولد عبد الله بن حرملة الذي هو خالد، خالد ابن عبد الله ابن حرملة المدلجي، مجهول، مجهول الحال، وما بقيت رجاله بين ثقة وصدوق عند البيهقي في الشعب. فعبد الله خالد هذا مجهول، وأبوه مختلف في صحبته. جاء الحديث بإسناد لا بأس به عند البيهقي في السنن بلفظ آخر من حديث أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق؟ قال: لا. أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق؟ قال: لا. ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، مرة قال فيه الدارقطني ضعيف، ومرة قال فيه لا بأس به. فهذا الباب باب حب الرجل قومه، أي يقول البخاري رحمه الله مناسبة ذكره بعد باب الطعن في الأنساب، أي يقول إن حب الرجل لقومه ودفاعه عنهم لا يحمله على الطعن في غيره، على الطعن في نسب غيره، ولا يحمله أيضا على الفخر بحسبه، والحسب هي المآثر

جده وقر الضيف والبذل في سبيل الله ونحو من المآثر. فينبه البخاري رحمه الله بهذا أن حب الرجل لقومه لا يحمله على الطعن في نسب غيره، ولا يحمل أيضا على الفخر بحسبه، فكلها من خصال الجاهلية. أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب. قد جاء في هذا الحديث بعض الألفاظ تطابق الباب، جاء في بعض الألفاظ أن هذا الرجل واثر بن الأسرق قال: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم كما يفعل بعض الناس مع قومه، أصابوا أو أخطأوا. وما أنا إلا من غزية إن عصت عصيت، وإن ترشد غزية أرشدي، أي أنا واحد منهم، إن عصوا أعصي وإن استقاموا أستقيم، كما يقول بعض الناس: مخطئ مع الناس ولا مصيب وحدك. هل هذا صحيح؟ ها؟ لا، مصيب وحدك ولا مخطئ مع الناس. فبعض الناس مع قومه إذا ارتكبوا حتى المخالفات قاتلوا غيرهم بغير حق، اعتدوا على قبيلة أخرى ظلما وبغيا، يكون معهم هذا العصبية، يعين قومه على الظلم. أما محبته لقومه فليس هذا من العصبية. أيضا إعانته لهم على الحق كما جاء في رواية حديث أنس ليس هذا من العصبية، يعينهم على الحق على الصلاح. إن قاتلوا الكفار والمشركين قاتل معهم وساندهم وكان بجانبهم، يعينهم على الحق. فإن ظلموا واعتدوا وبغوا واقتتلوا فيما بينهم لا يعينهم، فهذا من العصبية أن يعين قوم على الظلم. فكان التنبيه بهذا الباب تنبيها جيدا بعد ذكر الطعن في الأنساب وحرمة ذلك. أخ يقول: أخشى أن أكون قاطعا للرحم، لي جد لا يصلي، وإذا زرته ونصحته قال: لا أريد هذا الكلام أن يتكرر، فقررت ألا أزوره، فهل فعله صحيح وهو يقرأ القرآن؟ لا، بل هذا من أحوج الناس تزوره، واستمر له في النصيحة، عسى الله أن يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عمه أبا طالب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينصحه ويذكره بالله ويدعو إلى الإسلام، وتارك الصلاة تركا كليا والعياذ بالله كافر مرتد كفرا أكبر. فهذا واجب أن تزوره وأن تنصحه وأن تكرر له النصيحة، عسى الله أن يهديه. فإن لم تحصل له الهداية فلله الحكمة في ذلك، وتكون طيب النفس إن مات على ذلك الحال أو حصل له شيء، لا يصيبك الحسرة والألم أنك قصرت معه، ستهدأ نفسك وتبرأ ذمتك وأنك قد أديت ما عليه، ويحتاج إلى صبر. وأخ يقول: هناك طالب علم جديد لا يدري من أين يبدأ،

0: يستشير من سبقه من أهل البلد إذا فتحت الدروس يستشير هل أدخل هذا الدرس أو لا أدخل؟ يستشير من سبق يرشده إلى الخير، يبدأ يحفظ القرآن، يحفظ بعض المتون المختصرة، يدرس مثلا بدائيات التجويد، بدائيات العقيدة، بدائيات الفقه كالطهارة والصلاة، وأيضا كما سبق يستشير من سبق من أهل بلده أو صاحب له ما هو الدرس المناسب له من الدروس التي فتحت حتى يلتحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب حب الرجل قومه. هل من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ ليس من العصبية. وهل من العصبية أن يعين قومه على الظلم؟ ها؟ من العصبية. وهل من العصبية أن يعين قومه على الحق؟ ها؟ ليس. هذا كلها جاءت في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة الرجل، والمراد بالهجرة هنا الهجر، الهجران. حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد، كان ضعيفا، ولكن هذا الحديث كما سيأتي قد أخرجه البخاري في الصحيح من غير هذه الطريق. قال: حدثني الليث ابن سعد أبو الحارث المصري، كان إمام أهل مصر في زمانه، حديثا وفقها وصلاحا وبذلا في سبيل الله، فقد كان ثريا حتى قال قائل يخاطب الخليفة في ذلك الزمان، قال: أمير المؤمنين تلاف مصرا، فإن أميرها ليث بن سعدي. ماذا أهدى للإمام مالك؟ ها؟ نعم، مالك أهدى له وعاء فيه رطب من رطب المدينة، فقبل ذلك الرطب ورد له ماذا؟ ذهبا. أرسل له في ذلك الوعاء ذهبا. قال: حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه، لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. وسيأتي أنهم يدخلون وراء حجاب. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، هم دخلوا وبقوا وراء الحجاب، دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، خالته، هي خالة أخت أمه، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل، في بعض النسخ لا يحل لمسلم، أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثر التذكير والتحريك طفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، في بعض النسخ ثم اعتقت في نذرها، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وبوب عليه نفس هذا الباب، بوب عليه باب الهجرة. وهذه القصة في شأن عائشة وابن أختها عبد الله بن الزبير، هو ابن أسماء بنت أبي بكر. قال أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، وجاء أنها باعت دارا أو بيتا، فسخط ابن الزبير ذلك البيع. وجاء أيضا في رواية البخاري قال: لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عبد الله بن الزبير، وكان بارا بها محبا لها، ولكن كانت عائشة لا تدع في يدها شيئا إلا تصدقت به، كلما جاء من شيء تصدقت، فباعت هذه الدار وتصدقت بثمنها، فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني تنتهي عن هذا التصرف أو لأحجرن عليها، والحجر هو منع التصرف، والحجر كما هو معلوم يكون على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لا يضع الأمور في موضعها. فعائشة آلمها هذا الكلام أن يكون من أحب الناس إليها أنه يقول إنه سيحجر عليها، وكأنها ليست بعاقلة، ليست برشيدة، فقالت: أهو قال هذا؟ وهذا من ورع عائشة رضي الله عنها، لم تتخذ قرارا حتى تثبتت هل هو قال ذلك، أحقا هو قال هذا؟ وهذا ينبه المسلم على أنه يشرع له أن يتثبت فيما يأتيه من كلام وفيما يأتيه من خبر، لا يستعجل بتصديقه ولا بتكذيبه، فيتثبت من هذا الكلام. أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت فهو لله نذر، أي نذرت ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، يعني نذرت أن لن تكلمه. تألمت من هذا الكلام، فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. يعني طالت الهجرة عليه وهو يحبها من أبر الناس بها، استشفع بالمهاجرين، سألهم أن يشفعوا له، تكلمه عائشة أم المؤمنين خالته فأبت. قالت والله لا أشفع في أحد أبدا، لا أقبل شفاعة أحد ولا أحنث نذري الذي نذرت، أي لا أبطله فأقع في الحنث. فلما طال على ابن الزبير كلم الأسود، كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة. وجاء في رواية البخاري تبين معنى هذا الكلام وهم بني زهرة، قال وكانت عائشة محبة لهم أو معظمة لهم بني زهرة، وكانوا من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة. أنشدكم الله بمعنى أسألكما بالله، أنشدكما سؤالا بالله أن تدخلاني على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنظر قطيعتي. فأقبل به هذان الرجلان المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، مشتملين عليه بأرديتهما، أي ستراه وغطياه بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشة. والمراد بالاستئذان هي أنهم كانوا يدخلون عليها وراء الحجاب، فهي أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، لا يحللن لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهن لسن محارم، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة، أي في حرمة نكاحهن بعده. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لكن لسنا محارم للمؤمنين. فكان من دخل عليه تحدثه يدخل من وراء الحجاب، كان تكون هي في غرفة وهو يدخل إلى مكان وهي مغلقة على نفسها تحدثه من وراء الحجاب من وراء الباب. استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت ادخلوا كلنا يا أم المؤمنين. قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير في الحجاب، أي هما وقف وراء الحجاب وهو دخل على خالته، واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي أنها تعفو عنه وتقبل في كلامه، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة يذكرانها بالله، يذكران لها الأحاديث، إلا كلمته وقبلت منه. وهذا يستفاد من فضيلة السعي في الإصلاح، في إزالة الهجران والمقاطعة. ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل، المراد أي التغليب وإلا شامل للرجل والمرأة كما في رواية لا يحل لمسلم، أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وهذا منطوق الحديث، مفهومه أنه يجوز أن يهجر أقل من 3، ولكن ليس معنى أن هذا مرغب فيه يهجر أقل من 3، لكن إن فعل لا يجوز له أن يفعل إلا أقل من 3. قال العلماء وذلك لما فطر عليه الإنسان من الغضب، من ما قد يكون في نفسه فشرع أو فأبيح له الهجران أقل من ثلاث حتى ينكسر غضبه ويذهب ما في نفسه ويراجع نفسه في ذلك. وهي ثلاث أيام بلياليها، يعني حتى قال العلماء تكون ملفقة، بمعنى لو ابتدأ الهجران في الظهر ينتهي في اليوم الثالث في الظهر، بعد ذلك محرم. إذا بدأ في العصر ينتهي الهجران في اليوم الثالث في العصر، لأن بعضهم قال يلغى الكسر إذا بدأ الهجران في العصر، هذا لا يحسب، يستقبل اليوم الجديد. والصحيح أنها تكون ثلاثة أيام، ولو كان يوم منها ملفقا من أول يوم وآخر يوم. وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال: فلما أكثر التذكير والتحريج، أي ذكروها حرقوا عليها بالله وأن هذا الشيء لا يحل، طفقت تذكرهم وتبكي، أي هي تبكي، يحزنها ذلك لكنها قد نذرت، وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، فلم يزالوا بها، أي في تذكيرها ووعظها، حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت في نذرها 40 رقبة. جاء في الحديث في رواية البخاري أيضا أن ابن الزبير أرسل لها 10 رقاب فاعتقتهم، ثم كانت كلما اشترت عبدا اعتقته حتى اعتقت 40 رقبة في نذرها ذلك. ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة، أي تذكر هذا النذر وما كان فيه من الشدة، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. والشاهد من هذا الحديث أنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فهو شاهد على ما بوب عليه باب هجرة الرجل، وأنه يجوز له إذا هجر أن يهجر 3، وأما بعد 3 فهذا محرم. وسيأتي في أبواب بيان عقوبة من هجر أخاه أكثر من 3 بغير حق وما فيه من الضرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد للبخاري باب هجرة الرجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة المسلم، أي هجران المسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، يقال له سنان بن سعد وسعد بن سنان، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز، في نسخة عز وجل، أو في الإسلام، أي ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام، فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. سنان بن سعد أو سعد بن سنان هذا فيه ضعف، ولكن الحديث له شاهد عن عبد الله بن عمر عند أحمد. وله شاهد أيضا عن أبي سليط عند أحمد. وله شاهد أيضا عن أبي هريرة عند أبي نعيم في الحلية. فالحديث حسن بهذه الشواهد، أنه ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا كان بذنب يحدثه أحدهما. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد يزيد الرشك. ولماذا لقب بالرشك؟ طويل اللحية، فالرشك هو لقب لطويل اللحية، لكن ذكروا في ترجمة أشياء منكرة، أنه قالوا كانت يعني تختبئ العقرب في لحيته أو نحو ذلك. قال: قالت معاذة عدوية: سمعت هشام ابن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. وإسناده صحيح، خرجه أحمد أيضا والطبراني وغيرهم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك، يقول لعائشة. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك، أي لا أهجر إلا اسمك. والحديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم. وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الباب مع هذه الأحاديث. أخي يسأل عن بيع التقسيط، يقول بعض التجار إذا باع نقدا بسعر وإذا باع آجلا بسعر. سبق معنا الكلام على هذه المسألة وأن هذا البيع جائز بشروط سبق ذكرها. أخ يقول قرأت فائدة عن الأوزاعي أنه سأل رجلا أو أن رجلا سأله قال أريد أن أجاور أناسا لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يغتابون، قال فذهب بيده فذهب به إلى المقبرة وقال جاور هؤلاء، يعني هؤلاء الأحياء غالبا يصدر منهم مخالفة. أخ يقول قد كرر هذا السؤال هو ليس بواضح، يقول هل يجوز قراءة القرآن الذي يقرأه الإمام في الصلاة للمأموم في الصلاة؟ يعني كأنه يريد هل يجوز أن المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية مثل ما يقرأ الإمام؟ إذا كان هذا المراد فهذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية إلا بفاتحة الكتاب. لما صلى يوما وقرأ بعض المأمومين خلفه فقال أيكم قرأ بسورة كذا وكذا؟ قال أنا يا رسول الله، قد علمت أن بعضكم خالجنيها. ثم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فالمأموم في الصلاة الجهرية منهي عن القراءة إلا بالفاتحة. أخي ينبه قال يوجد في الحلقة من يلعب بالجوال أثناء الدرس وهو يستطيع الكتابة، من نصيحة له؟ هذا يحتاج تأديب، الذي يلعب بالجوال وقت الدرس يؤدب، هذا يؤدب الذي بجانبه يزجره، فهذا خطأ وليس من احترام مجالس العلم أن يلعب بالجوال في وقت الدرس، أن يرد عليه من يفهم. نعم بعض الذي يرد قد يشغل الإمام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلى يوما بالناس فغلط ويرد عليه 10 أو 15 فردا، وغلط ثانية شغلوهم في الرد، فلما فرغ من الصلاة وكان بعض العوام يصلي معه قال يا إخوان إذا غلط الإمام يرد عليه واحد، فقال هذا العامي وأنت لماذا لا تقدم إنسان أعلم منك يصلي؟ كيف تصلي أنت تغلط؟ فالشاهد أن الغلط يعني الرد الكثير قد يشغل الإمام يشوش عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.

أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما حكم حج من
2: أعد أعد الجملة.
1: فضيلة الشيخ،
2: نعم
1: فضيلة الشيخ، ما حكم حج من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريح، ثم أني سمعت عن بعض الأشخاص أنه يقول أدخل بدون إحرام ثم أذبح فدية؟
2: نعم،
1: فما حكم ذلك؟
2: أما الثاني وهو أن نقول أدخل بلباسك العادي وأذبح فدية، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله في هذه المعصية وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلا. سبحان الله، أتقرب إلى الله بمعصية الله؟ وإن كان هذا معصية في عبادة لكن غلط عظيم وحيلة. على من؟ على الله عز وجل. كيف تحيي الله بهذا وأنت تريد أن تفعل السنة؟ يا أخي، إذا كنت تفعل السنة ابقى في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك الأجر. هذه واحدة. أما الثانية وهي التحيل على الأنظمة، فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع. فمثلا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضا لا تحج مع تمام الشروط، فهنا لا طاعة لها، لأن هذه معصية الله أوجبه علي على الفور، وهذا يقول لا تحج. أما النافلة فليست واجبة، واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يكن واجبا، فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبة. ثم إني أقول لكم أيها الإخوة، طاعة ولاة الأمور أتظنون أنها طاعة بشر لبشر؟ أجيبوا بما تعتقدون، مو بما أريد أنا. هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية هل هو طاعة بشر لبشر؟ لا، بل هي طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فوجه القول بالإيمان، يعني من مقتضى إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر. فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير معصية نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل، وتقربنا إلى الله بطاعة ولاة الأمور في عدم الحج هو طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية. فلا أرى أن الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل في أمر لهم فيه ساعة، والحمد لله. نعم.
3: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته، وبماذا يحصل التحلل الأول؟
2: نعم، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، أربعة. إذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل كله. نعم.
4: بارك الله فيك، الذي يموت بسبب التدخين هل يعتبر يعني ينتحر؟
2: هل تظن أن الذي يشرب الدخان شربه ليموت؟ أجبني بس، قل لا ولا نعم. ها؟
4: لا
2: خلص، إذا ما هو منتحر. لكن اللي يضع متفجرات في بطنه ويذهب إلى العدل ويفجره هناك منتحر ولا غير منتحر؟ منتحر. فرق بين من يقصد قتل نفسه ومن لا يقصد، لكن يقال انه اذا كان اضر الدخان يؤدي الى القتل فهذا من اقوى الادله على القول بالتحريم، وهو لا شك عندي أنه محرم الدخان لما فيه من أضرار بدنية وأضرار خلقية وأضرار مالية. ألم تعلم أن اللي يشرب الدخان إذا لم يجد ربما يبيع عرضه؟ قل لي بلى ولا لا؟
4: لا
2: لا، أحسن تقول بلى. إذا قال لك أليس قل بلى. طيب، على كل حال الدخان عندنا يعني لا نشك أنه حرام، لكن لا نقول إن من شربه قاتل نفسه، لأنه ما قصد قتل نفسه. هنا
5: هل سائق السيارة ساق سيارته بسرعة أدى ذلك إلى حادث وتوفي هل يسمى منتحرا؟
2: السؤال أريده عليك كما أردت على الأخ اللي سأل عن شرب الدخان، هل أسرع ليموت؟
5: لا،
2: إذن ليس منتحرا لكنه أخطأ. كل ما كان سبب للهلاك يجب على الإنسان أن يتجنبه، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على أن الإنسان إذا تعرض للبرد الذي يخشى أن يمرض منه فقد دخل في الآية، فإن عمرا بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه موافقة له على استدلاله بهذه الآية. نعم.
6: جزاكم الله خير يا شيخ. الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟ وهل هناك فرق بين إذا كان مفرضا أو لم يفرض؟
2: نعم. الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزا لا يرجى زواله لا بأس به، لأنه جاءت به السنة. وكذلك عن الميت الذي لم يؤدي فريضة جاءت به السنة. أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر، لأنه إنما جاءت في الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها. ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير ولا يصرف في نفله، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل، لأن نقول الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة. إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل لأنه أعان في فرض. نعم.
5: فضيلة الشيخ، مما ابتلي به بعض الشباب هداهم الله السفر للخارج بزوجاتهم سواء بعد الزواج أو في الإجازات، فنريد من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة لعل الله أن ينفع بها من أراد لأهله ولنفسه الخير والسلامة من الآثام والفتن. أولا، إذا كان الأب أو الأم يعلمان أنهما لو حلفا على ابنهما أو ابنتهما أو حرجاه لما سافر للخارج، فهل يجوز لهما أن يحلفا عليه أم لا؟ وما نصيحتكم للأباء الذين يعلمون أن أبنائهم أو بناتهم سيسافرون للخارج بعد الزواج ولا يمنعونهم بحجة أن إثم الولد عليه وأن البنت ملك زوجها وهو المسؤول عنها بعد الزواج؟
2: من المعلوم أن السفر للخارج وتفصل بالخارج فيما أظن دول الكفر، الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم، فلا يجوز إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي تورد هناك، لأن هناك كفارا يريدون الشبهات فيما يتعلق بالله عز وجل، وفيما يتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما يتعلق بالقرآن، فهمت؟ فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به هذه الشبهات. الشرط الثاني أن يكون لديه عبادة تمنعه من الشهوات، يعني بأن يكون عنده دين يمنع من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح: خمر، زنا، لواط، كل شيء حر الإنسان فيه، وأقول حر باعتبار المفهوم الحاضر، أما الحرية التامة فهي التعبد لله عز وجل، لأن من لم يتعبد الله تعبد للهوى والشيطان، فهمت؟ وفي هذا يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبنوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل والعبودية له. وبنوا برق النفس والشيطان، إن النفس لأمارة بالسوء والشيطان يأمركم بالفحشاء. هذا الشرطان. الشرط الثالث: الحاجة الملحة إلى السفر، بأن يكون الإنسان مسافرا لأمر لا يجده في بلاده والحاجة تدعو إليه، وما سوى ذلك الأصل فيه التحريم. وإنما قلنا الأصل فيه التحريم لأنه يتضمن أولا إنفاق مال كثير، أليس كذلك؟ الثاني: الخطورة على الدين، خطورة على العقيدة. الثالث: الخطورة على الأخلاق. الرابع: الخطورة على العادات، فإن بعض الناس يتلقف هذه العادات ويأتي بها إلى بلده يتشبه بهم زعما منها أن هذا هو الرقي والتقدم، والمشابهة في العادات يؤدي إلى المشابهة في العقائد والعبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان كذلك، وكان هذا الابن الذي تزوج جديدا يريد أن يسافر ومع زوجته فيما يقال له شهر العسل، ويخشى عليه من هذه الخطورات، والأب يستطيع أن يمنعه بالإقسام عليه، فليقسم عليه وليمنعه ولو الحق في هذا، لأنه مسؤول عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأهليكم. وهذا يعتبر من أهله ما دام يطيعه فيما يقول، أفهمت؟ أما إذا دعت الحاجة وتمت الشروط الثلاثة التي قلتها لك فله أن يسافر بزوجته وهو أمين عليها، وسفره فيها أولى من جهة أنه يحصن فرجه، وأنه يأمن على أهله، وأنه يريح أهله، لا سيما في أول الزواج. واضح؟
7: جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل لفترة من الزمن؟
2: إيش؟
7: هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل لفترة من الزمن؟
2: يقال؟
7: إيه؟ يعني مثلا بعد الصلاة رحت مثلا مشوار أو واحدة مسبك نص ساعة أو ساعة.
2: أسألك، هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرجل؟ باللسان. هل هناك شيء يشغل عن اللسان؟ ما يخالف، أسبح وأنا أمشي، أسبح وأنا أقلب له الضياء، لقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة كمل فاذكروا الله. لا، إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني ما هي إلا صلاة الظهر اليوم نروح المزلفة. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الحمد لله، أسبح وأنت تمشي ولا حرج. نعم
8: شيخ جزاك الله خير. هل يجوز التوكل عن المرأة في رجم الجمرات وطواف الإفاضة بسبب الزحام؟ ومتى مدة جمرة العقبة؟
2: نعم، الزحام في الواقع أنا قلت لك إنه يمكن إذا انتظر الإنسان زال الزحام، لكن أحيانا الإنسان ما يمكن أن يتأخر ويرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم 12. في هذا اليوم أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة، لأن المرأة مهما كانت حتى لو ولو كانت شابة في مثل هذا الزحام ما تستطيع. ثم كيف نقول إن الإنسان يرمي وهو لا يدري أيموت أو يحيى، قلبه مشوش. وفي الحديث الصحيح لا صلاة بإيش؟ بحيث الطعام، لأن القلب مشوش والرمي عبادة. فأرى أنه في اليوم 12 لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ حصى كل النساء اللي معه ويرمي، لأن شاهدنا أمرا فظيعا جدا، مرأة تتعب تعب عظيم وقوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباتها، فتحاول أن تأخذها وتدعس. في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة، فانحنى ليأخذه فدعسه الناس ودعس وسقط من وراءه عليه حتى مات 12 رجلا. مسألة مية هينة. وتعرفون غشم الناس اليوم، ليس إيمان عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة، أيضا اللغات مختلفة. ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح أبعد عني أنقذني، يحسب أنك تسبه يزيد عليك. هذا صحيح إذا صار لا يعرف اللغة. نعم، العقبة إلى فجر يوم 11، إلى فجر يوم 11. فإن فاتتك يعني طلع فجوة أنت ما رميت، فمن العلماء من يقول أخرها إلى ما بعد الزوال، ومنهم من يقول ارمها ولو في الضحى لأن هذا قضاء وليس بأداء.

0: نعم.
1: فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي هل له أن يصوم الثلاثة أيام التي في الحج بعد اليوم 13 من منى لأنها من الحج؟
0: بعد 13 أبدا، الحج 13 انتهى. وهي 3 أيام في الحج، الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم 8، لكن لا نقول يصوم يوم 8 و9 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم في عرفة. إذن يصوم 11 و12 و13، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال أهل العلم وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة بالحج، دخلت العمرة بالحج.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: لا إله إلا الله،
1: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. كل الذبائح المشروعة: العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تماما.
2: مجزئة ولا غير
1: مجزئة؟ ما تجزي لا من الظأن ولا من المعز، وستة شهور تجزي من الظأن ولا تجزي من المعز.

0: الله يحسن إليك. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذو الحجة؟
1: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ بلغك؟ طيب سؤال، هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصيام فلا تصوموا؟ أسألك، ما قال؟ إذن ما الذي أخرجه من العموم؟ حديث عائشة ما رأيته صائما قط، هذا ما رأت لكن غيره رآه. ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول أن الرسول كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على النافع. ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صام فتدخل في العموم ما من أيام العمل الصالح. وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين، قد يكون الرسول ما صامها لاشتغاله بما هو أهم، عرفت؟ وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها، إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل هل عمل بها الصحابة أو لا، لأن الأصل أنهم إيش الأصل؟ أنهم عملوا بها، الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا بها. ثم لو فرض وهو فرض محال أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول؟ نسأل يوم القيامة، أجب عن قول الرسول كما قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة، هل يمكن أن يقول يا ربي لم يعمل بها الصحابة أو لا أدري هل عملوا بها أو لا؟ لا يمكن أن يكون حجة هذا. لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها ليس بالسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى إنه لي وأنا أجزيه؟ سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة، ونقول لهذا الرجل نسأله الأسئلة التي وجهت إليك، هل الصوم لعلم الصالح أو لا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أو لا؟ سيقول لا، وإن قال نعم قلنا هات الدليل، سيقول إنها من العمل الصالح في الصوم، وسيقول لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها، فنقول إذن يجب أن نعمل بها. وهذه بحقيقة مصيبة، أن يكون الناس قد عملوا على عمل ليس فيه إثم بل فيه أجر، ثم يذهب بعض الناس يخالف ليذكر، فيأتي بما يخالف العادة التي هي أقرب الحق مما قال. المشكلة
2: شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لما في الجنة من نعيم أو ما في النار من عذاب، إذا جاءت آثار عن التابعين تنقل وصفا دقيقا لما في الجنة أو في النار.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استو استو

تُؤْمِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: فهذا اتخذه الناس يقولون انه اسهل. كان الناس بالاول كل انسان في جهه اهل الميت، فاذا عز واحدا جعلوا يلتمسون الاخر، اين فلان اين فلان، فقالوا نجتمع جميعا ليكون ذلك اسهل. فاذا لم يتطور هذا الشيء الى محذور فهذا لا ارى فيه باسا ان شاء الله. لكن الذي لا ارى له وجها هو انهم يقبلون الذين هم اهل الميت، وهذا لا اصل له الا اذا كان انسان قادم من سفر وقبله بناء على قدوم من السفر. نعم.
1: فضيلة الشيخ،
0: نعم،
1: ما حكم الصلاة إذا كان الثوب الدم يخرج من الأنف؟
0: أنت ما أخذت قبل. طيب، الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الرعاة صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في الجهاد، والرعاة كثير في الناس، ولا بد أن يصيب الثياب منه شيء، فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاة جائزة صحيحة.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الجهاد والسير، وذكرنا فائدة أن الجهاد أربع مراتب. جهاد النفس، وجهاد الشيطان، نعم، جهاد المنافقين. كيف يكون جهاد النفس؟ نعم، إلزامها بطاعة الله وترك معصية الله، فيعانيها في ذلك ويجاهد حتى تلتزم به. وجهاد الشيطان بعدم طاعته فيما يوسوس به الإنسان. وجهاد الكفار يكون باليد، باللسان، وبالمال كما جاء في الحديث. وجهاد المنافقين الأصل أنه يكون باللسان، أي بيان شبههم وما يبثونه من الشر بين المسلمين، هذا جهاد. ثم ذكرنا كلام للعلماء في فضل الجهاد، فنواصل نقرأ. ذكر الشوكاني بعد ذلك حكم الجهاد، وحكم الجهاد في هذه المسألة أقوال، ذكر الشوكاني منها أربع أقوال. أشهر هذه الأقوال قولان: القول الأول أنه فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أي إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن سائر الناس، إذا قام به من يكفي. سواء كانوا متطوعين أو كانوا من الجند الذين في ديوان الدولة. فإذا قام به من يكفي سقط هذا الفرض عن سائر الناس، وإذا لم يقم به من يكفي يأثم الناس كلهم، وهذا هو معنى فرض الكفاية. وهذا قول عامة العلماء، ولهم في ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية تدل على أن القاعدين لا يأثمون مع جهاد غيرهم، إذا جاهد غيرهم فلا يأثم من قعد. أيضا استدلوا بقول الله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فهذه الآية تبين أنه لا يجب النفير على المؤمنين كافة، أيضا مما استدل به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان تارة يغزو بنفسه وتارة يرسل غيره ويبقى هو في المدينة. وهكذا كانت السرايا والبعوث التي يبعثها متعاقبة أي متتابعة، فكان بعض المسلمين يغزو وبعضهم في أهله، وهذه أدلة صريحة على أنه لا يجب وجوب عين على كل أحد.

انفروا خفافا وثقالا. ثم قال بعدها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. قالوا فهذه الآية فيها وجوب النفير على الناس خفافا وثقالا، وأنهم إن لم ينفروا استحقوا عذاب الله. أيضا استدلوا بقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب أي فرض. واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. قالوا هذا يدل على أنه فرض عين على كل أحد، لأن هذا الوعيد في كل من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. ونستدل بحديث أنس عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قالوا والأصل في هذا الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان القولان المشهوران في هذه المسألة، وأصح هذين القولين هو القول الأول أن هذا فرض كفاية للأدلة التي سبقت. وأما الأدلة التي استدل بها للقول الثاني فمنها ما هو محمول على بعض المعاني، فمثلا قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية محمولة عند أهل العلم على ما إذا استنفر الإمام الناس. قالوا هذه الآية حين استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لغزوة تبوك فأمرهم الله قال انفروا خفافا وثقالا، وهكذا يدخل فيها إذا استنفر الإمام الناس كما سيأتي. فإذا استنفرهم أي طلب منهم النفير وجب عليهم النفير. وقد قال بعضهم إنها منسوخة، وسبق في الدرس الماضي أنها محكمة ليست منسوخة بالمعنى المعروف عند أهل الأصول. أيضا قول الله تعالى كتب عليكم القتال هذا ليس فيه أنه فرض عين، حتى فرض الكفاية هو مكتوب مفروض، فهذا يشمل كل فرض. كتب عليكم القتال يدخل في فرض العين وفرض الكفاية. وأما حديث أنس جاهد المشركين فهذا كما سبق مبين بالأدلة التي سبقت، وأنه إذا قام بهذا البعض الكافي سقط الفرض عن الباقين، قد بينته أدلة أخرى. وأيضا حديث أبي هريرة من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، فإذا تأملت الحديث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل تحديث النفس بالغزو مجزئا، فالذي يموت ولم يحصل منها غزو وكذلك يموت ولم يحدث نفسه بغزو، يموت على شعبة من النفاق، فإذا حدث نفسه بالغزو برئ من ذلك.

وليس في أنه لا بد أن يغزو. فهذا هو الأصل في الجهاد، أنه فرض على الكفاية. بقي هنا تنبيه، وهو أنه يكون فرضا على الكفاية بشرط أن يكون عند المسلمين قدرة. وأما إذا لم يكن لهم قدرة على القتال فلا يكون كذلك. ومن نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وكان مما قال، قال: وهو فرض كفاية بشرط أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. قال: ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصارت لهم شوكة أمروا بالقتال. هذا ظاهر أنه يكون فرضا على الكفاية، أي مع القدرة عليه. أما في حال الضعف فلا يكون كذلك، فإن من شروط التكليف كما هو معلوم القدرة. أيضا يتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن الجهاد قد يتعين ويصير فرض عين في أحوال. قلنا الأصل أنه فرض كفاية، إلا أن هناك أحوالا يكون فيها فرض عين على كل مسلم بعينه، على كل مكلف بعينه. ذكر ابن قدام رحمه الله منها ثلاثة أحوال في المجلد 15 صفحة 7 وما بعدها، أنه يتعين في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، إذا التقى صف المسلمين وصف المشركين، فهنالك يكون الجهاد على من حضر فرض عين، ويحرم عليه أن ينصرف، بل يجب عليه الجهاد. وهذا أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا الموضع الأول يصير القتال فرض عين على من حضر. وبهذا نعلم أنه لا يجوز لمن حضر القتال وهناك معركة مشتدة أن ينصرف يقول: أنا أرجع إلى بيتي أو أذهب إلى مكان آخر، بل يجب عليه أن يصبر حتى ينتصر المسلمون أو يكف هجوم الكفار. الموضع الثاني مما يصير به الجهاد، من المواضع التي يصير الجهاد فيها فرض عين،
إذا نزل الكفار بلدا من بلاد المسلمين فإذا نزل الكفار بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهله أهل ذلك البلد الدفع والقتال يجب على كل أحد فإن كان عددهم كافيا صار على من يليهم فرض كفاية على من يليهم من بلدان المسلمين يصير فرض كفاية وإذا لم يكفي أهل ذلك البلد الذي نزله العدو لمواجهة الكفار يتعين أيضا على البلد الذي يليهم حتى تحصل الكفاية الموضع الثالث من المواضع التي يتعين فيها الجهاد إذا استنفر الإمام الناس استنفرهم أي دعاهم دعا قوما دعا بلدا دعا طائفة فإنه يلزمهم ويجب عليهم أن يجيبوا أي للغزو والخروج خارج البلد للقتال وغزو الكفار إلى بلدانهم إذا كان باستنفار الإمام فهذا واجب فرض عين على كل من استنفره الإمام ويدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ثم قال بعد انفروا خفافا وثقالا أي فهذا فيما إذا استنفرهم الإمام أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء عن عائشة وغيره وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا دعيتم للنفير لقتال الكفار فيجب عليكم النفير هذه ثلاث صور ذكرها في المغني أو ثلاث مواضع يكون القتال فيها فرض عين هناك موضع رابع وممن ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد العاشر صفحة 8 أو العكس في المجلد الثامن صفحة 10 قال إذا احتيج إلى أناس معينين لخبرتهم ببعض الأسلحة إذا وجدت عند المسلمين أسلحة طائرات دبابات مدافع وهناك من يستطيع استعماله عنده خبرة فهذا يصير الحضور في حقه فرض عين لأنه إذا لم يحضر يتضرر المسلمون ولا يستفاد من تلك الأسلحة التي يؤمل أن تكون سببا من أسباب النصر فهذه أربع مواضع يتعين فيها الجهاد والأصل فيه كما سبق أنه فرض على الكفاية بقي هنا تنبيه مهم أيضا أن الجهاد يجب بشروط
أي باعتبار الأفراد. أما الشرط العام في حق المسلمين جميعا متى قلنا يجب؟ بشرط ماذا؟ إذا كان عندهم قدرة. وأما شروط وجوب الجهاد في حق الناس في حق أفرادهم فهذا له شروط سبعة ذكرها في المغني أيضا في صفحة 7 وما بعدها. الشرط الأول الإسلام، فإذا لم يكن مسلما فلا يجب عليه. وأيضا قال أهل العلم لأن الكافر غير مأمون على الجهاد، والشرط الثاني العقل، فلا يجب الجهاد على مجنون لأن المجنون لا يتأتى منه الجهاد ولا يتصور منه الجهاد. والشرط الثالث البلوغ، فإن الصبي ضعيف البنية ضعيف القلب لا يتحمل القتال، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الصبيان عن الجهاد. ولا يقبل إلا من قد بلغ كما في حديث ابن عمر في البخاري وغيره حين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان ابن 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه يوم الأحزاب وهو ابن 15 سنة فقبله. فإذا لابد في المجاهد الذي يجب عليه الجهاد أن يكون بالغا. وهذه الثلاث الشروط كما هو معلوم الإسلام والعقل والبلوغ هي شروط لوجوب سائر الواجبات، فلا تجب الواجبات إلا بهذه الثلاث الشروط. الشرط الرابع الحرية، أن يكون حرا، فلا يجب الجهاد على العبد السدل في قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي ليس عليهم حرج، والعبد لا يجد ما ينفق لأنه لا يملك. أيضا استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، قال ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو، ثم لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حتى يسأله أعبد هو، إن كان عبدا لا يبايع. أيضا قالوا العابد مشغول بخدمة سيده والجهاد عبادة تحتاج إلى سفر وخروج من البلد مما يقطع خدمته لسيده، فهذا الشرط الرابع أن يكون
حرا. الشرط الخامس أن يكون ذكرا، فلا يجب على المرأة. والدليل حديث عائشة عند أحمد بن ماجه وغيرهم أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبنحوه في صحيح البخاري: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أما الجهاد الذي فيه قتال فليس عليهن. أيضا قالوا: لأن المرأة فيها ضعف وخور فليست من أهل القتال. الشرط الخامس أو السادس أن يكون سالما من الضرر، والمراد بالضرر الذي لا يجب معه الجهاد هو العمى والعرج الشديد الذي يمنعه السير والمرض الشديد أيضا الذي يمنعه مواصلة الجهاد. ودليلها قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأيضا دليلها: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وهنا تنبيه أن هؤلاء الذين وجد عنهم عذر، عندهم هذا العذر لا يجب عليهم، لا بد أن يكونوا صادقين ناصحين لله والرسول، أي صادقين في محبتهم الجهاد، وأنهم لو قدروا لجاهدوا. وليس معنى أنه يتخذ هذا عذرا أو يفرح بكونه معذورا، بل بعض الصحابة كان يبكي إذا لم يستطع الخروج، فإن الله تعالى قيد وقال: إذا نصحوا لله ورسوله. فأما العمى فهو معروف لأنه يمنع الإنسان من الجهاد، الأعمى لا يستطيع أن يجاهد. ومثله من كان قريبا من العمى، نظره ضعيف جدا، لا يرى العدو أو لا يرى في الليل أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليه لأنه لا يتمكن من الجهاد ويتضرر بذلك. وأما العرج فكما سبق أن المراد منه الذي هو عذر العرج الذي يمنعه المشي ويمنعه الركوب. وأما العرج اليسير الذي يتمكن معه من المشي ومن الركوب فهذا لا يعذر فيه، بل يدخل في من يجب عليه الجهاد. هكذا أيضا الأعور الذي اعتورت عين من عينه ولكن الأخرى سليمة صحيحة يرى بها، هذا لا يمنع وجوب الجهاد عليه بل يجب عليه. وكذلك المرض هو المرض الذي يمنعه إكمال الجهاد والتمكن منه.
أما المرض اليسير كالصداع الخفيف أو وجع ضرس من الأضراس أو الزكام أو نحو ذلك مما لا يمنعه من الجهاد، فهذا لا ينفي وجوب الجهاد لأنه لا يتعذر معه الجهاد. الشرط السابع وجود النفقة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله والرسول. فالله تعالى نفى عن الذي لا يجد النفقة الحرج، أيضا الجهاد لا يمكن إلا بآلة، آلة الجهاد والقتال، فيعتبر القدرة عليها. وحاصل النفقة أنه إن كان الجهاد على مسافة طويلة يحتاج إلى ركوب، إن كان الجهاد مسافة طويلة لا يمكن أن يمشي على قدميه بل يحتاج إلى ركوب، فهذا يشترط فيه وجود الزاد الذي يتزوده والراحلة التي يركبها، والسلاح الذي يقاتل به، ونفقة عائلته مدة غيابه. إن كان هذا على مسافة بعيدة فلا بد من هذه الأربع الأمور، هذه داخلة في النفقة: زاد أي يطعمه، وراحلة يركبها، وسلاح يقاتل به، ونفقة أهله مدة غيابه. وإن كان الجهاد على مسافة قريبة لا تحتاج إلى ركوب ولا تقصر فيها الصلاة، يمكن المشي إليها، فيشترط ثلاثة من هذه الأمور: وجود الزاد، وجود السلاح الذي يقاتل عليه الذي يقاتل به، ونفقة أهله مدة غيابه، ولا يشترط وجود الراحلة. ولذا عذر النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يوم تبوك حين خرج إلى غزوة تبوك لأنهم لم يجدوا راحلة، مع قدرتهم على القتال ووجود السلاح، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ليس عليهم حرج. فهذه سبع شروط لا يجب الجهاد إلا بتوفر هذه الشروط.

0: بقي بعض المسائل تتعلق بوجوبه ستأتي إن شاء الله. أسئلة بعضها عن إذن الوالدين في الجهاد، سيأتي أن يذكر الشوكاني مسألة نذكر كلام العلماء فيها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخ يقول: إذا لقي الإنسان، وهذا سؤال غريب، لقي ابن عمه في الجبهة، هو يقاتل مع أهل السنة وابن عمه مع الرافضة، هل يقتله أو يراجعه؟ وإذا قتله هل يأثم؟ وهل ممكن أن يراجعه في أثناء القتال؟ فإذا أمكنه أن يراجع يراجعه، لعل الله ينفعه. وإذا لم يمكنه أن يراجعه وقتله لقتال مع الرافضة، هذا في موضعه وهو من الجهاد في سبيل الله. أخني يقول: إذا كان منهج الجهمية يقدح في ذات الله، ومنهج الشيعة الرافضة يقدح في الصحابة، فأي الطائفتين أشد كفرا؟ كلاهما كفار. الجهمية قد أجمع السلف على كفرهم أيضا كما حكى غير واحد من أهل العلم. وأما القول بأن مذهب الرافضة القدح في الصحابة فقط فهذا غير صحيح، بل يقدحون في الله، في كتابه، وفي رسوله، وفي صحابة رسوله. فمذهب الرافضة مبني على هدم أصول الإسلام كلها، يطعنون في الله عز وجل، يشركون به، يدعون الإلهية لغيره، بل ادعوا الربوبية لعلي رضي الله، ليس الإلهية فقط وعبدوا من دون الله، ادعوا أنه الرب الخالق المدبر الرازق الذي تحفظ به السماوات والأرض والذي يسير الكون، كل هذا موجود في كتبهم. فليس مذهب الرافضة مقتصرا على الطعن في الصحابة، إنما الطعن في الصحابة لأجل هدم الدين، لأن الدين نقل إلينا من طريق الصحابة، فهم أرادوا أن يجرحوا وأن يطعنوا في نقلة هذا الدين ليهدموا الدين. وإلا فمنهجهم ومذهبهم قائم على الطعن في الله تعالى، في كتابه الكريم، في رسوله، في صحابة رسوله. ولا يوجد في الفرق كما قال الشوكاني رحمه الله فرقة لها عقائد كعقائد الرافضة. قال: ولقد اطلعت منهم على أقوال وأفعال ما ظننت أن أحدا يقولها أو يفعلها. قال: ولا تثق ولا تصدق رافضيا قط. وإن رأيته كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير القرب، معنى كلام لا تثق فيه. قال: فلقد كنت أحسن الظن ببعضهم ثم ظهر لي منهم ما يشيب منه الرأس. فهذه الفرق الرافضة والجهمية والباطنية هي معارضة للإسلام من أصله.
0: هذا أخي ينقل فائدة عن شيخ الإسلام أنه نقل الإجماع على كفر الرافضة، إضافة إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي عن السمعاني. قال رحمه الله: نقل الإجماع على كذبهم، ثم نقل الإجماع على من قال بعض المقالات التي يقولها الاثنى عشرية. قال في منهاج السنة: قال: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الشيعة الاثني عشرية
1: أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أشهب ابن عبد العزيز سئل مالك رحمه الله عن الشيعة الاثني عشرية فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. قال وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم، لا خلاف في كفر هؤلاء. إذن ما جاء عن شيخ الإسلام بعض كلام له لا يقول فيه بكفر الرافضة، يريد من سبق ضابط أن الرافض الذي يقدم عليا على الشيخين هذا لا يكفر، ما من يقول مثل هذه المقالات هذا لا شك في كفره. قال ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، هذا عقيدة الاثني عشرية، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. بل من يشك في كفر مثل هذا الذي يقول أن الصحابة ارتدوا هذا لا شك في كفره ولا خلاف في كفره. قال ومن شك في كفره فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وكلام أهل العلم في ذلك كثير، ولعل الله تعالى يسر بفرصة في ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم على كفر الرافضة الاثني عشرية.
0: أخي يسأل يقول هل يجوز اجتماع زوامل الرافضة وزوامل القاعدة؟ لا يجوز استماعها، فإن استماعها استماع للباطل واللغو، وقد نهى الله تعالى عن سماع اللغو ونهى عن القعود مع من يخوضون في الباطل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إذا قعدتم معهم وسمعتم كلامهم فأنتم منهم. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وكلام هؤلاء زواملهم التي ينشرونها بين الناس ليست مجرد كلام، بل هي عقائد تبث وأفكار تغرس في النفوس وتهييج وتحميس إلى سلوك طريقهم وما هم عليه، كما قد حصل بذلك تأثير ظاهر. كم تأثر من شباب بزوامل القاعدة، بدأوا يسمعون بعض الزوامل حتى صار عنده حماس، وبثت إليه في هذه الزوامل عقائد باطلة وأفكار خاطئة. وهكذا كم من أناس دخلوا مع الرافضة إلى الحرب يقاتلون المسلمين بسبب حماسات أو زوامل، فليست هذه الزوامل مجرد كلام، بل هي سم يقذف في قلوب سامعيها، عقائد تغرس وأفكار تلقى إلى الناس بصورة هذه الزوامل ففيها ضرر، فلا يجوز سماعها والاغترار بها، ويجب تركها. والإنسان عليه أن يسمع كلام الله ويسمع نصائح العلماء وإذا احتاج إلى سماع بعض الشعر المباح الذي فيه مواعظ، بعض الأشعار الحسنة والقصائد التي لبعض الأئمة فيها وعظ مثلا باليوم الآخر أو بالقبر أو بالقيامة، وبعضها في دعوة إلى أخلاق حسنة وصفات طيبة، فإذا سمع شيء من هذا في بعض الأحيان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحليه، يطلب سماعه، ويسأل بعض الصحابة عن أبيات بعض الشعراء. فإذا سمع الإنسان من هذا فلا بأس. وأما زوامل أهل البدع، زوامل الزنادقة كالرافضة، فهذا ضرر على الإنسان. كم ضرت والله من شباب. ولذا تعرف تحذير السلف من سماع كلام أهل الباطل، السلف حذروا من سماع كلام المبتدعة. كيف إذا كان هذا الكلام بصوت جميل وبنغمة موزونة، هذا يؤثر في قلب سامعه. والله كم من عقائد يدعى إليها في هذه الزوامل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وأخ يقول: أخي مع الرافضة، فهل يجوز أن أتكلم معه؟ تكلم معه بالنصيحة، انصحه وذكره بالله، واذكر له كلام العلماء في الرافضة، وأن هذا مذهب خطير، إذا مات على الرفض مات على غير الإسلام، وذكره بما عليه الرافضة من مخالفات، واصبر عليه بالنصيحة، فهذا أولى من تسعى في إنقاذه من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في عمه ولم يتركه ولم يأس منه حتى فارقت روحه جسده وهو يريد أن يرده إلى الخير. والله تعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم أولى الناس بخيره، فيجتهد في نصيحته وفي تذكيره، عسى الله أن يهديه، ولا يتأثر بمذهب الرافضة إلا إنسان لا هم له في الدين. أي إنسان ولو كان عاميا يحب الدين لا يمكن أن يتأثر بمذهب الرافضة، لأنه مذهب لا علاقة له بالدين، كما قال شيخ الإسلام: إنه أوسع أبواب الزندقة. قال: ولهذا كان الرفض أوسع أبواب الزندقة، فهو مذهب الزنادقة، ولا يمكن أن يتأثر به إنسان في قلبه حب لدين الله. وانظر بضاعة الرافضة منهم، ما بين شيعة متعصبون، أو من يسمون أنفسهم بزيدية متعصبون، يدعون أنهم يهمهم أمر الدين وليسوا كذلك، أو أناس فجرة، قطاع صلاة، قطاع طرق، سرق، سكارى، ظلمة، معتدون، هؤلاء أتباع الروافض، أو إنسان ينافقون معهم نفاقا وهم في باطن أنفسهم ينكرون ما هم عليه، ولكنهم يمالئونهم ويظهرون أنهم معهم نفاقا. وعليك أن تدعو الله تعالى له، فمن أسباب الهداية الدعاء، تدعو الله لأخيك. أبو هريرة حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه هداها الله بدعوة واحدة، فرجع إليها أبو هريرة إلى البيت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها تغتسل للإسلام. أخن يقول: منهم الزيدية ومنهم الرافضة، هل كلاهما واحد؟ بينهم فرق، فإن الزيدية الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ويدعون أن له مسندا يتداولونه في أوساطهم يسمونه مسند زيد بن علي، بنوا عليه مذهبهم. وقد بين الشيخ مقبل رحمه الله أن الأسانيد لا تصح إلى زيد بن علي في نسبة هذا الكتاب، وبين أن مذهب الزيدية مبني على الهيام، وأنه ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مسروق من المذهب الحنفي، ولم يثبت إلى زيد بن علي هذا الكتاب. والزيدية فرق، منهم من قارب الرافضة، منهم من هو دون ذلك، وحين أظهر الحوثي فكرته في صعدة قبل نحو 20 سنة كفره كثير من علماء الزيدية، بل أخرجوا بيانات أنه كافر مرتد، وأنه ليس على دين آل البيت، ولا تزال بيانات الزيدية منشورة إلى الآن. وكان هناك رجل اسمه محمد بن عبد العظيم الحوثي، ومن كبار الزيدية، يكفرهم، وكان يخطب الخطب وينشر المنشورات في تكفيرهم، وبين أنهم فرقة مارقة، فبينهم خلاف. لكن الآن الروافض استغلوا الزيدية وجاءوا لهم باسم المذهب الزيدي، وأن هناك مؤامرة لمحو المذهب الزيدي، مع أن أشد من محى المذهب الزيدي هم الروافض، فتعصبوا لهم وصار كثيرا منهم رافضيا. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. أي أنهم سريعوا الميل إلى مذهب الرافض، ومنهم من هو رافضي إنما يتلبس بهذا الأمر للزيدي. وقد كان بدر الدين الحوثي والد حسين يدعي أنه زيدي، وكان يدعو إلى هذا المذهب، هو كان على فكر الجارودية، وهي فرقة من فرق الزيدي. أما الآن الذي يدينون به فهو الرفض الاثني عشري. الزيدية من أصل مذهبهم لا يطعنون في الصحابة، وأما الرفض فمن أهم مقومات الطعن في الصحابة. فرق الذهبي رحمه الله وغير الذهبي كشيخ الإسلام بين الشيعي والرافض، قالوا الشيعي هو الذي يقدم علي على عثمان، هذا شيعي، فإذا بلغ به الحال إلى الطعن في الصحابة فهذا رافضي، لا سيما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر. قالوا فإذا بلغ به الحال إلى التكفير، قال الذهبي، فهو غال في الرفض، من غلاة الرافضة. وتجد بيانات الزيدية والرد على الرافضة في كتاب الزهر والحجر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: عنها وأعطي من كان يعطيه أو يعوله في أحال حياته، وإلا في الأصل هو نفق لزوجته وأولاده، فإذا تزوجت فليس لها شيء منه وليس هو من الميراث. وأخ يقول: كيف الأمر بمن كان في بلاد الرافضة في مناطق اليمن؟ ويقول: قد استتب لهم الأمر، وهل يكون البلد بلدا لهم؟ أي قال بلد كفر وتجب الهجرة منه. غير صحيح أن الأمر استتب لهم، بل لا تزال جبهات القتال محيطة بهم من كل جهة، ولا زالون يقاتلون، بل يضربون إلى عقر دارهم. فغير صحيح أن الأمر استتب لهم. نعم، قهروا طائفة من الناس، هؤلاء لهم منعة، وقال هؤلاء بغى لهم منعة، قوة سيطروا بها على الناس. أما أن الأمر استتب لهم أو بايعهم الناس أو رضوا بهم فغير صحيح، فلم يستتب لهم أمر ولم يرضى بهم الناس ولم يبايعوهم، فالناس غير راضين بهم بل كارهون لهم، وليسوا مبايعين لهم، ما بايعهم الناس ولا رضوا بإمامتهم، وأيضا لم يستتب لهم الأمر بل القصف عليهم إلى أماكنهم، والقتال محيط بهم من كل جهة، فغير صحيح أن الأمر استتب لهم. أخني يقول: ما حكم الذين يجبرهم الرافضة على القتال معهم من حيث ما يتعلق بالمسلمين؟ حكمهم بالنسبة للمسلمين فحكمهم حكم الرافضة الذين يقاتلونهم، لأنهم لا يدرون من الذي خرج طواعية ومن الذي خرج إكراها، فكلهم يقاتلون المسلمين، فبالنسبة للمسلمين حكمهم واحد، يقاتلون الجميع. بقي بالنسبة لهذا المكره، هل هو معذور؟ لا، ليس بمعذور، آثم، فالله تعالى قد توعد من فعل ذلك بالنار: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما يستطيع الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نزلت هذه الآيات في أناس من المسلمين أخرجهم المشركون يوم بدر إكراها لقتال المسلمين، فقتل منهم من قتل في صفوف المشركين، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ببقائهم بين الكافرين، قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله فيهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا علم أنهم سيكرهون على القتال معهم لا يجوز له أن يبقى عندهم. والروافض حتى وإن سكتوا في فترة من الفترات عن المسلمين، لو اضطروا واشتدت عليهم الأمور ستجدون أنهم يلزمون سائر المسلمين بالقتال معهم، بل قد كانوا بدأوا بذلك حين اشتدت عليهم الأمور جهة شبوة في الجبهات في القتال. وسمعنا من ينقل عنهم أنهم يقولون عن الذي في معبر، يقولون: هؤلاء معنا أو مع العدوان، إن كانوا معنا لا بد أن يخرجوا للقتال معنا، وإلا فهم ما أعدائنا. وستعرفون ذلك إذا اشتد عليهم الأمر، ربما جاءوا إلى هؤلاء الذين في مساجدهم وأخرجوا من الجبهات، وإنما قد يتركونهم في حال عدم اشتداد الأمور عليهم. أما في أيامنا هذه فهم يحاولون الترويج للناس وللإعلام أن السلفيين والحوثيين صاروا شيئا واحدا، يتزاورون، يجتمعون، يحضرون محاضرات، حوثيون يحضرون محاضرات لهم، يجتمعون على موائد الأكل، تزاور، تآخي فيما بينهم، وهذا من أعظم المفاسد، أن يقتل الولاء والبراء في نفوس المسلمين عن طريق من يغترون بهم. أخني يقول: هل الرافضة أهل الإسلام وهل يمكن التعايش معهم كالتعايش مع أهل الذمة؟ الرافضة مرتدون، وأهل الذمة هم الكفار الأصليون، أما المرتد فلا يجوز إقراره لا بجزية ولا بغير جزية. المرتد
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحر.

فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشهادة سبع سوى القتل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا الباب في أن الشهادة سبع، أي سبع خصال يحصل بها المسلم على الشهادة سوى القتل في سبيل الله، أي هناك خصال أخرى، هناك أفعال، هناك أحوال يصير بها المسلم شهيدا ولو لم يكن مقتولا في سبيل الله. والمراد أنه يكون شهيدا، أي أنه يعطى من جنس ما يعطاه الشهيد من الأجر، يعطى من جنس ما يعطاه الشهيد من الأجر والثواب والكرامة. وقد ذكر العلماء أن الشهيد ثلاثة أقسام: شهيد في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة. ومعنى في حكم الدنيا أي أنه لا، أنه تجري عليه أحكام الشهداء فلا يغسل، وهكذا يكفن في ثيابه التي مات فيها، ولا يصلى عليه في أغلب الحال. هذا معنى حكم الدنيا، شهيد في حكم الدنيا. وشهيد في حكم الآخرة أي بما يناله من الأجر والثواب والمنازل العظيمة. فالقسم الأول من يكون شهيدا في حكم الدنيا وحكم الآخرة، وهو من قتل في سبيل الله في قتال الكفار مقبلا غير مدبر، مخلصا لله تعالى في ذلك، وليس على كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا هو شهيد في حكم الدنيا وشهيد في حكم الآخرة، من قتل في سبيل الله أي في قتال الكفار مقبلا غير مدبر، مخلصا لله، ليس مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فهذا شهيد في أحكام الدنيا فلا يغسل ويكفن في ثيابه التي مات فيها ولا يصلى عليه، وهكذا شهيد في حكم الآخرة موعود بالدرجات العالية والنعيم الكبير والفضل العظيم. والقسم الثاني من الشهداء شهيد في حكم الدنيا وليس شهيدا في حكم الآخرة، شهيد في الأحكام في الدنيا أي يعامل معاملة الشهيد، ولكن في الآخرة لا يكون كذلك. وهذا من قتل في قتال الكفار، قتل وهو يقاتل الكفار ولكن كان مرائيا يقاتل ليقول الناس إنه شجاع، أو قتل غالا أي آخذا من الغنيمة قبل قسمتها بغير حق، فهذا في حكم الدنيا نعامل معاملة الشهداء إنه قتل في أرض المعركة في قتال الكفار، فلا نغسله ولا نصلي عليه ونكفن في ثيابه. لكن نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل هذا شهيدا. مروا على رجل في بعض الغزو وقالوا فلان شهيد، قال كلا ليس شهيد، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه، أي أخذ شيء من الغنيمة. ورجل آخر حضر القتال فقاتل قتالا شديدا حتى قال الصحابة ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان، أي لم يقاتل منا أحد كما قاتل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، أي كيف هذا الرجل يقاتل هذا القتال الشديد في سبيل الله وهو من أهل النار؟ فقال رجل أنا ألازمه وأنظر ماذا يصنع، فجرح جراحة لم يصبر عليها، تأذى من هذا الجرح فقتل نفسه، تحامل على السيف وضع ذباب سيفه بين ثديه في صدره ثم تحامل عليه وقتل نفسه. فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال سيلازمه، قال يا رسول الله الرجل الذي قلت في آنفا ما قلت جرح فلم يصبر فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا الرجل جرح ومات في أرض المعركة لكن قتل نفسه، مات مصرا على، مات مرتكبا لكبيرة. فهذا الذي يموت على مثل ذلك في حكم الدنيا يعامل معاملة الشهيد، ولكن في الآخرة لا يكون في حكم الشهداء. القسم الثالث شهيد في حكم الدنيا أو شهيد في حكم الآخرة وليس شهيدا في حكم الدنيا، بمعنى أننا لا نعامله في الدنيا كما نعامل شهداء المعركة، بل نغسله ونجرد من ثيابه ونكفنه ونصلي عليه، وفي الآخرة يعطى من جنس ما يعطاه الشهيد من الأجر والثواب والدرجات. وهذا هم الذين ذكروا في هذا الباب، المطعون أي الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت في مرض في بطنه، والذي يغرق، وصاحب الهدم، وسيأتي أصنافا من يأتي ذكر أصناف من ذلك. فهذا في حكم الدنيا يعامل معاملة سائر الموتى، ولكن في الآخرة يكرم، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، أي يعطى من جنس ما يعطاه الشهيد في الآخرة. فهؤلاء أقسام الشهداء باعتبار أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ولذا بوّب البخاري الشهادة سبع سوى القتل، هناك أبواب كثيرة من أبواب الشهادة سوى القتل في سبيل الله. وذكر حديث أبي هريرة الشهداء خمسة: المطعون، والمراد بالمطعون أي الذي يموت بمرض الطاعون، الذي يصيبه مرض الطاعون ويموت، والمبطون أي الذي يموت بسبب مرض في بطنه، داء البطن. وجاء في الحديث: من يقتله بطنه لا يعذب في قبره. والغرق الذي يغرق في الماء ويموت. وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه بنيان يسقط عليه فيموت تحت ذلك البنيان. والشهيد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله. وذكر حديث أنس: الطاعون شهادة لكل مسلم، أي مرض الطاعون. كم هؤلاء الذي ذكروا في هذين الحديثين سوى الشهيد في سبيل الله؛ أربعة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم. والبخاري بوب أنهم كم؟ سبعة. أشار البخاري بهذا الباب الشهادة سبع سوى القتل إلى حديث ورد عن جابر بن عتيك بهذا اللفظ، باللفظ الذي بوب عليه البخاري. قال الحافظ: وهذه الترجمة، أي اللي ذكر البخاري، لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فذكر الحديث وفيه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله، وفي الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. فذكر زيادة على حديث أبي هريرة الحريق، أي الذي يحرق، وصاحب ذات الجنب، أي مرض، والمرأة تموت بجمع، ويقال بجمع، أي المرأة النفساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
2: قال رحمه الله بعد أن ذكر ألفاظ في النفساء يقتلها ولدها، قال: وله، أي لأحمد، من حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه، والسل الذي يموت بالسل. وللنساء من حديث عقبة بن عامر خمس: من قبض فيهن فهو شهيد. فذكر فيهم النفساء. وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد، أي وهو يدافع عن ماله. وقال: في الدين والدم والأهل مثل ذلك، أي من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وللنساء من حديث سويد بن مقرن مرفوعا: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال الحافظ، قال أي ابن المنير: ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القاتل، بل لها أسباب أخر، وتلك الأسباب اختلفت الأحاديث في عددها، ففي بعضها خمسة وفي بعضها سبعة إلى آخره. يعني تحصل من هذا الذي ذكره الحافظ الأحاديث نحو 15 أو 14 خصلة، بعض الأحاديث يحتاج نظر في إسناده، يكون بها شهيدا، إلى أن قال: قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، بعد أن ذكر روايات أخرى، فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها 14 خصلة،
4: وتقدم في باب من ينكب في سبيل الله، حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف إن شاء الله تعالى فهو شهيد. وصحح الدارقطني من حديث

بنية صادقة أنه يكتب شهيدا في باب تمني الشهادة. ويأتي في كتاب الطب حديث في من صبر في الطاعون أنه شهيد ولو لم يمت، الذي يصبر في بلده له أجر الشهيد. وتقدم حديث من عقبة بن عامر في من صرعته دابته وأنه عند الطبراني. وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح أن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفها. إذن أبواب الشهادة كثيرة، وما بوب عليه البخاري رحمه الله الشهادة سبع سوى القتل، فهذا على ما ورد في حديث جابر بن عتيك. وكل هذه الخصال التي ذكرت كل ما صح فيه الحديث فهو شهادة. من أي قسم من أقسام الشهيد؟ هل من القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ ها؟ الثالث، وهو ماذا؟ شهيد في حكم الآخرة. أما في الدنيا يعامل معاملة سائر المسلمين. ما هو السبب في أن هذه الموتات شهادة؟ السبب أنها موتات فيها شدة وفيها مشقة، ولذا أشار إلى الحافظ قال: قال ابن التين هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. ومعنى يبلغهم بها مراتب الشهداء يعطون من جنس ما يعطون الشهداء ولا يلزم التساوي، فالشهداء يتفاضلون كما نبه عليه أيضا. قال: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ليسوا متساوين، لكن يعطى من الأجر والكرامة من جنس ما يعطاه الشهيد. واستدل له بحديث عمرو بن عبسة بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، قال: من عقر جواده وأهريق دمه. يعني الجواد عقر، قتل جواده وهو قتل في سبيل الله وأهريق دمه. فإذن كلها هذه أبواب من أبواب الشهادة، ولكن كما سبق أنها شهادة في حكم الآخرة بأن يكرم الرب سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ماتوا هذه الميتات التي فيها شدة ومشقة بأن يعطيهم من جنس ما يعطيه الشهداء من الأجر والثواب. ولا يلزم ذلك أن يكونوا في المرتبة سواء، فمرتبة الشهيد الذي يقتل في سبيل الله مرتبة عظيمة. ثم ذكر الحافظ أو ذكر قبل ذلك فائدة في سبب تسمية الشهيد شهيدا، ولماذا سمي هؤلاء شهداء. ذكر أقوالا، قال: فقال النضر بن شميل: لأنه حي، سمي الشهيد شهيدا لأنه حي، فكأن أرواحهم شاهداء حاضرة، الشهيد بمعنى الحاضر، وبنين شهودا أي حاضرين، فسمي شهيدا لأنه حي، فكأن روحه حاضرة بين الناس. وقال ابن الأنباري: سمي شهيدا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة أي يراه. وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، إلى آخر ما ذكر من الأقوال أحسنها ما قد سبق. فإذا خصال الشهادة والأبواب التي يكون فيها المسلم شهيدا خصال وأبواب كثيرة، ولا شك أن أعلاها وأرفعها منزلة من يقتل في سبيل الله في قتال الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا لله تعالى ليس مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب أي في قتاله.

0: فهذا في أعلى المنازل وأعظم الدرجات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجة كما بين السماء والأرض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرِّض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرِّض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرِّض المؤمنين بقوله وبفعله، امتثل ذلك حرَّضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كان يحرِّضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. الغداء أول النهار، أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فيجيبون بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ: قال: وانتزاع الترجمة، أي الشاهد منه للباب، من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك. وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور، كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب. وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به، فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال. فهذا أمر شرعي، تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد، إذا كان مما يقوي النفوس يبعث عندها العزيمة ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومن الحديث الذي يليه. وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض، بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول له الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق، ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه، وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة. الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين

مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج كان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن

إهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من

عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله

0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني

كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى

قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا

0: عن بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: نعم رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أول بدعة خرجت في الملة الإسلامية؟
3: قال رحمه الله تعالى: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إيش توزيع الكتب؟ حين رحيم. قال المؤلف: أما بعد، سبق لنا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، رسول من عند الله أرسله الله تعالى للبشر كافة، بل للإنس، للإنس والجن. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وأرسل في المدثر، ففي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، كان نبيا بهذه الآيات. وفي قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، كان رسولا. انتبه يا ولد، مع الكتاب. قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخره. أما بعد، قالوا إن أما هذه نائبة عن شرط، عن اسم شرط وفعله، وأن التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء، وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد، انتبه للتقدير، مهما يكن من شيء بعد فهذا. وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، يعني أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر هؤلاء هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما، وهي حرف نابت مناب الجملة. وقوله فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء معلوم، فكيف يكون هذا معلوما والخطبة، خطبة هذا الكتاب، في صدر الكتاب؟ قال بعضهم: يحتمل أن المؤلف كتب هذه الخطبة بعد كتابة الكتاب، وعلى هذا فيكون المشار إليه إيش؟ معلوما ظاهرا محسوسا. وقال بعضهم: إن المشار إليه ما في ذهن المؤلف، فكأن الذي في ذهنه لقوة استحضاره إياه كأنه قائم محسوس. انتبه، أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى أي شيء؟ إلى شيء محسوس ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب، قبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد، فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه إيش؟ موجود محسوس ولا في إشكال، وإن لم يكن فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. عرفتم؟ طيب، عندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر الكتاب، فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. فهذه إذن كم وجها؟ ثلاثة أوجه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد هو من حيث التصريف افتعال من العقد، وهو الربط، الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي، افتعال منين؟ من العقد، وهو الشد والربط. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم. هذا الاعتقاد، اعتقدت كذا يعني ما أنا جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. اعتقادنا أن الله إله واحد، اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل، لأنه مخالف للواقع. نعم، فإذن الاعتقاد لغة من العقد، وهو الشد والربط، وأن تعرفون العقدة ولا لا؟ طيب، في الاصطلاح حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف فباطل. واضح؟ ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه. وقال المؤلف الفرقة، الفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. الفرقة يعني الطائفة الناجية، اسم فاعل من نجا إذا سلم. ناجية من أي شيء؟ ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجي منين؟ من البدع، ناجي من البدع. وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. المنصورة إلى قيام الساعة، اللهم اجعلنا منهم. المنصورة إلى قيام الساعة، منصورة، وعبر المؤلف بذلك موافقة للحديث، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، ينصر بعضهم بعضا، والملائكة تؤيد المؤمن وتثبته. قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن ينصره الجن ويرهبون عدوه. نعم. وقوله إلى قيام الساعة يعني إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، يمحى الإسلام. فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم، وهو موتهم، لقوله حتى يأتي أمر الله، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله. إلى قيام الساعة وهو الإيمان، إذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة، لأن هم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب يا عبد الله أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل. ثم نقلت من هذا الأصل

0: المعتزلة متفرقون، والروافض متفرقون، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقون، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان يحصل بينهم أحيانا خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، يعني أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعتبر فرعية بالنسبة للأصول، مهم من الأصول الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع، إذن فهم إيش؟ مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة وجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة الثلاثة سلفيون وأشعريون وماتريديون، هذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة ومختلفون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية، الماتريدية، السلفية؟ نشوف من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. واضح؟ فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة؟ نقول هم مجتمعون. أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف، السلف زمنا أو السلف معتقدا؟ السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلفي. إذن من أهل السنة والجماعة؟ أنا بيجيب وخطئوني أو صوبوني. أهل السنة والجماعة السلفيون والأشعريون والماتريديون.
1: خطأ.
0: طيب، أهل السنة والجماعة السلفيون.
1: صح.
0: السلفيون. طيب، إذن أهل السنة بعد. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم فلا. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل خير الملائكة، وقال للناس: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في الإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله. الإيمان في اللغة، يقول كثير من الناس إنه في اللغة التصديق، التصديق،

0: فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد. وقد سبق لنا ونحن نتكلم على إيش؟ تفسير أو النونية، أنه لا يصح أن يقال إن الإيمان في اللغة تصديق، بل الإيمان في اللغة إيش؟ الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا أقررت بكذا، صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، قل لا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا الإيمان، مجرد أن تؤمن بأن الله موجود مو إيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته يعني الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته لا يمكن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. طيب، الإيمان بوجوده، إذا قال قائل ما الدليل على وجود الله عز وجل، ما الدليل على وجود الله؟ قلنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت تزد الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. نتكلم الآن، لنفرض أن نتكلم مع من لا يؤمن بالشرع، فنبين له أولا بالعقل. نقول له مثلا: وجود هذه الكائنات بنفسها أو بموجد، أو وجدت هكذا صدفة. الآن ما تحت من الأمر الرابع، إما أنها وجدت بنفسها يعني هي التي أوجدت نفسها، أو وجدت صدفة يعني انبتت نبات كذبة، أو بموجد، أوجدت نفسها مستحيل عقلا ولا غير مستحيل عقلا، كيف أوجدت نفسها مستحيل عقلا؟ فكروا يا أخي، تراكم أنتم افرضوا أنفسكم أمام ملحد مستحيل عقلا، كيف ذلك عبد الرحمن؟
1: لأنه الذي يعني غير موجود لا يمكن أن يوجد،
0: صح
1: يعني غيره،
0: نعم ما يوجد غيره ولا نفسه، ما دامت هي الآن معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم لا شيء، ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. طيب، وجد الصدفة هكذا تستحيل ولا ما يستحيل؟ يجيكم عفريت من الروس يقول ما يستحيل، نقول يستحيل. أنت أيها الروسي هدى الله رأسك للإسلام ولا قطعه؟ نقول أنت الآن هذه الطائرات والقنابل والقذائف اللي عندكم وعند غيركم هكذا جاءت صدفة ولا لا؟ يقول لا، ما يمكن إلا بصانع. نقول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأنهار والأشجار والبحار والحشرات والأوادم وغيره، وش اللي أوجدها؟ صدفة؟ هذا مو ممكن أبدا وغير معقول. ويقال إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله من أهل الهند يناظرونه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكياء العلماء، ففكر مليا قال أو أظن وعدهم بعد أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ قال الله أنا أفكر في السفينة، سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق، جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، وهي ما فيها قائد ولا فيها حمالين. قالوا شلون فكر بهذا؟ قال فكر. قال إذن ما لك عقل، معقول سفينة تيجي بدون قائد وتحمل وتنزل وتنصرف؟ ما هو معقول هذا. قال طيب كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ كيف تعقلون هذا؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقوله. وقيل لأعرابي، أعرابي بدوي، قيل له بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ شوف سبحان الله العظيم، أعرابي يتكلم بهذا الكلام لأنه عقل، هذا كل يعرف. ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذن يمتنع أن تكون وجدت صدفة، إذن لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد. فمن الموجد؟ الله. يا واحد قال اللي موجد جدي، جدي هو الذي أوجده. ها؟ نقول ما أوجد جدك. نعم، وليس بصحيح أيضا أن جدك أوجده. كذا إذا لا بد له من موجد، ولا أحد يدعي أنه أوجدها إلا أن يقول أن أوجدها هو الله عز وجل. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. أما انفراده بالربوبية طيب بقينا العقل الحس. نعم، الحس دال على وجود الله. من دلالة الحس على وجود الله أن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول يا ربي ويدعو بشيء ثم يستجاب له، هذه دلالة حسية. هو نفسه ما دعا إلا الله واستجاب الله له، يراها رأي العين. وكذلك نحن نسمع عن من سبق وعن من في عصرنا أن الله استجاب. فالأعراب اللي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال إنها هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في السحاب منتشر واسع، ولا قزعة يعني قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة تأتي من جهة السحب. بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت السحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، شيء مشاهد. إذن هذا يدل على وجود الخالق دلالة حسية، دلالة حسية. وفي القرآن كثير من هذا، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. أما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، سواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستنطقهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. هذه أدلة أربعة على وجود الله سبحانه وتعالى. والذي السؤال يسأل الآن، نعم، الإيمان بالله وملائكته. ملائكته، الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة العربية الرسالة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. فالملائكة نقول في تعريفهم شرعا هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. نعلم من وظائفهم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل أو الأنبياء. ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش. ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الليل. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح الإنسان بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. طيب، ملك الموت وأعوانه موكلون بقبض الأرواح. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، إذ أن ملك الموت إذا أخرجها من البدن، وإذا عنده ملائكة نزلوا، إن كان الرجل من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، فهو يكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك. إن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، يأخذون الروح والعياذ بالله، يجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها والعياذ بالله، ثم ترجع إلى الأرض، ترجع إلى الأرض. وتلا قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. نسأل الله العافية. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت، من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هو الذي يباشر قبضها، فلا منافاة إذن. والذي يأمر بذلك هو الله، فيكون في الحقيقة هو المتوفي. طيب، فيه أيضا ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلقة الذكر، إذا وجدوا حلقة الذكر والعلم جلسوا. وكذلك فيه ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله، تئن وقد قال طاووس، طاووس من التابعين، قد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأنه يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر الإمام أحمد، وترك الأنين، ترك الأنين، لأن كل شيء يكتب، كل شيء تقوله يكتب، ما يلفظ من قول، من هذه زائدة لتوكيد العموم، أي قول تقوله يكتب، لكن عاد قد تجاز عليه بخير أو بالشر، هذا حسب القول الذي قيل. فيه أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل وفي النهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيه ملائكة ركع وسجد لله في السماوات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. تعرفون الأطيط؟ الأطيط صرير الرحل، صرير الرحل اشتاد البعير، إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير، من ثقل الحمل، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. الله أكبر. وسعت السماء وفيها الملائكة العظيمة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال: إن هذا البيت المعمور يطوف به، أو قال يدخله 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فهمين المعنى؟ كل يوم يجي 70,000 ملك غير اللي جوه بالأمس، ولا يعودون له أبدا. يجي ناس ملائكة آخرين، يأتي ناس ملائكة آخرون غير من سبق. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى ليقضي علينا ربك؟ يعني ليهلكنا ويميتنا. يدعون الله أن الله يموتهم لأنهم في عذاب والعياذ بالله ما يصبر عليه. يقولون: ليقضي علينا ربك، فيقول: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة يا أخوان؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي. يشاهدون ولا لا؟ لا، لكن قد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي، مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الفضول، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم. يجب علينا أن نؤمن بذلك. فإن قال قائل: أنا لم أرهم، فنقول: أخبرك عنهم من خلقهم، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. عرفتم؟ طيب، فإذا أخبرك عنهم من خلقهم وهو الله، وجب عليك أن تؤمن بهم. طيب، هل هم أجساد أو أرواح؟ ها؟ لا، هم أجساد، هم أجساد، بدليل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فإذن هم أجساد، خلافا لمن قال إنهم أرواح. طيب، إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ يقول له: هل لك عقل؟ ها؟ قل لا. ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. ولهذا بعض الكتاب العصريين قال إن الملائكة إنها أرواح بلا أجساد، وأنه لا عقول لها، أعوذ بالله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. يقول بلا عقل، ويثنى عليهم هذا الثناء: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونقول ذولا ما لهم عقول، يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به، يبلغون الوحي، ونقول ما لهم عقول. أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقل لهم، هو أحق من يوصف بعدم العقل. طيب، هؤلاء الملائكة إذا قال قائل كيف أؤمن بهم وأنا لم أرهم، قلنا أخبرك عنهم من خلقهم وأنت تؤمن به، فيجب علينا أن نؤمن بهم. كما أنهم أحيانا يشاهدون، فقد جاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال الصحابة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، صاروا موجودين ولا لا؟ موجودين، هكذا ثبت. وأحيانا بعض المحتضرين يشاهدون ملائكة الملائكة اللي يقبضون الروح، كما حدثنا بذلك كثير من الناس أنهم يشاهدون الملائكة التي حضرت لقبض أرواحهم. نعم، وهذا كثير. وعلى هذا فنقول إن وجود الملائكة أمر، والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب. لكن نحن لا نعرف كل الكتب، ماذا نعرف منها؟ نشوف التوراة، صحف إبراهيم وموسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، ستة. لأن صحف إبراهيم بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، إن كانت التوراة فهي خمسة وإن كانت غيرها فهي ستة، ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالا. ورسله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل محمد على أن أولهم نوح. نعم، من القرآن ومن السنة. عبد الرحمن،
1: شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوحا،
0: شرع لكم من الدين
1: ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليه، وما وصينا به
0: نعم
1: إبراهيم وموسى وعيسى
0: مريم، وعيسى أن أقيم الدين، ما هي بن مريم؟
1: أقيم
0: الدين، معروفين. وش وجه الدلالة من الآية؟
1: بدأ بشسمه كلام ما وصى به نوحا،
0: أنا أول واحد. ما هو بظاهر
2: قوله تعالى إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح النبي من
0: بعده. نعم، إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي رسالة. طيب في آية ثانية؟
1: قال

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة، وفي رواية تامة تامة، وفي رواية من صلى الغداة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحديث من الصحيحة 3403، قال: أخرجه الترمذي 586 والأصبهاني في الترغيب من طريق أبي ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الترمذي: حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري، عن أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث واسمه هلال. قلت: لكن الجمهور على تضعيفه، ولذلك قال الذهبي في كتاب المغني: ضعفوه، وكذا قال في الكاشف، وزاد سوى بن حبان، قال الحافظ ضعيف، لكن تابعه القاسم عن أبي أمامة به عند الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عنه قلت: وهذا سند حسن، رجاله ثقات على الخلاف المعروف في القاسم صاحب أبي أمامة. وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني، وفيه كلام لا يضر هنا، ولذلك قال المنذري والهيثمي، الهيثمي تبع للمنذري غالبا في الأحكام في مثل ما أخذ من الترغيب وما كان من ذلك، رواه الطبراني وإسناده جيد. وله طريق أخرى يرويه الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غابر عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ: من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي صلاة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجته وعمرته. أخرجه الطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق، والأحوص بن حكيم ضعيف لسوء حفظه، أي صالح في الشواهد. وعبد الله بن غابر بالغين المعجمة هو أبو عامر الشامي الحمصي الألهاني، وهو ثقة. ثم أخرجه الطبراني وابن عساكر أيضا من طريقين آخرين عن الأحوص به، إلا أنه قرن مع أبي أمامة عتبة بن عبد السلمي. وقال المنذري: رواه الطبراني.

0: بعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة. قلت يشير إلى الأحوص بن حكيم، وقد بيّن ذلك الهيثمي فقال رواه الطبراني في الأحوص، ثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة، وبقي في رجال ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر، معنى أنه وافق على تحسينه بل صرح بتحسينه من طريق الطبراني في المعجم الكبير، قال وهذا إسناد حسن وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أنه لو جلس ينتظر إلى طلوع الشمس وصلى الضحى إلى يعني بعد أن طلعت الشمس قيد رمح وهو يذكر الله يقرأ القرآن، أفضل الذكر قراءة القرآن، سيقرأ ما يسر الله له ثم يصلي فيحصل على خير كثير، لكن هذا لا يقوم مقام حجة الإسلام ولا حجة التطوع. من حج فلم يرفث ولم يرفث ولا يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لكن له هذا الفضل يعطيه الله عز وجل يكرمه ترغيبا في الخيرات، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهو وقت قصير ولا سيما في هذه الأيام، ربما نحو ساعة من صلاة الفجر إلى صلاة الضحى، وتلك التي تسمى صلاة الإشراق هي الضحى، ما في صلاة خاصة اسمها الإشراق.
1: يقول السائل هل هذه السور أفضل سور القرآن؟ ياسين، الرحمن، الملك، الواقعة، الكهف، الحديد، وما أفضل سور القرآن الصحيحة؟
0: الجواب هذه سور عظيمة، وفي الكهف أدلة ثابتة في فضلها، لا سيما أن من قرأ في 10 آيات من أولها عصي من الدجال، وهكذا سورة الملك الواقية من عذاب القبر 30 آية من قرأها أي أنها واقية من عذاب القبر، وصار سورة ياسين جاء أنها قلب القرآن ولا يثبت، وهي سورة عظيمة، وكتاب الله كله عظيم، سماه الله العظيم القرآن العظيم، وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة، إلا أن أفضل سورة على الإطلاق هي الفاتحة كما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم سورة معك الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أفضل سورة على الإطلاق سورة الفاتحة. وهكذا سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان صاحبهم، قال اقرأوا البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. هذه نصوص على فضل هذه في الجملة، وإلا فهناك آيات من البقرة كآيات الكرسي وآخر آيتين البقرة وغير ذلك. وهكذا المعوذتان ما تعوذ أحد بمثلهما، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلهما، ومع ذلك يعني يقال القرآن يتفاضل على هذا معتقد أهل السنة، ما دل عليه مثلا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة في تفضيل آية الكرسي، أي آية معك أعظم، هكذا أبان أن سورة الفاتحة أفضل وأعظم. القرآن يتفاضل وكله كتاب الله، كله كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، لكن جعله الله سبحانه تكلم به وجاء وهو يتفاضل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
1: يقول السائل: هل اسم منتصر فيه محذور؟
0: ما أعلم مانعا، منتصر أو منصور، معنى منصور، سواء انتصر أو نصر، منتصر، منصور، محمود، حامد، ما كان من ذلك يعني فيها يظهر منها التزكية، لكن حتى محمد تزكية، صالح تزكية، وقد تسمى بها السلف رضوان الله عليهم، ما نعلم من مانع مثل هذا.
1: يقول السائل: أنا طالب علم جديد في هذا المركز، ولي إخوة يعينونني على الخير في هذا المركز، حتى إن أني بتشجيعهم أحفظ كثيرا من القرآن، لكن تضيع الأوقات كثيرا، ومع ذلك لا أدري كيف البركة التي تحصل لي بتشجيعهم، فما نصيحتكم لي؟ هل أبقى معهم أم أفترق عنهم؟ ليس فراق هجران، وإنما فراق لأجل الحفاظ على الأوقات.
0: ما داموا جلساء خير ظفر بجلساء الخير، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ما يضرك جليس الخير أبدا، ما هو إلا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. والله قد حث على جلساء الخير: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا بأس أن تقبل على شأنك وعلى المحفوظات وكذا، بحيث أنه إذا كان هناك يضيع شيء من الوقت. أما جلساء الخير وطلاب العلم والنشيطون، النشيط في طلب العلم إذا جالسته تجد منه دلالات خير وتوجيهات خير وانتفاع ومذاكرة وأنس، ما تخسر بمجالسته أبدا. السني الصالح ما تخسر بمجالسة سفرا أو حضرا، سفرا أو حضرا، الجلسة الواحدة غنيمة مع الصالح، رب جلسة مع صالح تهديك، ورب جلسة مع فاسق ترديك، ولكل قوم هاد، ربما يكون هدايتك بسبب هذه الجلسة عن طريق هذا الهادي بدلالة الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة. فمن وفقه الله لمجالسة الصالحين السلفيين الثابتين على الحق فقد هدي بإذن الله عز وجل. والسلفيون يتفاوتون، منهم النشيط ومنهم الضعيف، ضعيف النشاط، فاختر النشيط صاحب الهمة العالية، ليس معناه هجرانا للآخر، لكن كونك تكون مع إنسان ذي همة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والهمم قد تكون جبلة وقد تكون اكتسابا، والكرم ومكارم الأخلاق جملة قد تكتسب من ذويها، فإذا جالست ذوي الهمم العالية قد تكتسب خيرا ونفعا وتزكية وأخلاقا ونصحا وثباتا وضبطا للسانك وحفظا لأوقاتك وتهذيبا لجنانك وأخلاقك ومعاملتك، حتى القلب استفيد، إذا استفاد القلب استفادت الجوارح، وإذا خرب القلب خرب القلب خربت الجوارح، كما في حديث النعمان رضي الله عنه. يا أخوان، مجالسة الصالحين في هذا الزمان، في كل زمان هي غنم، لكن في هذا الزمان والله أعظم أن تجد جليسا صالحا، وأغرب أنت في زمان المعينون على الخير قليل والجارفون إلى الشر كثير، المعينون على العلم والسنة قليل والجارفون إلى الدنيا والغفلة كثير، حتى من محب الخير قد ربما ما تجد عنده ذلك الفهم الصحيح الثاقب لما ينفع. على هذا بارك الله فيكم، نتواصى بتقوى الله وبالحرص على الوقت، فهو رأس المال، رأس مالك ورأس ما تستفيده من هذا الدنيا إذا أخذت وقتك في طاعة الله واستثمرته في مرضاة الله.
1: يقول السائل: أنا طالب علم جديد، فحبذا لو تعرفوننا ما معنى هذه المقالات والمصطلحات، ما معنى قولكم قال الحافظ.
0: حافظ غالبا يطلق على ابن حجر، إذا كنا مثلا في فتح الباري نقول قال الحافظ يعني ابن حجر، وقد يطلق على ابن كثير إذا كنا مثلا يعني في التفسير نقول قال الحافظ أي ابن كثير، هو حافظ حفاظ كثير، فيطلق هذا على، لكن من آخر من لقب بهذا اللقب اشتهر الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر، وإلا فالحفاظ. وإذا كنا مثلا نقرأ لابن رجب نقول قال الحافظ بن رجب، هؤلاء كلهم حفاظ على مستواهم، لكن الحفظ عند المتقدمين أعظم. لو يعني ما ابن رجب مثلا أو ابن حجر أو ابن كثير وأمثال هؤلاء بجانب ابن معين، حافظ ابن معين، الحافظ يحيى بن القطان، ابن سعيد القطان، الحافظ مثل أبي حاتم الرازي، مثل أبي زرعة، مثل أمثال البخاري، أمثال هؤلاء، هؤلاء حفاظ، لكن حفاظ على مستوى أزمنتهم وبعدهم، كل على قدره، فهؤلاء حفاظ وأولئك أعظم حفظا، وما هؤلاء إلا مستفيدون ممن سبق، كما أننا مستفيدون من الجميع ممن سبق.
1: قال
0: ونحمد الله، ونحمد الله أن جعلنا عالة على هؤلاء، عالة نعمة.
1: قال القاضي،
0: القاضي غالبا يطلق على في شرح مسلم مثلا أو كذا، القاضي عياض، فإن الحافظ فإن النووي حافظ ترونه، النووي إذا قال القاضي يعني، وكذا أيضا من بعده من بعد القاضي يقترفون من كتاب المعلم شرح مسلم، يعني فيما يتعلق في شرح القاضي عياض على صحيح مسلم يقترفون من شرح القاضي عياض، قال القاضي قال القاضي، حتى فيما يتعلق بالكلمات يعني وضبط الكلمات نعم. وقد يطلق القاضي مثلا على إسماعيل القاضي إذا كان في صفة الصلاة، قال القاضي إسماعيل، ربما قالوا إسماعيل القاضي وربما قالوا القاضي، لكن الأول أكثر. وربما في أهل اليمن مثلا يقولون قاضي قاضي القضاة، ويطلقون على الشوكاني، لكن كلمة الشوكاني أشهر، القضاة كثير، إنما في شرح مسلم هذا المقصود.
1: رواه أصحاب السنن،
0: مشهور أصحاب السنن، أصحاب الأربع، السنن أبي داود، أصحاب السنن هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا هو الغالب إذا أطلقوا هذا أصحاب السنن نعم.
1: رواه الستة،
0: أصحاب السنن مع الصحيحين البخاري ومسلم، ستة يطلقون عليهم، ستة كتب الست، الأمات ست، ستة كل هذا.
1: رواه الخمسة،
0: الخمسة يضيفون إليهم أحمد، إلى السنن الأربع يضيفون أحمد فيقول رواه الخمسة، بعضهم هكذا يفعل.
1: حسن لذاته،
0: حسن لذاته إذا اتصل إسناده بنقل العدول الذين خف ضبط بعضهم، ضبطهم أو ضبط بعضهم، مثل أن يكون السند متصل بالثقات وفيه صدوق، أو السند متصل بصدوق صدوق، أو من يحسن حديثه يقال حسن لذاته، خف ضبطهم أو ضبط بعضهم، وشأنه شأن الصحيح، ولا يكون شاذا ولا معلى، إنما حصل أن خف ضبطهم أو ضبط بعضهم.
1: حسن لغيره،
0: حسن لغيره الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، كان يكون حديث من طريق من لهيعة، حديث من طريق صالح المريحتي، حديث من طريق يعني ليث بن أبي سليم، اجتمع هذا ولا الضعفاء تلملموا إذا بهم صاروا أقوياء، صار حديثهم حسنا، حسنا لغيره.
1: حسن لشواهده،
0: بمثله، حسن لغيره أو بشواهده، حسن بغيره، حسن لغيره، حسن بشواهده، مثل هذا معناه أنه ما هو لذاته.
1: صحيح لغيره،
0: الحسن إذا اجتمع مع الحسن أو إذا تكاثرت الضعاف التي الضعف فيها منجبر يرتقي إلى إلى الصحيح لذاته لغيره، إذا الصحيح لغيره، نعم الصحيح لغيره.
1: معل،
0: معل هذه كلمة واسعة، قد يكون معلم بالإرسال، معلم بالوقف، يعني جاء متصلا ومرسلا، جاء مرفوعا أو موقوفا، جاء كذلك يعني ماذا في علة خفية ما علمت فيه انقلاب، في هذا باب المعل واسع. معل يعني كلمة واسعة، يعني يندرج فيها أعداد الضعفاء. فالعلية العلة قد تكون جلية، العلة علة جلية مثل أن يكون فيه ضعيف واضح إما كذابا، علة جلية. وقد تكون خفية كما ترى في كتاب العلة للدارقطني يقول قد جاء عن فلان وعن فلان الصواب كذا، هذه علة خفية ما علمناها نحن، علمها الحفاظ فأبانوها للناس، أبو حاتم أمثال هؤلاء، هذه علة خفية، قال علة جلية علة خفية. نعم، يعني قد يكون مثلا جاء متصل يعني بسند صحيح ظاهره الصحة، ثم تأتي أنه شاذ، شذ بهذا اللفظ فلان أو بهذا الحديث فلان، وإنما روي الحديث عن فلان، هذه من باب العلل الخفية.
1: طبع على قلبه،
0: طبع على قلبه معنى على أنه ختم، بالطبع معنى الختم، ما طبع على القلب هذا معناه أنه كما ذكر الله في كتابه طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، شأن المنافق الذي طبع على قلبه صفة المنافق.
1: يقول وبأي باب تنصحونني أبدأ لأتوسع، وبأي كتاب؟
0: ابدأ بارك الله فيك بما يسهل عليك، أطرق العلم من بابه، إذا كنت يعني تريد تتدرج في العلوم بدأ بالقرآن، احفظ القرآن، جود القرآن، وكون قد ملأت يديك من الخير، احفظ رياض الصالحين، احفظ الأربعين النووية، ابدأ بها قبل غيرها واتقنها وافهم شرحها، شروحها كثيرة وسهلة، احفظ مثل رياض الصالحين، احفظ وتكون ملأت يديك من الخير، يعني إن استطعت حفظ بلوغ المرأة ومطالعته وعمدة الأحكام ومطالعته مثل ذلك، هكذا تدرج في العلوم، اعتني بالنحو، خذ منه ما يستقيم به لسانك، لا بد هذا من الضروريات، علم الضروري، اعتني بالمصطلح، خذ منه ما تفهم به مثل هذه المعاني البيكونية، اختصار علوم الحديث، قدمت من الصلاح، نعم بعض المنظومات مثل قصب السكر إن استطعت مثلا، أو أصلها لنخبة الفكر، أو مثل غرامي صحيح، يا إخوان هذه منظومة مختصرة متوقلة في مصطلح الحديث، مختصرة جميلة هذه غرامي صحيح، والرجى منك معضل. فأنا لما شرحتها تعجبت من الغزارة العلمية فيها، لأن عليها شرحها غير واحد، فاقرأها وانظر كيف يعني يغوص في هذه المعاني، معاني علم الحديث، خذ في علم الأصول، لابد من علم الضروري أن تفهم من الأصول بدائيات، يعني تفهم الخاص والعام ويجمل الفصل والناسخ والمنسوخ، لابد من هذا، أعني خذ في الفرائض أيضا ما تفهم به، خذ من كل علم أحسنه، تدرج في العلوم واصبر، لا تستعجل، تريد العلم لا تستعجل، تريد العلم لا تستعجل، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تترك سلاحك وهو العلم وهو المحفوظات، لا تستعجل واستمر، ولا تهمل في الأوقات، تريد العلم ادأب عليه، نسأل الله التوفيق، كما قال الله جل وعلا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، تريد العلم لا تشغل بالدنيا، تريد العلم لا تتعسكر، ما تتعسكر صحيح والله نقيضان، تريد العلم لا تتفندم، الفندمة لها شأنها والعلم له شأنه، وللحروب أقوام بها علموا وعرفوا، وبالدفات أقلام وحساب كتاب وحساب، تريد العلم لا تنافس أهل الدنيا في دنياهم، وتريد أن تكون في الذروة مع ذاك فلان فلان فعل بنى وفلان رفع الدور كذا وفلان، ما تنافس، إن جاءك خير هذا خير، إن ما جاء اطلب العلم، هذا كل شيء معروف بابه، كل شيء معروف بابه، تريد العلم لا تتحزب ولا مصخطة والله، لا تتحزب ولا تضيع، وقد ضاع أذكى منك، أذكى مني ومنك، ما عندنا شيء، إحنا ما عندنا شيء، ما في إلا لطف الله. لكن أقصد أنه قد ضاع أناس أذكياء في غاية من الذكاء بسبب الفتنة والبدعة، مسخوا. تريد العلم لا تجاري أهل الأهواء وتجالسهم، يضيقون صدرك، يضيعون عليك وقتك، يبغضون إليك الصالحين ويفتنون، يفتنونك، يفتنونك بعد أن كنت على خير تصير على شر. وهذا كله أدلته كثيرة، ونسأل الله التوفيق ويدفع عنا الفتن. وإذا ابتلي إنسان بأن ضاع من وقته شيء يندم عليه، هذا من التوبة، صحيح التوبة على ضياع الأوقات، أن تندم على ما فات من أوقاتك التي ضاعت، فالأوقات حسرة، ضياعها حسرة، سواء ضياع كلي أو جزئي. اندم على ما فات من وقتك، من عمرك الذي ما استفدته في العلم النافع والعبادة التي تدخرها عند الله عز وجل، هذا من التوبة المطلوبة.
1: يقول السائل: شخص بنى بيتا على المقبرة ثم بعد فترة حصل فيهم مس من الجن، فاتهموا بعض الناس وقال بعضهم إنه بسبب البناء على المقبرة، فما قولكم في هذا؟
0: قد يكون حربا من الله، يعني يبني على بيوت الناس، هذه المقبرة بيوت ناس، بيوت مسلمين ديارهم. وكان البيت بالعبد، حديث أبي ذر سماه، سمى القبر بيتا، وهكذا السلام عليكم أهل الديار، هذه ديارهم، فأنت تهجم على ديارهم، وبعض الناس يشددهم منها ويسكن، يشددهم معنى ينقلهم، قل أنا قد سكنت وأنا سأحفر هذا المكان وسأنقلهم إلى مكان كذا. لو جاء واحد ينزحك، انظروا لما نزحنا الرافضة كيف نبغضهم وندعو عليهم ليل نهار، يعني ظلمونا ظلم هذا. كذلك تنزيحك لهؤلاء الميتين من قبورهم وتنقلتهم من قبورهم وإخراجهم من ديارهم ما يجوز لك، هذه ديارهم، هذا ظلم. فسواء إخراجهم أو السكن عليهم وقضاء الحاجة على أماكنهم، وكما تعرف أن العيد في ذلك، هذا لا يجوز. نعم، فيما يتعلق ربما حرب من الله، فإذا رأيت شرا في مثل ذلك فاعلم أنك تحتاج أن تنتقل عن هذه المعصية، خذ ما كان من أثاثك وأدواتك وأشيائك وحديد مذا خشابك وانتقل لك مكان آخر، ولا تشدد الناس، الظلم ظلمات.
1: السؤال الأخير يقول: أنا طالب علم وحصل لي من الذنوب ما حصل، صغيرها وكبيرها، وأجد صعوبة وقسوة وسوء فهم، أحفظ وأنسى سريعا، فرغبت أن أشتغل وأجمع المال لأداء فريضة الحج عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، مع العلم أني لم أحج مسبقا، ومع العلم أيضا أني أستطيع بفضل الله أن أجمع المال خلال 3 أشهر إذا عملت، فما نصيحتكم لي؟
0: أطلب العلم وبدل السبب في الحج، سبب تستطيع مثلا أن تجمع بين العلم وبين الطلب، لا تصرف، ربما تسترسل في العمل وبعد ذلك تشغل. فاطلب العلم، ولا وإن تيسر لك الحج أمر طيب، أداء فريضة، فريضة وكما تعرف يهدم ما قبله، وإن لم يتيسر ما استطعت، إلا الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واسلك سبيل مثلا السبب بقدر ما تستطيع، والله الموفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث كف عنا جشاءك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحديث مما احتج به العلامة الألباني رحمه الله وهو في الصحيحة رقم 343: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة. قال رويا من حديث ابن عمر وأبي جحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان ثم ساق طرقها. حديث ابن عمر يرويه عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر قال تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره قال كف عنا جشاك. رجل الترمذي وابن ماجه. وفيه يحيى بن مسلم البكاء ضعيف وعبد المزيد عبد العزيز بن عبد الله القرشي منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل أن أبي هذا حديث منكر، هذا حديث ابن عمر منكر كما تقدم. الحديث الثاني حديث أبي جحيفة وله عنه طرق. الأولى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أكلت خبزا بلحم أو خبز بر بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأت فقال احبس أو كفف جشاءك. الحديث إن أكثر الناس شبعا يود في الدنيا. وزاد قال فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع والبيهقي في الأدب من طريق الوليد بن عمرو بن ساج عنه. قلت والوليد هذا ضعيف ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما لكنه لم ينفرد به. قال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وذكر حديثا كان في كتاب عمرو بن مرزوق ولم يحدث به عن مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة فذكره. سمعت أبي يقول حديث باطل ولم يبلغني أن عمرو بن مرزوق حدث به قط. الأول منكر والثاني باطل. الطريق الثاني عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة به أخرجه الحاكم في المستدرك حاكم الرابع 121 عن فهد بن عوف قال حدثنا فضل بن أبي الفضل الأزدي قال أخبرني عمر بن موسى قال أخبرني علي بن الأقمر وقال صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله يعني رد على الحاكم. قلت فهد قال المديني بن المديني كذاب وقال المديني هكذا وعمر هالك. وهذا الطريق أيضا شديدة الضعف. الطريق الثالث عن أبي رجاء من سمع أبا جحيفة ما هذه فيها مبهم. وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط الكبير بأسانيد وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. حديث ابن عمر وقال ابن عمر قال تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسر من جشأتك فإن ذكر الحديث فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. الذي يلي حديث ابن عباس إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. قال منذر والطبراني بإسناد حسن وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الطبراني وقال لم يروه عن فضيل الله يحيى بن سليمان القرشي فيه مقال. وقال العراقي في تخريج الإحياء إسناده ضعيف. الحديث الذي يليه حديث سلمان يرويه عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي أني سمعت رسول يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هكذا قال أخرجه ابن ماجه ثم قالوا أخرجه ابن أبي الدنيا أي في كتاب الجوع والعقيل في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية. وقال العقيل عطية في إسناده فيه نظر. قلت وتعقبه الذهبي فقال ليس الضعف إلا أن الحديث انفرد به واهن. وأقول واهن وهو محمد هو سعيد بن محمد الوراق. وأقول كلا ليس الضعف من سعيد فقط فإن عطية مع قول العقيل فيه ما عرفته ولم يوثقه غير ابن حبان زيد بن وهب عن عطية. ومن المعلوم أن توثيقه غير معتمد عند المحققين العلماء النقاد ومنهم الذهبي نفسه ولهذا لم يوثقه الحافظ في التقريب إنما قال مقبول. قال فيه مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. ومنه يتبين أن تعقب الذهب إلى قيل ما لا طائل تحته، وأن الحديث علتين: سعيد الوراق وعطية الجهني. وجملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة، وهي وإن كانت أكثر مفرداتها لا تخلو من ضعف، بل بعضها شديدة الضعف، فإن بعضها حسن لذاته. مثل ماذا؟ أما الذي عندنا ما مر بنا ما هو حسن لذاته، إنما الطبراني حسنه، مع أنه قد قال يعني ماذا أبو نعيم فيه مقال الله أعلم ما هذا المقال المذكور ما تبين. كما تقدم، ولذلك فإني أرى أخيرا أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحيح، والله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. أن الحديث صحيح الشيخ الألباني بالرقم المذكور 343 بهذه الطرق الركيكة، وحسنه السيوطي في الجامع. ما قال: والنهي عن الجشاء نهي عن سببه هو الشبع، وهو مذموم طبا شبع الكثير وشرعا، كيف وهو يقرب الشيطان ويهيج النفس إلى الطغيان، والجوع يضيق مجاري الشيطان ويكسر سطوه سطوة النفس فيندفع شرهما، ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات، ثم يتبعها شدة الرغبة إلى الجاه والمال، واللذات هي الوسيلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات، ثم يتبع ذلك استكثار المال والجاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، ثم يتولد من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء، ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاء، ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر، ومن ذلك وذلك مفض إلى الجوع في القيامة وعدم السلامة، إلى الجوع يوم القيامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك. كل طرقه ضعاف، ما منها شيء إلا ما قال هنا فيه مقال، هذا ما تبين فيه الحال، ما عرفنا ما قيل فيه، فكلها ضعاف شديد الضعف، بعضها فيها كذاب بعضها فيها متروك، لكن هو يصححه والسيوطي يحسنه، ومحمول على القول بثبوته على الشبع الذي لقصد الذي لقصد التخمة والتسمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيهم السمن، قال الشراح: إنما ذلك في من يأكل لقصد السمن، لقصد التسمن، لا لقصد يعني سد الجوع، وإلا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه حتى شبعوا، كما في حديث أبي الهيثم بن مالك بن التيهان حين كانوا خرجوا جائعين من شدة الجوع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد عمر وكذا أبو بكر: كما أخرجكما؟ قال: الجوع. فانطلق إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان فأطعمهما فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا الماء، أكلوا البسر، أكلوا اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجكما من جوع من بين بيوتكما الجوع ما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. وهذا معناه أنه في بعض الأوقات شبع. وأبو هريرة أيضا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سأل عمر عن مسألة، ما استطاع أن يقول: أنا جائع يا عمر أطعمني، فأفتاه مشى. ثم سأل أبو بكر فأفتاه مشى، ثم سأل الرسول فقال: إلحق يا أبا هريرة، أباهر إلحق، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد هل عندنا شيء، قالوا: لبن يا رسول الله، أهداه بنو فلان. فقال: أدعوا لأصحاب الصفة. هدعاهم من إناء، أخذوا مجالسهم وقال: أعطهم. كان يعطي الواحد فيشرب حتى يروى، والآخر يشرب حتى يروى، ذلك القدح الذي في يد أبي هريرة، حتى شربوا جميعا. ثم قال: اجلس يا أبا هريرة اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال فشربت، قال إيه؟ قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، ومعناه أنه شرب حتى شبع ما وجد مسلكا، لا أنا ما استطاع أن يشرب شيئا. وهذا ما هو على كل حين، هذا معناه أنه شبع في بعض الحالات، فيحمل الحديث على القول بثبوته على هذه الطرق الرقيقة، أحمل على قصد التسمن وعلى الشبع المستدام الذي قصده التخمة، الذي شأنه التخمة. وهذا والله مضر كما ذكر المناوي في فيض القدير، مضر صحة. وكم ترون من أصحاب التخمة الذي ما يجد له مسلكا لا ليل ولا نهار، ليل شبعان ونهار شبعان، وإن وجد فجوة صغيرة أباها. كما كان بعض الناس يعني يعجب الفتة، فكان يأكل من هنا ويأكل من هنا ثم يقول بقي في البطن زاوية لا تملأها إلا الفتة، يعني لا بد من أكل الفتة تعبي تلك الزاوية. فمن كان هذا حاله لا شك أن التخمة تثقل عليه، وأنه ربما يهجم عليه السكر، وأنه يصاب بالنقرس ما يسمى داء الملوك كثرة اللحوم والدسوم، وأنه تأتيه أيضا أمراض تثقله، أمراض سمنة والدسوم والثلاثيات التي في البطن يسمى الشحوم الثلاثية، وأنه يهجم عليه كذلك ماذا ما الكوليسترول وأمثال ذلك، أمراض كثيرة تأتيه بسبب كثرة هذه الجشاء. فهذا الحديث يعتبر تدبيرا طبيا أكثر، هذا فيه أكثر الناس شبعا، معناه الذي يكثر. وهذا محمول على أن الكفار كلهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، هم أكثر الناس شبعا. أما المؤمن فإنه يعني ليس كذلك. وقد جاء في حديث المقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان لا بد فثلث لطعامه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بحسب امرئ مثل قيمة تقي من صلبة، فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي الطعام له ثلث والشراب يبقى أيضا إن أراد يشرب الثلث، وبقي النفس، بقي النفس. هذا تدبير صحي عظيم كما تراه في جامع العلوم والحكم لابن رجب جدا، هذا مشروع في ضمن 50 الحديث التي في 40، ضمن 40 تمام 40. فهو يعتبر من تدبير الصحي المهم. وقد اضطر في هذه الآونة الناس في هذه الآونة إلى هذا التدبير الصحي، إلى أنه إن كثرت عليه الأمراض أو جاء منه الصداع والحرارة في الجسم، أو جاءت كذلك أيضا يعني سكر وبعض الثقل وما كان من ذلك، ذهب يقص المعدة. فإذا قص المعدة وجد خفة مثلا، وجد خفة، لكن خفة بعد جهد جهيد من الجوع، بعد جهد جهيد من الجوع، ما تأتي الخفة بسهولة. نعم. ثم بعد ذلك يكون يقسط تقسيطا، يأكل إذا أكثر قليلا، إذا أكثر قليلا ما يستطيع يأكل كثيرا، إنما هذا يسمى حمية اضطرارية، الذي ما يحتمي اختياريا يجعلونه يحتميه اضطراريا، يحتمي غصبا ما يستطيع يأكل حتى لا يأكل إلا القليل. وذهب بعض السمان، بعض إخواننا الذي كان يعني سمين جدا وتعب، قال انظر لي حلا، قال ما في حل هذا إلا أنك يعني امسك هذه واطلق هذه، يعني امسك يدك واطلق رجلك. ثم أعطاه حمية، كل كذا فقط وكل كذا وكل كذا، وتريض فأخف واستراح بدون أن يقص ولا شيء، لكن جوعه، لا تأكل إلا كذا ولا تأكل إلا كذا، امسك هذه، قالوا هذه هي التي جعلت التسمن. قال ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، حديث المقدام الذي في هو 47 من 50 حديث، ما ملأ آدم وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة أكلات، يعني جمع أكلة خفيفة. لو استعمل الناس هذه الكلمات، لو استعمل، قال: وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولا تعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. يعني معناها أماكن الطب ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء أصل لأن أصل كل داء التخم، التخم الذي هو متجشي، وينبعث عن ذلك القرحات أيضا، أن كثرة التخم قرحة المعدة والحموضة، تنبعث من ذلك الحموضة، شدة الحموضة. الجائع لا يجد حموضة الذي في شدة الجوع، والذي يدبر تطبير الطعام غالبا ما يصاب بالقرحات غالبا. قال: كما قال بعضهم أصل كل داء البرد، البردة، وروي مرفوعا لا يصح ولا يصح رفعه. وقال الحارث بن كلدة: طبيب العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، وقد جاء مرفوعا ولا يصح موضوع. وقال الحارث أيضا: طبيب العرب الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. والله حكم، قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. قال: فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته، وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، ويجرب الإنسان أنه يزداد إيمانه في رمضان، ويزداد إيمانه إذا صام يوما وأفطر يوما إذا كثر من الصيام. يعني من أسباب رقة القلب. وأيضا أن كثرة التخمة من كثرة يسبب النسيان، البلادة في الذهن. أنت تأتي وأنت صائم تقرأ القرآن، تقرأ مثلا السورة في صلاة الظهر، ما شاء الله سهلة معك، بعد أن تتعشى وتعبي وبعد ذلك تأتي تراجعها، وإذا بها ثقيلة عليك، ما عاد صارت محفوظة مثل الظهر مثل العصر. وأما قال: وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس، دع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. حكم. ذكر في هذا أيضا عدة يعني جدير بالقراءة هذا الحديث من جامع العلوم والحكم لما فيه من الفوائد، عدة فوائد. يعني صار التباهي الآن بكثرة الشبع، صدقت الحديث في الصحيح: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أما قدم له طعام كثير فأكله. فقال النبي ذاك الرجل مشرك، قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، معناه أن أكل المؤمن قليل. هذا لا يعني على أن الإنسان يتكلف ذلك، ولكن تدبير الطعام، التدبير الصحي للطعام أن تقوم وأنت تشتهيه، هذا مجمع عليه عند الأطباء. أنت لا تقوم وقد خلاص قد سكرت جميع، يعني ما تجد شيء لمجال، قم وأنت عادك لك رغبة في الطعام، لو أردت تأكل لأكلت.
1: يقول السائل: الحلف بالطلاق هل يكون طلاقا؟ وما الإجابة عمن يقول بأنه يكون يمينا حسب النية؟ وما الراجح فيها؟ وذكر الصواب حسب الدليل.
0: الدليل: إنما الأعمال بالنيات. إن كان الطلاق يريد به التهديد، ليس إلا قصد التهديد أو نحو ذلك، يقال حسب نيته. أما إن صرح به وقصد الطلاق فما يقال إنه بالنية بعد أن قصد، بل هذا عائد لنيته أنه أراد الطلاق. إنما يعلقون ما إذا كان على النية، إذا قال مثلا: إن خرجت من البيت أو إن فعلت كذا فأنت طالق، نيته، كما في البخاري قال: نيته، فأنت طالق، أي يسأل هل تنوي فراقها أم نويت تهديدها؟ فإن قال نويت تهديدها أن لا تخرج ما أردت فراق زوجتي، بعض أهل العلم يحلف أيمان أنه ما أراد ذلك ويقول له ما تقع لك عليك هذا.
1: السؤال الأخير يقول: الفرار من الزحف هل هو خاص بمن هو في المعركة أو يكون شاملاً لمن في المواقع؟
0: إذا اشتبك الجيشان أو كان يعني كهذا، هذا في موقع وهذا في موقع، ثم حصل مثلاً بينهما هجوم بعضهم على بعض ما كان من ذلك، فالفار بعد ذلك فار من الزحف، هذا يقال فرار من الزحف بعد الاشتباك، كما في سائر الأحاديث التي فيها إذا التقى الجيشان، كما قال الله سبحانه: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باع بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير. هذا بمعنى كما في سياق الآية وسباقها وفي الحديث بعد الالتقاء، أما قبل اللقاء يرى أنه ما له قدرة على مواجهة هذا العدو ولم يواجه ما يقال فار، ولم يواجه مثلا ما يقال فار من الزحف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الناس من مكة إلى أحد كان قد أشاروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولا يواجههم، فإذا جاءوا المدينة قاتلوهم، ثم إن بعضهم أشار فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلقاهم فتلقاهم، فكان بعد التلقي الذين فروا بعد التلقي هم الذين وصفوا بذلك في كتاب الله بعد أن واجهوا الأعداء وحصلت المعركة، أما لو بقوا في بيوتهم وما تلقوهم ما يعتبر هذا فرار إلا أن يأتوا إليهم هجم دفعوهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي أنتم تزحفون وهم يزحفون، فالآية فيها لقيتم والآية فيها أيضا زحفا، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكرر حمدنا لربنا سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، هدانا إلى الإسلام والسنة، وجعلنا من أهل هذه البقاع الطاهرة المباركة، وحبب إلينا العلم، فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من فضله، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الخير حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وقد يسر الله بهذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة، نلتقي فيه بآباء لنا وأبناء وإخوان، نلتقي فيه معهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجمعنا بهم مصلحة دنيا ولا رابطة نسب ولا حزبية مقيتة ولا عنصرية ذميمة ولا هوى، وإنما يجمعنا بكم أعظم رابط وأكرم رابط، وهو رابط الأخوة في الله، رابط الأخوة في الدين، رابط الأخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجمل به من أمر، وأكرم به وأنعم. وشكر الله لأخينا وحبيبنا وزميلنا القديم ورفيق دربنا الكريم
أخي أبا عبد الرحمن يوسف غرامة شيخ هذه الدار وأحد مشايخ الدعوة السلفية، وهو ممن نفع الله به في اليمن وخارجها، فشكر الله له مقدمته وحسن ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، إنه جواد كريم. وشكر الله لكم أيضا حضوركم، فهذا الجمع الكبير الكريم إن دل على شيء فإنما يدل على حب فيكم للخير وللعلم ولمجالس العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سمعتم أو لعل بعضكم سمع أن عنوان هذه المحاضرة هو التذكير بفريضة الجهاد والتحذير من بعض الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة التي وقع فيها كثير من العباد. هذا أمر الحاجة إليه ماسة، ولا سيما في أزمنتنا هذه. فأقول مستعينا بربي تبارك وتعالى: اعلموا أيها الناس أن هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكريمة، وهي فريضة الجهاد، فرضها الله على الأنبياء وأممهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أمته. وهذا ظاهر حينما تقرأ في كتاب الله، وهكذا في صحيح السنة، فإن ذلك ظاهر وجاءت فيه أدلة كثيرة. وهكذا أمر الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في آيات كثيرة، وذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة. فمن كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاءت هذه الآية بنفس هذا السياق في سورتين كريمتين: الأولى سورة التوبة، والثانية التحريم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر للنبي كما هو مقرر عند الأصوليين وعند أهل العلم أن الأمر للنبي أمر لأمته تبع، وأن نهي النبي عن شيء نهي لأمته إلا ما خصه الدليل. فقال الله عز وجل:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبسياق مقارب لهذا السياق في كتاب الله يخاطب الله أهل الإيمان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة قد جاء عن غيرهما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذن ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال الله أي لنبيه صلى الله عليه وسلم استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصحح الحديث الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه أدلة ظاهرة الدلالة واضحة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر العظيم وأمر به وأمرت به أمته وإذا قرأت في كتاب الله تمر بك 10 الآيات بل 100 الآيات تأمر بالجهاد، يأمر الله عز وجل فيها بقتال الكفار ويرغب في ذلك ويرهب من ترك ذلك آيات لا يتسع هذا المقام لسرد بعضها، وإذا أردنا أن نسترسل في سرد بعضها ربما انتهى الوقت ولم نأتي على بعض ما أردناه من التنبيه والتحذير من بعض المخالفات المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. والمقام مقام تذكير وليس مقام سرد واستقصاء. نعم أيها الناس، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكمة العظيمة التي لأجلها فرض الجهاد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في سورة البقرة. في سورة الأنفال قال ربنا الكبير المتعال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن الله بما يعملون بصير. فالحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي لأجلها فرض الله هذه العبادة وهي الجهاد في سبيله، إقامة هذا الدين في الأرض والقضاء على الفتنة وهي الشرك والكفر بالله رب العالمين سبحانه. الحكمة من فرضية هذه العبادة إخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولا يمكن، لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بغير هذه العبادة أبدا. فمن ظن أنه يمكن أن تتحقق هذه العبادة، أن يمكن أن تتحقق هذه الغاية بدون هذه العبادة، بدون الجهاد، فقد ظن ظنا خاطئا وضل الطريق وضل سواء السبيل. فإن الله هو الأعلم، هو الأعلم بما يصلح العباد، بما ينفعهم وما يضرهم، وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. ولأجل هذا فرض هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد، لأن الناس يختلفون، تختلف عقول الناس، تختلف اتجاهات الناس، تختلف أساليب الناس، تختلف مقدرات الناس، تختلف أيضا غرائز الناس، فكان لابد من اتخاذ أمر يحتاج إليه ولا يستغنى عنه. قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية في سورة الحديد تضمنت مسائل، منها أن الله أخبر أنه أنزل مع الرسل الكتب والبينات والميزان، وأيضا أنزل الحديد. قال أهل العلم: لأن الناس يختلفون، فمن الناس من يحتاج في هدايته إلى هذا الدين إلى شرح وتفصيل وتوضيح ودعوة ورفق ولين وأحيان مجادلة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا استخدمت معه هذا انقاد ودخل في هذا الخير وسلم وسلم، سلم من مغبة الكفر وسلم غيره. وبعض الناس لا ينفع معه هذا الأسلوب، لا تنفع معه هذه الطريقة، مهما وعظت، مهما نصحت، مهما استخدمت الأسلوب الحسن والحكمة والرفق واللين، فأنه معارض معاند، ركب الشيطان رأسه وقد ركب هو هواه، فلا يمكن أن ينقاد
إلا إذا رأى السيف مصلتا، إذا رأى السيف مصلتا. ومن تأمل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي طريق دعوته يجد هذا جليا. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، رزقه الله من حسن البيان والحكمة والرفق والموعظة والأسلوب بما لا يتأتى لأحد من الناس، ولا يمكن أن يكون ذلك في أحد من الخلق، لكن الله جعل هذا كله في محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الدعوة فإذا به يجد عنادا وإعراضا وشقاقا وجحودا وعداوة وأذية حتى من بعض الأقربين، من أقرب الناس إليه، من عمه، من عمه صنو أبيه وهو أبو لهب، وبعض الناس انقاد له وأسلم وتأثر بهذا الخير واستجاب لهذا الخير. ومرت الأيام ومرت السنون والأعوام، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، هاجر قومه، هاجر أصحابه، ثم هاجر بعدهم، ثم قامت دولة إسلام ناشئة جديدة في المدينة، فلم يتركها أهل الشر وجاءوا بحدهم وحديدهم واقتتل معهم في بدر، ثم نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أحد وحصل ما حصل من مما ابتلى الله به عباده لحكم من يعلمها، ودواليك أحد ثم خيبر ثم صلح الحديبية ثم فتح مكة، والعناد لا يزال من بعض الناس والإعراض والشقاق. فلما أيد الله نبيه بقوة وقدرة وصارت له صولة وجولة وصار السيف مصلتا، دخل مكة فطؤطئت الرؤوس ونكست. ما تظنون أني فاعل بكم، صحح هذه الرواية بعض أهل العلم، ما تظنون أني صانع بكم أخ كريم وابن أخ كريم. هنا تغيرت النبرة، تغير الصوت، تغير الأسلوب، لأن بعض الناس لابد معه من اتخاذ الوسيلة الأخرى، لابد من اتخاذ الوسيلة الأخرى. والله أحكم وأعلم وأرحم، ولذلك قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أدلة واضحة ومعجزات عظيمة، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، فإذا هذه العبادة لا يمكن أن يقوم دين الله وأن ترتفع راية التوحيد.

حضارات، هذا ليس بلازم. انتم صعبانين علينا زي ما نحن صعبانين عليكم، كلام ساقط، كلام سافل يتفوه به ويتودد به الى الغرب والى الكفار، ظنا منه جهلا او تجاهلا، وعلى شاكلته وطريقته قطيع قطيع كبير من البشر الذين هم صم عمي لا يعقلون ولا يفقهون. بعضهم يقول يعني لو سالمنا الكفار، لو سالمنا الكفار نعيش نعيش ويعيشون. أقول أتظن أنهم سيتركونك؟ الجواب لا، والله الذي لا إله إلا هو لن يتركوك لن يتركوك. يا أيها المسلم اقرأ اقرأ في كتاب ربك حتى تعرف الأمر بجلاء. قال رب الأرض والسماء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لما أقام أهل الإسلام في صدر الإسلام الأول أقاموا هذه الشعيرة العظيمة، عاشوا في عز، عاشوا في سلطان، في تمكين، حتى كان ملوك فرنسا وبريطانيا يكتبون لبعض قادة أهل الإسلام، ومنهم عبد الرحمن الناصر في الأندلس يكتب الواحد من أولئك من أولئكم الذين كانوا على كفر وعلى ملك ولكن يعرفون من أمامهم، فيأتون بالجزية ويرسلون بالهدايا ويكتبون الكتب ويكتب تحتها من خادمكم المطيع، خادمكم المطيع. يعلمون أنهم أمام قوة وأمام أسود، إذا بدأ أحدهم يستعرض عضلاته وبدأ يظن أنه على قدرة في مواجهة الإسلام وأهل الإسلام، تصفعه رسالة من أحد عظماء الإسلام: يا كلب الروم، والله لا نأتينك بجيش يحبون الموت كما تحبون الحياة، نأتيك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي. حينئذ ترجع ذاكرة هذا المتغطرس ويعلم أنه أمام قوة، قوة لا قدرة له ولا لعشرين ولا لأكثر من أمثاله أن يقف أمام هذه القوة التي تستمد قوتها وعزها ونصرها وتأييدها وتمكينها من رب الأرض والسماء الذي يقول للشيء إذا أراده إنما يقول له كن فيكون. متى كان هذا؟ كان هذا حينما كان القوم يتسارعون إلى الجهاد ويتنافسون على الجهاد، ويبكي الواحد منهم إذا لم تتيسر له سبل الجهاد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا. هل تولوا وهم يقولون الحمد لله عذرنا وتخارجنا وتخلصنا وسلمنا؟ لا لا لا لا، ما هكذا ما هكذا كانوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عباد الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا وأسى وحسرة. أولئك صنعوا مجدا، صنعوا مجدا، بنوا عزا، بنوا عزا، أسسوا خيرا ونشروا دينا وصل إلينا. أما نحن فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من أحوالنا. أيها الناس، الموضوع كبير، ولكن هيهات أن آتي على كل ما أريد، ولكني

0: أذكر أهم ما يتعلق بهذه الفقرة، فأقول إن أخطاء المسلمين فيما يتعلق بهذه العبادة أخطاء كثيرة، وقد أفردت ببعض التأليفات، وذكر بعض المؤلفين شيئا من ذلك ضمن كتب تناقش قضايا متعددة. وإن من أعظم الأخطاء التي وقع فيها أهل الإسلام فيما يتعلق بهذه الفريضة تركهم لها، إهمالهم لها، تناسيهم لها، عدم رغبتهم فيها. ماذا حصل للأمة؟ جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله، والحديث يصححه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله، وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. أليس هذا الحديث يحكي واقعا نحن فيه؟ هذا الحديث من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن شيء لم يكن قد وقع، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رضي الناس بالزرع، رضى الناس أهل الإسلام بالدنيا، رضي أهل الإسلام بما يعودون إليه أو تؤول إليه أمورهم من أمور الدنيا، ووقعوا في معاصي وسيئات، وفتحوا على أنفسهم أبوابا من الربا، ومنها بيع العينة، وحصل الذل. أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ تسحق عشرات الآلاف، انظر، ليس نفس واحدة ولا مئة نفس ولا ألف نفس، عشرات الآلاف من أهل الإسلام، من رجال ونساء وأطفال، وتدمر عليهم بيوتهم، تصب القذائف سبا، ويصرخون، ويتقطع منهم من يتقطع أشلاء، وعلى مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. هل يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويقول هذا جرم؟ هذا أعظم إرهاب. يا أيها الكفار، كفوا عنا إرهابكم، تتشدقون بالإرهاب. ماذا نسمي هذه الأفعال؟ ماذا نسميها؟ وماذا نطلق عليها؟ وماذا سنقول لأجيالنا ولأحفادنا؟ ما الذي سيسطر التاريخ عما يجري من مآسي تشيب لها مفارق الولدان؟ أمن قلة عدد؟ لا، ولكن كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، نحن الآن فوق المليار، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله ركونا إلى الدنيا، ميلا منكم إلى الراحة، طمعا منكم في الحياة الزائلة، هروبا منكم، تهربا من الموت، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وماذا قال ربنا في كتابه؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال الله: وهذا أمر مخيف، أمر مخيف، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أيها الناس، أيها الناس، كيف رضي أهل الإسلام بالذل؟ كيف هان على أهل الإسلام ترك هذه الفريضة العظيمة وهم يقرؤون هذه الآيات وتمر بهم هذه الأحاديث ويعيشون أسوأ مراحل الذل وأقساه، أقساه وأسوأه؟ قال بعضهم: لو تفل المسلمون على اليهود تفلة لأغرقوهم في التفال، لأغرقوهم في البصاق، لكن ذل وخور إلى أبعد الحدود. وأعداء الإسلام يتغطرسون ويستعرضون العضلات ويظهرون أنهم أبطال ويطلقون التصريحات شديدة اللهجة، يدرون، يدرون، يعلمون على من يهنجمون. اي والله هذه الخلاصة، يعرفون على من يزمجرون. أشباه الرجال، أشباه الرجال، القطط التي جعلت من نفسها أسودا كاسرة بسبب ترك أهل الإسلام لهذه الشعيرة العظيمة. أهل الإسلام تركوا حتى اسم هذه الشعيرة، اسمها تركوه. قل أن تسمع عن شيء اسمه جهاد، قل أن تسمع، حتى لو حصل شيء من المواجهة بين المسلمين وبين الكفار أو بين المسلمين وبين بعض أذناب الكفار، لا يمكن تسمع حاجة اسمها جهاد. قامت الانتفاضة بين شباب فلسطين والعدو الصهيوني من يوم أن بدأت الانتفاضة وإلى الآن ما زالت الانتفاضة. اتركونا من هذه الانتفاضة، ما ينتفض إلا العصفور المريض، لا ينتفض إلا العصفور المريض. عندكم شيء اسمه جهاد؟ إن كان عندكم شيء اسمه جهاد فانطقوا به وكونوا شجعانا وقولوا جهاد في سبيل الله رب العباد. وآخرون لابد من الكفاح، وبدأ الكفاح، وسندخل في مرحلة من الكفاح المسلح، الكفاح المسلح. وآخر يقول: بدأت عمليات النضال ودخل القوم في نضال، وما أدراك ما نضال. وآخر يقولون: من يوم بدأت المقاومة إلى يومنا ونحن في كذا والمقاومة في كذا. أين لفظ الجهاد؟ أين لفظ الجهاد؟ أين اللفظ الشرعي؟ أين التعامل مع الأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية والألفاظ الشرعية؟ جهاد؟ ما في حاجة اسمها جهاد. حرب، نضال، كفاح، انتفاضة، مقاومة، وهتعدد من الكلمات التي يرغب في تفشيها أعداء الإسلام وعلى حساب شريعة الجهاد. ما الذي جعل أهل الإسلام يتخلون عن هذه الفريضة العظيمة؟ حب الدنيا أولا، حب الدنيا هذا أعظم مصيبة، أعظم مصيبة، يريد يبقى في غرفة مكيفة ومع زوجة جميلة ويأكل ويشرب، يريد يعيش. قل لك يعني الآن تريد مننا نخرج بين الغبار والشمس والدخان وأزيز القناصات وهبير الدبابات، تريد أن تنغص علينا الحياة، نحن في حياة ما شاء الله نأكل مما لذ وطاب. طيب هذه حياة ذل، هذه حياة ما حكاها الله وما ذكرها الله إلا عن أهل الكتاب حينما كانوا في ذل وهوان. قال الله سبحانه وتعالى ولتجدن أحدهم يود، أو قال الله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا الآية، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال الله حياة، ما قال الحياة، قال الشراح، قال المفسرون حياة نكرها الله. لماذا نكرها؟ لأنها أي حياة، أي حياة، ولو حياة الديدان، ولو حياة الحشرات، ولو حياة يعني الأمور الممتهنة التي توطأ بالأقدام، مهم حياة اشتوا يعيشوا. والناس هكذا، أهل الإسلام الآن حريص على حياة، ولو فعل الكفار ما فعلوا افعلوا في فلسطين، بعيد بعيد عنا في فلسطين، ما هم عندنا، ايش وصلهم عندنا؟ طيب الأذناب اليهود يفعلون هنا في اليمن، يفعلون بعيد عنا، عدهم في الجبل الفلاني، عد بيننا وبينهم كذا كذا متر وكذا كذا، الأمور طيبة، عش كل واشرب وتنعم. نعوذ بالله من الخلود إلى هذه الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة. ما حصل الذل إلا حينما عظمنا ما حقره الله وغفلنا عما فرضه الله. ولا شك أن أعداء الإسلام لهم دور كبير في ترك المسلمين لهذه الشعيرة، بما أطلقوه من شعارات براقة، وأننا في عصر الحضارة وعصر السلام العالمي، وأن الناس كلهم الآن كأسرة واحدة تحت قبة هيئة الأمم المتحدة وتحت قبة مجلس الدجل الدولي، وأنه إذا حصلت مشكلة أو خلاف بين دولة ودولة وبين مجتمع ومجتمع، هناك تحل القضايا بطرق أو بأخرى، ما في داعي لحمل السلاح، والكل سواء، ما في حاجة اسمها يهودي ونصراني ومسلم، كافر ومسلم، لا لا، ما في داعي لهذا الكلام، الكل سواء، الكل سواء، ويتحاكمون، وعند التحقيق وعند الحكم ما يحصل إلا التحيز لأصحابهم، وكله على أهل الإسلام، مكر بالإسلام وأهله. نعم أيها الناس، وإذا أردنا أن نستطرد في هذا أيضا، قد لا نأتي على كثير مما أردنا، لكني قد ذكرت هذا بنوع من الاستطراد والتفصيل في محاضرة محاربة الكفار الأوغاد لفريضة الجهاد، كان إلقاؤها في دار الحديث السلفية في الضالع عند الشيخ المبارك المجاهد رشاد الضالع حفظه الله. من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والتي وقع فيها كثير من الناس، مسألة أن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد المأمور به في كتاب الله إنما هو جهاد الدفع، جهاد الدفع، أما جهاد الطلب هذا، قل لك إيش جهاد الطلب؟ تصير تلاحق الكفار لبلادهم؟ أنت الآن أنت تبحث عن يعني مشكلات، وأنت تفتح على الأمة الإسلامية قضايا هم في غنى عنها، ما في داعي، ولا في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، ما في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب. الآيات والأحاديث المذكور فيها الجهاد كله في جهاد الدفع، إذا اعتدى عليك أحد ادفعه، ادفعه ورده، هذا هو الجهاد. هذه بدعة عصرية، اسمعوا يا عباد الله، هذه بدعة عصرية ما كانت موجودة أيام السلف، وإنما ظهرت حينما ظهر أفراخ المعتزلة العقلانيون العصريون، من يطلق عليهم بأصحاب المدرسة التجديدية الإصلاحية التجديدية من أمثال شلتوت وزهرة وفلان وفلان ومحمد عبده المصري ومن جرى مجراهم. هؤلاء الذين استقوا وشربوا من معين الغرب وتأثروا بحضارات أوروبا واستقوا أفكارا أدخلوها على الإسلام وألصقوها بالإسلام وصاروا يتكلمون عنها كجزء من الإسلام، جاءوا بهذه البدعة. جهاد طلب؟ لا. جهاد دفع؟ أيوة. مع أن أهل الإسلام عامة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا مجمعون على فرضية جهاد الطلب. اسمع إلى هذه المسألة، أهل الإسلام العاملون بالإسلام مجمعون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن جهاد الطلب مفروض على مجموع المسلمين، مفروض على مجموع المسلمين، دلت عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فأخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد. قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمر الله. وكم من الآيات الدالة على أنه واجب على أهل الإسلام أن ينفروا وأن يخرجوا، أن يخرجوا في قتال أعداء الإسلام وهكذا في نشر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيوش وعقد الألوية وأرسل البعوث، أرسل زيد بن حارثة، أرسل جيشا بقيادة زيد، بقيادة زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة كما في القصة المعلومة. وأرسل جيشا أيضا بقيادة أسامة، إلا أنه لم يخرج إلا بعد موته، وهو هو صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك بجيشه، خرج إلى تبوك. والصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ما الذي أوصلهم إلى أفريقيا؟ وما الذي أوصلهم إلى شرق آسيا؟ وما الذي أوصلهم إلى العالم أجمع إذا كان ما في شيء اسمه جهاد طلب، فقط جهاد دفع؟ اجلسوا في المدينة وإذا جاءكم الكفار ادفعوهم، أما تخرجون لا، هذا ليس من الإسلام، هذا والله من المكر ومن البدع ومن الأخطاء التي يجب التنبيه عليها والتحذير منها، وذلك لأنها بدأت تتفشى تفشيا كبيرا، بدأت تتفشى تفشيا كبيرا. من أخطاء الناس في هذه العبادة أو فيما يتعلق بهذه العبادة أنهم أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا فيها المظاهرات، وأدخلوا فيها أيضا الفتن العريضة، أدخلوا فيها الثورات المشؤومة، وصار أهل الأهواء يفتون الناس بأن هذا جهاد، وربما استدل بعضهم بأنه من قتل أو بأن أعظم الحديث من قتل أو أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، فصار الجهاد عند هؤلاء هي مسألة الثورة، مسألة الثورة التي يجنون ثمارها ومغبتها وشرورها لأهل الإسلام عموما، والفائدة الكبيرة لأعداء الإسلام منها. وهكذا المظاهرات، هذا ليس من الجهاد في شيء. وأما خلق آخر وهم الصوفية ومن سلك مسلكهم، فإنهم يقولون نحن مشغولون بالجهاد الأكبر. أنتم يا أهل السنة تتحدثون عن الجهاد الأصغر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، تربية النفوس وتهذيبها وهكذا أيضا تنشئتها على الروحانية وعلى الخشوع والرهبة والخوف والمحبة والتغزل في الذات الإلهية إلى غير ذلك من الكلام الخبيث، وهكذا أيضا الساقط والدخيل على أهل الإسلام. هذا حديث مكذوب، حديث رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حديث من طريق يحيى بن العلاء واتهم بالوضع واتهم قبل قال فيه الإمام أحمد كذاب كذاب يضع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعقول يعني أن جهاد الأعداء وأن هكذا يعني كل هذا يعتبر جهاد أصغر؟ وإذا جئت وجلست في زاوية من زاوية المسجد وتهز رأسك تقول الله الله الله الله أنك في جهاد أكبر؟ هكذا فهم هؤلاء الذين لم يعرفوا الجهاد الشرعي. ولذلك ذكروا أن أعداء الإسلام الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس وحصلت المحنة العظيمة والمأساة الكبيرة على المسلمين في دخول هؤلاء الصليبيين على المسلمين واحتلالهم لبيت المقدس عام 492 من الهجرة النبوية، كان حينها الغزالي صاحب الإحياء كان موجودا في الشام، ولكنه كان معتزلا منعزلا في بعض كهوف ومغارات الشام عاكف على الآداب والعلوم الروحانية وغير ذلك، فلم يكتب نصف كلمة في إحياء علومه أو في إحياء علوم الدين ولا حتى نصف كلمة عن مآسي المسلمين، بل كان الصوفية يقنعون الناس ويقولون لا تعترضوا فإن هذا أمر أراده الله وقدره أمر أراده الله وقدره إلى غير ذلك. ومنهم من كان يدعو إلى الشرك يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وإن من أخطاء من الأخطاء الفاحشة الكبيرة المتعلقة بهذه القضية، عموما هو فعلا يعني أهل البدع ما هم حول الجهاد في شيء، وإذا تكلموا عن شيء إنما أرادوا شيئا في رؤوسهم ولم يريدوا جهادا شرعيا ولا أمرا معلوما في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكننا إنما هي إشارات وتنبيهات. والذي أردته يعني من المهمات بمكان، وهو أنه من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والمتفشية عند كثير من الناس أنه ارتسم في أذهانهم بل حتى عند بعض المستقيمين وربما حتى عند البعض من المبتدئين من طلبة العلم أن الجهاد السيف جهاد السيف ما يكون إلا للكفار. انتبه، ما يكون إلا للكفار. أما أهل النفاق المنافقون ما يجاهدون ولا يقاتلون إلا بالحجة والبيان. فلذلك إذا ذكر بعضهم إذا ذكر مسألة الجهاد فيقول يعني جهاد الكفار بالسيف والسنان وجهاد المنافقين بالتوضيح والبيان. نقول هذا الكلام فيه قصور، فيه تقصير كبير، وفيه أيضا فيه خلل. أولا جهاد الكفار ليس محصورا ولا مقصورا على السيف فقط، جهاد الكفار بالسيف والسنان وهكذا أيضا بالبيان واللسان، بالبيان واللسان. هم ينشرون شبها وينشرون باطلا وينشرون أمورا عن الإسلام وإلحادا، فتحتاج إلى علم، تحتاج إلى رد وفضح للكفار، وتقول لهم هذه القضية ليس ما تقولونه صوابا، وهذا دجل وتضليل، هذا كذب على الإسلام، هذا تشويه للإسلام، هذا غير مقبول في الإسلام، الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. كم في القرآن كم من رد على الكافرين ورد على اليهود والنصارى بالبيان وأيضا بالسيف والسنان، قتالهم أيضا بالسيف والسنان. والمنافقون نفاقا أكبر، النفاق الاعتقادي، أيضا يقاتلون بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. قال ربنا سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه نقطة مهمة لابد أن يتنبه لها الناس من الجهل بها دخل البلاء على كثير من المسلمين، ولذلك سأطيل النفس فيها قليلا. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال أهل العلم: الجهاد منه ما هو جهاد باللسان، ومنه ما هو جهاد بالمال، ومنه ما هو جهاد بالسيف، لكن إذا أطلق فأن المراد به الجهاد بالسيف إذا أطلق. ولذلك كان من الأمر الشرعي مجاهدة من أخل بدين الله ولو نطق بالشهادتين. إذا احتاج أهل الإسلام واقتضت المصلحة الشرعية أن يجاهد هؤلاء الذين يخلون في الدين ويدخلون فيه ما ليس منه أو ينقصون منه، فأنهم يقاتلون قتالا شرعيا بالسيف والسنان والضرب والطعان والحجة والبرهان. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث ابن عمر وأبي هريرة لما أراد من أراد أن يمنع الزكاة في زمن أبي بكر الصديق، وقالوا: دفعنا الزكاة لرسول الله، فأي حق لأبي بكر فيها ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة، لكن زكاة لا يمكن أن ندفع شيئا منها لأبي بكر، بل قال بعضهم: هذه جزية. فماذا فعل أبو بكر؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يدخل عليه عمر: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: هذا من حق الإسلام. أيوة، هذا من حق الإسلام. انظر الفقه. والله لو منعوني عقالا، أي خيطا يربط به البعير، لو منعوني عقالا أو عناقا ولد الشاه الصغير لقاتلتهم على ذلك. قال عمر: فما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك. حصل خير، قاتلهم المسلمون تحت راية أبي بكر الصديق، وحصل خير عظيم. أيضا لما ظهرت السبئية، هذا دليل ثاني، لما ظهرت السبئية وبدأوا يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت، يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، انتبه، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن بدأ الغلو في آل البيت يظهر بشكل فظيع، وبدأوا يطعنون في بعض الصحابة، ثم ترقى بهم الشر إلى أن أله علي رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أمر بالأخاديد فخدت ثم أضرم فيها النيران، ثم قال: من لم يرجع عن قوله فاقذفوه فيها. أقره الصحابة على قتله لهم، وإن كان قد يعني أراد بعضهم أن ينصح له أو لم يقره على التحريق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لم يعذب بالنار إلا رب النار، لكن من حيث الإقرار على قتله لهم أقروه، إجماع من الصحابة. دليل ثالث: ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي وأظهر الانتصار لآل البيت وحب آل البيت، وحصلت له صولة وجولة في العراق، وتغلب على أهل العراق، وصارت له دولة، وترقى في الشر، فبعدها أظهر أنه المهدي، ثم بدأ يظهر بأنه يوحى إليه، يعني صار نبي، صار نبي. فجهز عبد الله بن الزبير جيشا بقيادة مصعب بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، وأمره بالتوجه لمقاتلة المختار بن أبي عبيد، واخته تحت عبد الله بن عمر مصاهر للصحابة، أخته تحت عبد الله بن عمر، وأبوه قتل في سبيل الله في موقعة الجسر، وهو يزعم أنه يوحى إليه. قاتله من قاتله من المسلمين وبأمر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وأجمع أهل الإسلام في تلك المدة على قتاله، وانتصر عليه مصعب بن الزبير وقتل. وكان لمصعب امرأة متأثرة بالمختار بن أبي عبيد، وأبوها صحابي، وكانت لا تكفره، فاحتار في أمرها مصعب، وأرسل مصعب بن الزبير إلى عبد الله إلى أخيه يستفتيه ويستشيره كيف أفعل مع هذه المرأة، زوجتي، هذه زوجتي، لكن أقول لها المختار بن أبي عبيد الثقفي فعل وفعل، وتقول لا لا لا المختار بن أبي عبيد حصلت منه كفريات، قالت لا لا واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص هكذا عندكم يعني. فقال له عبد الله بن الزبير استتبها فإن تابت وإلا فاقتلها، فقتلها. استتابها، رفضت أن ترجع وأصرت على عدم تكفير المختار بن أبي عبيد، فقتلت بسبب هذه الفتنة. الدليل الثالث أو الرابع مما حصل عليه إجماع، حصل عليه إجماع من أهل الخير والصلاح في زمن العافية، الجعد بن درهم. وما أدراكم ما الجعد بن درهم؟ عابد زاهد يتظاهر بالعلم، يتكلم بالكتاب والسنة، ويناقش قضايا عقدية، رجل في نظر كثير من الناس رجل علم وفتوى ودين، ولكنه ضل في باب الاعتقاد، ونفى عن الله بعض صفاته، فجيء به مكبلا إلى خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، فخرج به يوم عيد الأضحى وخطب في الناس، صلى بالناس العيد وخطب فيهم، والجعد بن درهم مكبل بين يدي عند المنبر، ثم قال بعد في آخر خطبة: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه عند المنبر، وأقره أهل الإسلام على هذا الفعل، لأن هذا إخماد فتنة، والحكمة من الجهاد والقتال إخماد الفتنة، وقد قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فمن جاء من تحت رأسه جاءت من تحت رأسه فتنة، فيتعامل معه بالحكم الشرعي بما يتقرر من فتاوى أهل العلم الراسخين في العلم بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله. بل أثنى عليه العلماء، أثنوا على هذا الفعل، حتى قال ابن القيم في نونيته: شكر لك كل صاحب سنة، شكر لك الضحية كل صاحب سنة، فجزاك الله خيرا من أخي قربان. فشكره وأثنى عليه في نونيته إلى يومنا هذا. الشاهد من هذا أن أهل النفاق الاعتقادي إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل والمواجهة لزم ذلك. حينما ظهر التتر في آخر ظهورهم في موقعة شقحب، موقعة شقحب غير موقعة عين جالوت، وكله حرب وكله جهاد ضد التتر، لكن جهاد المسلمين في عين جالوت ضد التتر الكفار، أما جهاد المسلمين في شق حد فهو جهاد ضد التتر الذين صاروا يظهرون إسلاما، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندهم من الفواحش وعندهم من الكفريات وعندهم من الزندقة وعندهم من النفاق، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ومنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحث على جهادهم ويجتهد في ذلك ويسعى عند الأمراء والحكام ويحاول أن يبين للناس أن شر هؤلاء يجب أن يدفع بالسيف، وأن وجودهم وجود فتنة على الإسلام والمسلمين، وأن قتالهم جهاد في سبيل الله. فكان بعضهم يقول كيف هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فجعل يقول لو رأيتموني في صفهم فاقتلوني، ولو رأيتم على رأس المصحف، هؤلاء شر، هؤلاء أصحاب زندقة، هؤلاء أصحاب نفاق اعتقادي. هذه المسألة يجهلها كثير من الناس إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، مع أن أهل العلم يقولون القرآن جاء بأربع سيوف، القرآن جاء بأربع سيوف. انتبه لهذه السيوف. السيف الأول سيف على المشركين، السيف الثاني سيف على اليهود والنصارى حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما أمر الله. السيف الثالث سيف على أهل النفاق والزندقة، سيف على أهل النفاق والزندقة، وعلى هذا إجماع السلف، إجماع السلف كما ذكرت لكم من أحداث ووقائع. والسيف الرابع سيف على البغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه أربعة سيوف، عطلت الأربعة، الأربعة عطلت. إنما نحن نحاول نبين للناس أنه لابد من إقامة شرع الله وإقامة الجهاد وإقامة هذه الأربعة السيوف، كل سيف في موضعه. الذي أختم به محاضرتي وقد طال بالمقام ولم آتي على كثير مما يتعلق بهذا الأمر العظيم، مسألة وهي قتال الحوثي، قتال الحوثي. هل يندرج ضمن هذا؟ الجواب نعم، قتال زنادقة، قتال أصحاب نفاق أكبر، نفاق عقدي، نفاق عقدي. والمنافق نفاق عقدي معنى أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر كما هو معلوم. فقتاله كما علم وسردنا مما تقرر من كتاب الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهكذا من واقع السلف وأحداث تاريخية أجمع عليها أهل العلم والدين، يتقرر من هذا أن جهاد هؤلاء جهاد شرعي، وأنه جهاد في سبيل الله رب العالمين لا غبار عليه. قد يقول قائل أنت قلت بأن الجهاد جهاد المنافقين قد يكون بالسيف، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا من المنافقين؟ أقول هذه المسألة قد ناقشها أهل العلم وتطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتطرق إليها فلان وفلان من العلماء الراسخين، وذكروا أوجها، ومن أحسنها ما قاله صلى الله عليه وسلم: إني لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتل بعض المنافقين، ترك قتلهم أولا لأن شرهم مدحور، القرآن ينزل ويفضحهم والمسلمون يبغضونهم والإسلام ظاهر ويظهر أكثر وأكثر، وأيضا قتالهم قد يجر إلى مفسدة، قد يتعصب أو يظهر له أو يظهر لهم تظهر لهم بعض أو الاندفاعات لبعض المحبين المغرر بهم، أمور كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وهذه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. لعدتها على قواعد إبراهيم. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين في زمنه كان لمصلحة شرعية، وإذا لم تكن هذه المصلحة حاصلة فثم قتالهم متعين، فيكون قتالهم متعين. فبالله عليكم كيف لا يكون هؤلاء زنادقة ومنافقون نفاقا أكبر، وهم لا يعتقدون ما يعتقده أهل الإسلام، لا في صحابة رسول الله ولا في زوجات النبي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها من مسائل الدين، كيف لا يكون هؤلاء أصحاب زندقة ونفاق، وكيف لا يكون قتال هؤلاء من الجهاد الشرعي؟ قال ابن حازم رحمه الله: لو أن امرأ قال يكفيني القرآن ولم يلتفت أي إلى السنة كفر بالإجماع. فكم عندنا من إجماعات على كفرهم، من طعن في القرآن أو شك في أن الله حفظه أو زعم أنه ناقص أو أنه طرى عليه التحريف كفر بالإجماع. من اتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا مما واتهمها وقذفها بما برأها الله منه كفر بالإجماع. من رد السنة كفر بالإجماع. إذن هذه إجماعات بأن هؤلاء يحاربون محاربة شرعية ويقاتلون قتالا شرعيا، وقتالهم جهاد في سبيل الله. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الخوارج وهم خير منهم بكثير، فكيف بهؤلاء؟ فعلى أهل الإسلام أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل الشرعية، ويعلموا أن أهل السنة حينما يتكلمون عن قضية من القضايا لا يتكلمون جزافا ولا ينطلقون من منطلق الحماس الفارغ الذي ينطلق منه غيرهم، ولا يقولون بهوى، وإنما يقولون بنص من كتاب وسنة، ويدعون إلى ذلك ويتقربون إلى الله ويدينون الله به. فعلى أهل الإسلام أن يثقوا بهؤلاء وأن يأخذوا بأقوالهم ما أخذ الجد، وما حصلت النكبات والويلات إلا حينما أهمل أهل الإسلام نصح الناصحين من أهل السنة وتوجيه العلماء الراسخين من أهل السنة، صارت المجتمعات تدفع الثمن وتقع فيما تقع فيه. والآن هناك تحركات من قبل أعداء الإسلام لانتشار هؤلاء الزنادقة المنافقين وتوثبهم على هذه المناطق المحررة تحت مسميات وأمور ناقشنا كثيرا منها في كثير من المحاضرات. ولكن الذي ينبغي على أهل الإسلام أن ينتبهوا على دينهم قبل دنياهم. انتبه على دينك قبل دنياك، واعلم أن هؤلاء المجرمين إن جاءوا فلا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. فلتكن غيرتنا وتحركاتنا وهكذا أيضا دعوتنا غيرة على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، رغبة في نصرة الدين وغيرة على دين الله عز وجل. هنا يقول أخونا الكريم نبه على لعبة الرافضة مع قضية فلسطين، وأنا كانت هذه القضية تطرأ على ذهني وأنا أؤخرها متعمدا، ليس لشيء وإنما لأن التطرق إليها قد حصل في عدة محاضرات، والتطرق إليها ربما جرنا إلى مجلس طويل، وأيضا قد صارت هذه اللعبة مكشوفة مفضوحة للقاصي والداني، ولا سيما لما جاءت قضية البنك. والله من لم يفهم ومن لم يفقه القضية على حقيقتها فألحقه بعالم البهائم، الحقه بعالم البهائم ولا تبالي. لما اتخذ أو أراد أصحاب القرار في يمن الإيمان والحكمة أن يتخذوا قرارا فيه تضييق على هؤلاء المجرمين الزنادقة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي جن جنون أمريكا، جن جنون الغرب، وبدأت صيحاتهم ترتفع وتتعالى، وبدأ الكلب الموكل بقضية اليمن يرفع التقريرات إلى مجلس الدجل الدولي ويقول هذا أمر سيتضرر منه أهل اليمن ويتعارض مع القضية الإنسانية وحقوق الإنسان. دجل وتضليل مكشوف مفضوح. القضية الإنسانية وحقوق الإنسان في فلسطين، انظر في قضية فلسطين، الذين تدمر الآلاف ويباد يعني عشرات الآلاف وتختلط دماؤهم بعظامهم بالأتربة وأكوام البيوت التي تفجر عليهم. هناك ما في قضية إنسان الإنسانية ولا قضية حقوق الإنسان، ما في إلا هنا لما حصل التضييق على هؤلاء وأريد التضييق، يراد التضييق، وفعلا لو طبق هذا القرار لحصل تضييق كبير على هؤلاء المجرمين. والله لقد فرحنا ونعمل من الله عز وجل أن يهيئ من ينفذ هذا القرار بشجاعة، كما أيضا نعمل أن يهيئ رجالا يقصقصون أجنحة هؤلاء المجرمين، يقلمون أظفارهم ويكسرون قرونهم، لأنهم شر على الإسلام والمسلمين. فإذا بهؤلاء ينزعجون الكفار يقولون لا الحوثي يضربنا في البحر الأحمر. طيب أنت قلت أنه يضربك في البحر الأحمر وأنه العدو وأنه شكل خطرا كبيرا على الهيئة الدولية شكل خطر كبير على الهيئة الدولية. طيب ما دام شكل خطر كبير على الهيئة الدولية، خلي هؤلاء يتعاملون معه ويعرفون قدر نفسه. هم هؤلاء صادقون في تصرفاتهم، أقصد من يواجه الحوثي من أهل اليمن ينطلقون بالصدق، لأنهم يعلمون القضية على حقيقتها، لا يلتفتون إلى المسلسلات والتمثيليات التي يدجل بها على العالم، يعرفون القضية حقيقة. إن كنتم تريدون أن تتخلصوا من الحوثي وأنتم كاذبون يا معشر الكفار، أنتم كاذبون في قضية أنكم تريدون التخلص أو إيقاف الحوثي عند حده. ولو كنتم صادقين لما ضيقتم الخناق على خصوم الحوثي وعلى أعداء الحوثي الذين كانوا قد وصلوا إلى ميناء الحديدة، والذين كانوا على مشارف صنعاء وصار مطار صنعاء على مضرب النار. وهكذا أيضا حينما أريد التضييق عليه من طريق البنك من الناحية الاقتصادية جن جنونكم هراء ودجل وتضليل مفضوح مكشوف. والله لا ينخدع بهذا بعد هذه التوضيحات إلا كما سمعتم مغفل غاية في التغفيل، أو إنسان أشبه ما يكون بالبهيمة لا يدري ما يضره مما ينفعه. نعم أيها الإخوة الكرام، وقد أطلت، وكما سمعتم أن هذه القضية تطرقنا إليها في أكثر من محاضرة، وكان من أهم المحاضرات التي تطرقنا إليها في هذه القضية بطولات أو مؤامرات على شكل بطولات منشورة صوتيا، وقد طبعت في كتاب السيوف الباترة في التصدي للأمم الكافرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبور مكر الكافرين أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين وأذنابهم من المنافقين أجمعين من الرافضة وغيرهم، إنه جواد كريم. أطلت عليكم فأستسمحكم عذرا، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل

إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

لا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء.

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا

هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا

ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن

بكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا

يفطرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حجر. باعث الرسالة أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال سين، يقول في أول سؤال له: إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد أن أعود إلى الله وأتوب إليه توبة نصوحة، فما هي صفة التوبة؟ بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن التوبة واجبة على جميع المسلمين، بل وعلى جميع الكفار المكلفين، على كل مكلف من كافر ومسلم يتوب إلى الله. فالكافر يتوب إلى الله من شركه وكفره ويدخل في الإسلام، لأن الله خلقه لذلك. وما خلقت، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى جميع الكفار من جن وإنس والنصارى ويهود وشيوعيين وغيرهم من أنواع الكفرة، عليهم أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بدين الله الإسلام وأن يتوبوا مما هو عليه من الكفر والصلاة قبل أن يموتوا. وعلى كل مسلم أن يتوب إلى الله من سيئاته وذنوبه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تريحون. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فعلى الجميع أن يتوبوا إلى الله، والله سبحانه هو الجواد الكريم، يقبل التوبة من عباده، كما قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والمذنب عليه يرجع إلى الله ويندم على ذنوبه الماضية ويعزم أن لا يعود فيها، وبذلك يغفر الله له. وحقيقة التوبة تشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الندم على الماضي والحزن على ما مضى من سيئاته، من زنا أو شرب خمر أو عقوق أو ربا أو أكل مال يتيم أو غير هذا من المعاصي، عليه أن يندم على ذلك ندما عظيما ويحزن على ما مضى منه، وعليه يقلع من هذه الذنوب وعليه يتركها ويحذرها. وعليه أمر ثالث، وهو العزم الصادق أن لا يعود. هكذا التوبة تشمل هذه الأمور الثلاثة: أن يندم على الماضي منها مهما كانت عظيمة حتى الكفر، والأمر الثاني أن يقلع منها ويحذرها، الأمر الثالث أن يعزم عزما صادقا لا يعود فيها. وهناك شرط رابع عام لجميع الأعمال، وهو النية أن تكون لله وحده، أن يتوب لله وحده، لأن قد توب إلى الله يقصد وجهه سبحانه ربطا فيما عنده وحذرا من عقابه، وهو يندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود ويقلع منها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه وتعالى. وهكذا بقية العبادة كلها لابد فيها أن تكون لله، من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك. ومن تمام التوبة ومن أسباب بقائها أن يلزم الأخيار ويبتعد عن صفة الأشرار الذين يجرون إلى المعاصي. فهذا من أسباب بقاء التوبة ومن أسباب استمرارها وكمالها أن تبتعد عن جلساء السوء الذين كنت تجالسهم حتى تسلم من شرهم، وأن تحرص على صفة الأخيار حتى تستفيد منهم ويعينوك على الخير. ومن أسباب تمامها وكمالها أيضا أن تزيل ما عندك من آثارها، كأن آلات له تزيلها، خمر تريقه، دخان تتلفه، وهكذا ما كان عندك من آثارها وبقاياها تزيله حتى لا يجرك الشيطان إليه. تريق الخمر، تتلف الدخان، تكسر آلات له، إلى غير هذا من كل ما يجرك إلى الشر تزيله عنك حتى تتم لك التوبة وتبقى وتستمر. ولكنها مقبولة إذا استوفت الشروط، حتى ولو كان عندك بقايا خمر أو بقايا دخان التوبة مقبولة، لكن عليك أن تحذر ما بقي عندك، عليك أن تزيله. فبقاء عندك ولو بقي عندك يوم أو يوم أو بقي يومين أو ثلاثة لا يبطل التوبة، توبة ماشية صحيحة إذا كنت صادقا في التوبة في ندمك وإقلاعك وعزمك أن لا تعود صادقا في ذلك رغما ما عند الله، فالتوبة يمحو الله بها الذنوب، جميع الذنوب الماضية يمحو الله بهذه التوبة، يمحوها الله عنك. فلا تقنط ولا تيأس.
4: يا الله.
3: يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني للتائبين، أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، ونهانا عن القنوط، لا تقنطوا لا تيأسوا من روح الله. فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط، بل يبادر بالتوبة ويحسن الظن بربه جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت من الذنب بالندم والإقلاع والعزم لا تعود فإنه يمحى عنك إذا فعلته لله سبحانه وتعالى. أما إن فعلته من غير إخلاص لله، بل تركت الذنب وندمت عليه ولكن لم تفعله لله، بل لأنه أضرك أو مراعاة لخاطر أهلك أو لأمر زيد أو عمر لا لله، فإنه يبقى عليك لأنك ما تبت لله، أو تكون التوبة لله تبقى عليك هذه الجريمة حتى تتوب إلى الله من ذلك. لكن المستقبل لما فعلت في الجريمة لا شيء عليه ما دام تركته، إنما عليك الجرائم الأولى التي فعلتها حتى تتوب إلى الله منها توبة صادقة خالصة لله تضمن الندم على الماضي والإقلاع منها والحذر منها والعزيمة أن لا تعود فيها، إلا ترجو ما عند الله تخشى عقابه سبحانه وتعالى. ثم إذا فعلت ذنبا بعد التوبة تؤخذ بالأخير. إذا فعلت ذنبا بعد التوبة أعدت الذنوب عليك إثم الأخير بس، أما الأول فقد مضى ومحي عنك بالتوبة إذا كنت صادقا. أما إن كانت التوبة باللسان وأنت مقيم بقلبك على المعصية مصر، هذه التوبة ما تنفع ما تصح، لابد من عدم الإصرار أن تتوب بقلبك وأن تدعها بجوارحك وبدنك، تقلع منها وتندم عليها وتعزم أن لا تعود فيها، هذه التوبة. فإذا نزغ الشيطان وعدت إليها تؤخذ بالذنب الجديد، بس الذنب الجديد إلا أن تتوب منه بعد، إذا تبت كذلك تاب الله عليه. وهكذا كل ما عاد المسلم التوبة تاب الله عليه، فلا يقنط ولا ييأس، والله يقول: ولا تيأسوا من روح الله. ومما ينبغي للتائب أن يتبعها بالعمل الصالح والاستكثار من الخير حتى تستقيم وتنمو تكمل، يقول الله: أو حتى تبدل سيئات حسنات أيضا، إذا أتبعها بالعمل الصالح بدلها الله حسنات. قال تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال بعد ذلك: وإن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالنعمة من الله جل وعلا أن العبد إذا تاب توبة صادقة وأتبعها بالعمل الصالح أبدل الله سيئات حسنات. مع محو الذنب تمحى الذنوب ثم تعطى مع بدل كل سيئة حسنة بسبب إيمانك الصادق وعملك الصالح بعد ذلك. وهذا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. يسأل أخونا سؤال آخر يقول: رجل يحافظ على الصلوات إلا أنه يتأخر عن صلاة الفجر بأوقات متفاوتة، فبما تنصحونه جزاكم الله خيرا؟
3: ننصحه بالحذر من مشابهة النفاق، فإن المنافقين يتأخروا عن صلاة العشاء والفجر ويكسلون عنهما، فالواجب الحذر. والصلاة ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. لو يعلمون ما فيهما الأجر العظيم لأتوهما ولو حبا. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات المنافقين وأن يبتعد عنها وأن يحافظ على الصلاة الخمس كلها في الجماعة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يجوز التأخر عن صلاة الفجر أبدا، يجب أن يعتني بها وأن يصليها مع إخوانه كما يفعل مع الصلوات الأخرى. وإذا كان لا يستيقظ يستعين بالله ثم ببعض أهله يعينون على اليقظة، أو بوضع الساعة عند رأسه ركزها على ضرب الفجر ثم إذا ضربت قام. الله يسر هذه الساعات نعمة من الله، يجعلها عند رأسه ركزها على الساعة التي يريد قبل الفجر أو عند الفجر، فإذا ضربت سمع الصوت وقام. ومن الأسباب أيضا أن ينام بكر، لا يسهر، عليه ينام بكرا إذا كان كثر النوم وربما شق عليه النوم، عليه يبكر، عليه أن لا يسهر حتى يقوم عند الفجر نشيطا ليس به مانع. ولا يجوز له التساهل في هذا الأمر أبدا، بل يجب العناية بهذا الأمر بأمور، منها التبكير في النوم لا يسهر، ومنها وضع ساعة تعينه على ذلك، ركدها على قرب الفجر، أو تكليف بعض أهله الذين يستيقظون أن يوقظوه مع سؤال الله الإعانة على هذا الخير والتوبة إليه مما سلف. نعم.
2: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين هو عماد الدين عبد القادر فضل الله من السودان، بعث يسأل ويقول: ما مدى صحة الحديث القائل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ وإن كان صحيحا فهل معناه أن الشخص الذي يجاور مسجدا لا تقبل له صلاة إلا في المسجد أم ماذا؟ افتونا بارك الله فيكم.
3: الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف، ولكن مشهور عن علي رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يعني يعم الجار وغير الجار. ولما جاء رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكيف بغيره؟ فالواجب على جميع المكلفين الحضور في الصلاة في الجماعة وأداؤها في المسجد مع الناس، ولا يجوز له التخلف عنها، وجه من الوجوب. ولكن لو تخلف لكسل أو نوم صلها وتفوته فضل الجماعة، صلها وتصح تصح صلاته، لكنه يأثم إذا تعمد التأخر يأثم. أما إذا كان مغلوبا على أمره بنوم أو غيره ليس باختياره، فالله جل وعلا يقول: اتقوا الله فاستطعتم. أما إذا كان يتساهل به النوم ولا يجعل ساعة ولا من يوقظه، هذا يؤخذ بذلك لأنه مفرط، فهو آثم بذلك. لكن لو جعل الساعة أو جعل من يوقظه ثم لم يسمع الساعة ولم يتيسر من يوقظه، نام الموقظ، فلا حرج عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ذات ليلة في السفر في آخر الليل، وأمر بلالا أن يرقب لهم الفجر حتى يوقظهم، فامتثل بلال واتكى على ناقة ينظر الصبح حتى يخبرهم إذا طلع الصبح، فأخذه النوم ونام معهم ونام مثل ما ناموا، فلم يستيقظوا إلا بعد ما مسهم حر الشمس. فلما استيقظوا قال لبلال أين كنت يا بلال؟ فقال لقد أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم.
4: الله أكبر.
3: فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأوا وصلوا.
4: نعم.
3: تحولوا عن مكانهم، قال إن موضع حضر فيه الشيطان. ثم توضأوا وصلوا كما كانوا يصلون في وقتها. فالمقصود أن الإنسان إذا فعل الأسباب واجتهد ثم لم تنفع الأسباب فلا شيء عليه، جعل الساعة ولكن ما سمعها، أمر زوجته لتقوم أو أمه أو أباه ولكن قدر أنهم تكلم إلى ما قاموا، هذا حرج، لكن بشرط أن لا يكون مصيف. أما إذا كان يتعمد الصيفة فهو مفرط، المصيف يشد به النوم ولا يستمع، ما يسمع صوت الساعة. فالحاصل لا بد من فعل الأسباب، ومنها أن يبكي بالنوم لا يسهر.
4: المصيف معناه المتأخر،
3: هو المتأخر يتأخر بالنوم.
4: نعم.
3: فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يفعل الأسباب التي تعينه على يصلي مع المسلمين في الوقت، الفجر ولا الفجر، ومن أشدها الفجر.
4: الله
3: وهي أشدها المنافقين أيضا، فلا يليق بمن يتشبه بأعداء الله المنافقين، فلا عليه يبكر في النوم لا يسهر حتى يستيقظ، وعليه مع هذا أن يستعمل الساعة التي يركدها على الوقت، وإذا كان عنده أهل جيد عنده أهل يعني عندهم يقظة في آخر الليل، هم ولا خاله ولا زوجة جيدة تستيقظ، يؤكدوا عليهم يوقظونه، قال لا يسمعوا الساعة أيضا فيؤكدوا عليهم حتى يوقظوه، يفعل الأسباب التي يستطيعها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعته.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح بن إبراهيم محمود مقيم في القصيم بعث يسأل ويقول: ولدتني أمي وهي في عصمة أبي ثم طلق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة، فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه، وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائص
3: لكن صغيرة ما تستر البشرة فإنه يغسل البشرة مع الشعر، لأنها حين يوجدها كعدمها قليلة، أما الكثيفة التي تستر البشرة لكثافتها فإنه يكفي مرور ما عليها جميعها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإن خللها فهو أفضل.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: أصابني مرض في عام مضى وله أكثر من 4 أعوام في شهر رمضان، ولم أصم ذلك الشهر ولم أقضه حتى الآن، فماذا يجب علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟
3: عليك التوبة إذا كنت أخرت من غير عذر، عليك التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما مضى منك من التفريط، والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا، وعليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكينا أيضا إن كنت قادرا، لأنك مفرط. وقد أفتى جماعة من الصحابة على أفتى من فرط أن يطعم مسكينا مع القضاء. فعليك أن تقضي الأيام، وعليك أن تطعم مع كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو الأرز أو الهندة، 1.5 كيلو كل واحد عن كل يوم، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله عن تقصيرك وتأخيرك، لأن واجب البدار بقضاء قبل رمضان الجديد وأنت أخرت كثيرا، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك القضاء قضاء الأيام سواء متتابعة أو مفرقة لا بأس، وعليك مع ذلك إن كنت قادر أن تطعم عن كل يوم مسكينا، تجمع الطعام تعطيه بعض الفقراء بعدد الأيام، كل يوم عن نص يعني 1.5 كيلو عن كل يوم تجمعها تعطيها بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا. أما إن كنت فقيرا ما تستطيع الطعام فإنك تصوم فقط مع التوبة ويكفي، لأن الله يقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
2: جزاكم الله خيرا. رجل تزوج بامرأة وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها وقد أنجبت له ولد، هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك؟
3: أعيد.
2: يقول: رجل تزوج بامرأة وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها وقد أنجبت له ولد، هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك؟
3: لا عليه شيء، ما دام ما علم لا عليه شيء، ولده صحيح، ولده منسوب له والحمد لله، إنما تعمد الباطل. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم عين كاف سوري الجنسية بعث برسالة يقول فيها: تزوجت ابنة عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد، ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت، وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم
3: خالتي
2: يقول رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك، وأنا في حيرة من أمري، ما هو المطلوب مني؟ أفيدوني وفقكم الله.
3: اللهم
2: استعان. تزوجت بنت عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد، ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت، وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك، وأنا في حيرة من أمري، ما هو المطلوب مني؟ أفيدوني وفقكم الله.
3: بهذا الرضاع تكون أختا لك من أبيك ويبطل النكاح إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة مأمورة معروفة بالصدق والعدالة والاستقامة، ولا تتهم بأنها تريد فراقة لابنتها
2: أو تريد فراقة تلك.
3: المقصود أنها لا بد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة والاستقامة والصدق وعدم وجود ما يقدح في شهادتها، لا بد أن تكون معروفة بالاستقامة والصدق والمحافظة على الصلوات وليس فيها جرح يمنع شهادتها. أما أولادك فأولادك تابع لك لأنهم ولدوا على شبهة النكاح، فالحاصل أن الواجب التثبت في هذا الأمر. طيب. تجتنب المرأة. طيب. تثبت تسأل، ولا مانع من إحضارها عند قاضي شرعي يسألها أو عند بعض العلماء هناك يخوفون الله ويحذرونها من التساهل ويعرفون ما لديها، وسؤال العارفين بها من جهة استقامتها وأنها ثقة لينة ليست من من يعني يعبد القبور أو يسأل أولياء الصالحين أو يتساهل بالصلاة أو ليست من المعروفين بالمعاصي الأخرى، فإذا كان ثقة ليس فيها جرح فاجتنب الزوجة حينئذ ولا أعطيها طلقة صكا بطلقة حتى تعتمد على ذلك عند رغبتها في الزواج.
4: نعم.
3: تعطيها صكا شرعي. هذا بعد التثبت في الأمور.
4: أيوة.
3: تعتزلها وتبقى تسأل وتنظر في الأمر حتى تعرف ثقة والدتها وأنها لا تتهم في شيء من ذلك، ويطمئن قلبك إلى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شك في الشهادة. وإذا كان من طريق بعض القضاة الطيبين أو العلماء المعروفين تحضرها عندهم والشهود العارفين بها حتى تكون حتى يكون الأمر عن بصيرة وعن فتوى علم فتوى أهل العلم.
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثير من الناس عندما يتزوج وربما أنجب ولد أو ولدين أو أكثر أو أقل يفاجأ فيأتي امرأة فتقول إن بينك وبين فلان رضاع، وهي تعتقد أن الرضاع هذا إن كان صحيحا يوقع الفصال في الأسرة. بما تنصحون النساء في مواضيع الرضاع والتثبت والورع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟
3: هذا واقع يقع، قد وقع لي عقبة بن الحارث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج امرأة ثم جاءت امرأة أنا فقالت قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه في ذلك، فقال له النبي كيف وقد قيل دعها عنك، فأمره عليه الصلاة والسلام بفراقها. وهذا عند أهل العلم محمول على أنها ثقة المرأة وأنها أرضعتها خمس رضعات مع أرضعتهما جميعا. فالمقصود أن هذا يقع كما وقع عقبة بن الحارث يقع، لكن الواجب تثبت الأمور، لأن المرأة قد تكون عندها يعني أسباب تحملها على الشهادة الباطلة، إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينها وبين ابنتها، أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينها وبين أهلها، أو قد تكون في نفسها لا تعتبر لفسقها أو كفرها بها ترك الصلاة أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها، فلا تعتبر شهادتها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نرجو ذلك.
2: اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل